0: ما فيك سور، نشكر لله كل الفحوصات منيحة.
1: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه، وين هو؟
0: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها كل الحق عليها.
1: حق على مين؟ حكي شو صار؟
0: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
1: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
0: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
1: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
0: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
1: هلأ كملي شو صار؟
0: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونا لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
1: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حناك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
0: هلا بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
1: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
0: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها، وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي، شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
0: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلمه الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
0: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: نبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم وحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
0: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذه.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بيفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير. وانا رايح الشغل بقدرت قادر ها الشرطة بتسكر طريق الرئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة. وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي.
0: وأخيرا بكير ليش؟
1: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
1: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
1: لا.
0: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياطي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه بس هو بالفصحى، بيقول الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء، وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس السياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العامل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصار اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
1: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
1: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاودكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم،

وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه. من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سبباً لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعيدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا، وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا، فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت

فيك من قبل فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، والنهارده عاملين حلقه خاصه جدا جدا لكل بيت بيستعد للثانويه العامه. الوقت الجاي كله هيبقى في بعض البيوت اللي بتعلن حاله الطوارئ، وكنا بنتكلم قبل الحلقه انه مهما حصل ومهما كان في اجراءات واختلافات في النظام والقوانين بتظل الثانويه العامه زي ما هي، ومهما في النظام التعليم نفسه حصل أي تغيير في الثانوية العامة تظل هي زي ما بيقول عليها كده البعبع بتاع كل بيت. لما بيكون كل بيت عنده ثانوية عامة بتبقى الدنيا صعبة جدا جدا جدا. أصلي من كل قلب إن الموضوع ده يبقى بيتلغي بالتدريج. طبعا مش كل البيوت، في بيوت لا حريصا يكون في سلام، وفي بيوت بيعدي عليها الأمر ده بهدوء، بس في بيوت فعلا حالة الطوارئ بتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده وعشان حالة الطوارئ والخوف والقلق، وإن احنا نحب نكون معاكم خطوة بخطوة، مش بنكون احنا في مكان أو احنا في ناحية وانتوا في ناحية، عشان نبقى مع بعض ونبقى فعلا حاسين بكل اللي بتمروا بيه. قررنا إنه المرة دي هنبقى حلقة خاصة لكل بيت بيستعد للثانوية العامة، وأصلي من قلبي إن تبقى حلقة النهاردة سبب راحة فوسكم، رغم انه في حالة قلق بسبب الوضع او الامتحانات اللي انتوا داخلين عليها.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، والنهاردة حلقة خاصة جدا لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. عشان كده لو أنت بتعرف بيت بيستعد للثانوية العامة، من فضلك شجعني يكون بيسمع حلقة النهاردة، لأنه أتمنى وأصلي من كل قلبي يكون فعلا الحلقة دي سبب راحة لنفوس الأسر اللي بتمر بالامتحانات اللي هتمر بالامتحانات الوقت اللي جاي. في البداية كده عايز أشارككم أنه مش غلط، والطبيعي جدا تحسوا بمشاعر الخوف. يعني لو حاسين بمشاعر الخوف والقلق، ده عادي جدا لأي موقف إحنا بنمر بيه، لأنه دي مشاعر طبيعية أوجدها الله في حياتنا. فالخوف أو القلق ده بالعكس بيحمينا. يعني الله لما أوجده في حياتنا علشان يحمينا ويخلينا ناخد خطوات إيجابية. بمعنى مثلا إحنا بنخاف من الكهرباء، إذا ما بنجيش ناحيتها فإحنا بنحمي نفسنا إنه نلمس الكهرباء، عشان لو لمسناها هنبقى بنموت. لما بيكون عندنا مرض بناخد الدواء عشان بنخاف لألا المرض يزيد. كمان في نفس الحكاية في الامتحانات، إحنا بيبقى عندنا قلق وخوف من الامتحان، فبنذاكر علشان نكون بنستعد الامتحان ونعدي منه. وبالتالي الخوف ده أمر طبيعي ومشاعر طبيعية صحية جدا، ومش بتعكس أبدا إنك أنت مش ابن أو مش بنت ربنا. بالعكس، ده الدليل على كده إنه الكتاب المقدس مليان مليان وعود الله لينا لا تخف. يعني إحنا لو قعدنا كده وشفنا قد إيه الله قال لا تخف، الدارسين في الكتاب المقدس قالوا في اللي قال ان هي اتقالت 365 مرة بحسب عدد الايام، وفي اللي قال لا ده كمان اتقالت 366 مرة. بس الاجمالي انه الله عشان عارف ان المشاعر دي مشاعر طبيعية جدا، لما بنكون بنمر بامر ما بيبقى مقلق شوية، فبيوعدنا في كل يوم انه انا هكون معكم. بالعكس، الايمان بقى هنا ليه دور. يعني هو الخوف مش معناه اني مش ما عنديش ايمان، لا، ده الايمان بيكون ليه دور مهم قوي في مشاعر الخوف. اولا لما بيكون فعلا اولاد الله بنطلع نجري ربنا عشان يدينا الامان. مش بس كده، الايمان بنخلينا نفكر بصوره ايجابيه، نتعامل ازاي مع الامر اللي احنا خايفين منه. ففي الامتحانات بنروح نذاكر، ده الطبيعي بتاعنا. فالايمان بيخلينا نتصرف بصوره طبيعيه. لكن المشكله هنا، وانا حابه جدا احط الامر ده بين ايديكم، المشكله لما الخوف يزيد عن الحد، أو يسبب نوع من أنواع تجميد الذهن أو الرهبة الشديدة جدا. تجميد الذهن إنه الذهن بيقف تماما عن التفكير، بيقف تماما عن أي نشاط فكري يقدر يقوم به. فنلاقي إنه من كتر في تجميد الذهن، القلق بيزيد والرهبة بتزيد، فأنا مش عارفة أذاكر. فدي مشكلة، لأن أنا مش عارفة أذاكر. أو بيحصل تجميد للذهن، وعلى فكرة هتكلم على الأمر ده في الحلقة، أنه في وقت الامتحان نفسه فبيحصل شلل مؤقت للذهن، أنه مش عارف يفكر، وحاسس أنه الورقة اللي قدامه مش عارف ولا كلمة مع أنه مذاكر. ده اسمه تجميد الذهن، اللي هو أنا مش قادر أشوف اللي قدامي ده، أنا كنت مذاكره بس أنا مش عارف أحل. فهنا المشكلة، لما الخوف يكون بيبقى بيتوغل جوانا وبيزيد، نوصل بيها لتجميد الذهن. هنا بنبقى محتاجين نقول لا، احنا محتاجين وقفة مع النفس، لانه ده فعلا بيسبب انه مش بنعمل اي خطوة ايجابية، وبيخلينا ناخد خطوة ورا، مع اننا محتاجين جدا جدا جدا ناخد خطوات ايجابية في الوقت ده، حتى مع الخوف اللي بنمر بيه.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني ومكملين موضوعنا النهاردة عن الثانوية العامة، وإزاي نبقى بنتعامل معها الوقت اللي جاي. عايزة أشارككم بقصة في الكتاب المقدس. القصة دي لشخصية اختبرت مشاعر الخوف والقلق وهي داخلة امتحان صعب جدا، ونشوف إزاي تكون اتعاملت معها. القصة دي عن جدعون. جدعون قصته شبه قصة كل أسرة بتستعد للثانوية العامة. تعالوا نشوف إيه الشبه اللي بينهم. في القضاء 6 من 11 ل 23. أنا خدت بس الفقرة اللي إحنا محتاجين نكون بنسمعها. الفقرة دي اللي بتقول كده: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. المديانيين ساعتها كانوا يعني تقريبا محتلين الشعب الله وكانوا بيستعبدوهم، فكان الحاجات دي مش مفروض يكونوا بيعملوها، وما ينفعش يكون بيعمل اللي بيعمله جدعون ده. فعشان كده كان مستخبي، يعني كان بيروح في مكان كده وهو مستخبي بحيث انه ما حدش ابدا يشوف. يعني ما ينفعش الحنطة اللي هو القمح يكون بيتعمل في المعصرة، المعصرة دي تبع الكروم اللي هو العنب، يعني دي غير دي خالص. بس هو كان بيعمل كده عشان ما يبانش، وانه كان المدينيين لما بيشوفوا حاجة زي كده ما كانوش بيسمحوا بالامر ده، فكان بيتقبض عليه. فعشان كده هو كان هربان. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله هنا، وكلمات مهمة جدا. قال له ملاك الرب: الرب معك يا جبار البأس. فالتفت إليه الرب وقال، بعد ما قالوا الرب معك يا جبار، بس أنا مشيت شوية، يعني هي دي مش كل الشاهد، بس أنا باخد الحتة المناسبة. وبعد ما قالوا كده وبعدين قالوا فالتفت، وبعدين بيقول كده الكتاب: فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان أما أرسلتك. يعني أنا برسلك تكون بتعمل كده. جدعون قال له إيه بقى؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الذلة اللي هي أقل واحدة يعني، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. جدعون كان داخل امتحان صعب جدا، وهو أنه يحارب عدو فضل مستعبد شعب الله لمدة 7 سنين. بس الحقيقة مشكلة جدعون لما في الفقرة اللي احنا قريناها دي، مشكلته ما كانتش في العدو. يعني هو مش بيقول ولا في آية بتقول انه الشعب المديانين ده صعب جدا، ده خطر، دول أقوياء. لا، جدعون ما قالش ولا كلمة من الحاجات دي. جدعون قال كلام مختلف. جدعون قال انه عشيرتي اللي انا فيها اللي هي منسة، عشيرتي بقى اللي من ضمن عشائر منسة دي اقل واحدة، وانا اصلا اقل واحد في اخواتي. فكانت نظرة جدعون نفسه سلبية جدا، كان شايف نفسه ان هو قليل، سواء العشيرة اللي عايش فيها او هو كشخص وسط الأسرة. جدعون كان بيعمل مقارنة بيني وبين الآخر. جدعون بالمقارنة كان شايف نفسه انه اقل، وبالتالي لما عمل المقارنة وشاف نفسه انه قليل، كان عنده مشكلة انه يخاف يروح الحرب، لانه ازاي يروح يحارب وهو شايف نفسه بالوضع اللي زي كده. عشان كده جدعون في الوقت ده ما كانش محتاج انه يروح الاول يهزم المديانيين، لا، كان في الاول محتاج يهزم الصورة المشوهة عن نفسه. وده اللي عمله الرب في الوقت ده. هقول لكم بعد الفاصل ازاي الله جهزه نفسيا وخلاه يشوف نفسه صح قبل ما يبتدي يروح للامتحان اللي مطلوب منه، وهو انه يكون بيهزم المديانيين.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا نرجع تاني لقصة جدعون ونشوف اللي مر بيه. وإحنا النهاردة بنتكلم على الثانوية العامة وزي نكون بنواجه المخاوف والقلق اللي بيصاحبها طبعا الامتحان الخاص بالثانوية العامة. وبرحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاص براديو سما، كمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. نكمل مع بعض. الله عمل إيه علشان خاطر يهزم الصورة الذاتية اللي جدعون شايفها عن نفسه؟ أولا الله ما سخرش أبدا منه، ما قالش أنت جبان، ما قالش ما أنا جاي أقولك إزاي أنت تقول الكلام ده، يعني أنا اللي بقولك روح تقول أنت الكلام ده. هو ما استهزأش، ما سخرش، ما زعلوش، ما لموش، ما دانوش. وده إلهنا على فكرة، هو بيعمل كده دايما معانا. فهو عمل إيه بداية الحوار خالص خالص؟ يعني هو داخل كده في الحوار، أول حاجة قالها لجدعون: الرب معك يا جبار البأس. دي كانت أول جملة على الإطلاق. يعني إحنا لو دخلنا تاني، لو رحنا تاني للشاهد، أول جملة قابل بيها الله جدعون: أنت جبار البأس. وكأنه أو مش كأنه، هو الله عارف جدعون جواه ايه. هو الله شايف جدعون شايف نفسه ازاي، وعشان كده حب يشجعه ببداية الكلام وبداية الحوار بالجملة دي: الرب معك يا جبار البأس. وبعد ما قال له احنا عايزين او انا عايز منك ايه، بيقول كده: اني اكون معك بقوتك هذه. هو عارف جوه جدعون ايه. فانت متخيل انت قولي لا روح روح بده وانا هكون معك. ده جمال الهنا، بيتعامل معنا بحسب طبيعتنا ونظرتنا لنفسنا بهدوء وبشويش، وبيشجع وبيدفع، بقول ما تقلقش انا معاك. انا عارف انه ده ممكن يكون موقف صعب، انا عارف انت شايف نفسك ازاي، انا عارف انه انت داخل على امتحان صعب جدا، بس انا معاك وما تقلقش يا جبار البأس.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبا.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. والنهاردة بنتكلم ازاي نكون كبيوت بنستعد للثانوية العامة. وانا هنا مش بتكلم على طريقة المذاكرة، لكن بتكلم على نفسيا ازاي نكون مؤهلين في الفترة دي الخاصة بالثانوية العامة. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. كمان خلوني اكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وانا حابة اقرأ ده الطلب ده علشان نتحد جميعا. وممكن اللي حابب يعمل كده زي اختنا ميري، من فضلكم حطوا الأسماء اللي أنتوا عايزين تكون بنصلي لأجلها، لأنه مش أنا بس اللي هكون بصلي، ده في ناس بتشوف طلبات الصلاة. فريق المتابعة بيبقى معانا بيشوف طلبات الصلاة وبيضعوا أسماء أولادكم قدام الله. ميري بتقول مساء الخير، صلوا من أجل جويس أسامة، ميرنا أيمن، جويس جرجس، بشوي منير، ومهرائيل مجدي، وكل طلاب وطلبات ثالثة ثانوي. ربنا يعطيهم سلام وهدوء ونجاح. أمين يا ميري. الأسماء هتتحط، الأسماء اللي انت حطتيها دي هتتحط في طلبات الصلاة، وهنكون إن شاء رب عشنا فريق المتابعة هيكون بيحط قدامه الأسماء المحطوطة. وفعلا بشجع إن الخطوة دي خطوة جميلة جدا يا ميري إنك تكوني بتعمليها. فعلا حط أسماء، لو أنت عندك ناس طلاب وبيوت طلاب بتعرفهم في الثانوية العامة حطوهم قدامنا عشان نكون بنفتكرهم في الصلاة، ويكون الله فعلا ماشي معاهم خطوة بخطوة الوقت الجاي. توبة مساء الخير، أهلا بيك يا توبة حبيبتي، ازيك؟ أهلا وسهلا بيكي. وميري أنا نسيت أقولك برضو أهلا وسهلا بيكي لأني شغلت في الأسماء. أمين. في اسم يسوع يكون مع جويس وميرنا وجويس وبشوي ومهرائيل، يعطيهم سلام وأمان وقت الامتحان نفسه وقبل اللي هو وقت الاستعداد. الوقت اللي فات أنا اتكلمت انه الخوف ده حاجة طبيعية جدا اللي احنا بنحس بيها، وابتديت احكي قصة جدعون وقد ايه جدعون كان عنده مشكلة حقيقية، مش الامتحان، مش انه رايح يحارب، كانت مشكلته هو شايف نفسه ازاي. قصة جدعون بتشبه بيوت كتير بيستعدوا للثانوية العامة. بتبقى المشكلة الحقيقية مش الامتحان، طبعا الامتحان بيبقى فيه ليه رهبة، بس حقيقة حقيقة لو دخلنا جوه جوه جوه النفوس وجوه البيوت هنكتشف انه مش الامتحان هو المشكلة الأساسية، لكن الخوف سببه المقارنة والنظرة السلبية عن النفس. يعني مقارنة نتيجتها نظرة سلبية عن النفس. جدعون قارن بكل عشائر منسة، وقارن بكل إخواته اللي في البيت، وشاف إن هو أقل أقل أقل الكل. يعني أنا في عشيرة، أقل عشيرة في منسة، وأنا أقل واحد في الأسر، إذن أنا ورا خالص. فالمقارنة هنا مشكلة كبيرة جدا. المقارنة أساس الخوف، وده بيبدأ من الأهل الحقيقة. بمعنى أنه الأهل يبتدوا يقولوا للأولاد لازم تجيب درجة زي فلان، لازم تجيب درجة زي علان، أنت مش أقل من فلان، أنت مش أقل من علان. وبيبقى جواهم ساعات خوف، لأنه حاسين أن ابنهم مش هيبقى بيقدر يبقى زي فلان ولا زي علان، ولا يمكن يخش الكلية اللي هم عايزينها، ولا هيبقوا فخورين لأنهم داخل كلية من الكليات العالية اللي احنا عايزينها. فالخوف والقلق، لأن هم شايفين اللي حواليهم واخدين، أو بعض اللي حواليهم القريبين، الدائرة القريبة، ولاد الزمايل، ولاد العم، الإخوات، أخوك اللي قبل كده أو أختك اللي خدت سنة عم قبل كده. فالدائرة القريبة دي بتسبب أنه الأهل يبتدوا يقارنوا ولادهم بالناس دي، ولما بيشوفوا أنه ولادهم أقل بيخافوا، بيقلقوا، مش الامتحان نفسه، لكن بيقلقوا أنه ممكن ما يجيبوش الدرجات اللي احنا عايزينها زي فلان وفلان وفلان وفلان. دي بتبقى مقارنات. كمان بتبقى في مقارنات صعبة جدا، مش مجرد ان هما بيقللوا، لكن بتبقى في مقارنة انه قريبنا ابنهم تعب، فبيبقوا قلقانين. هما مش بيقولوا لابنهم الحتة اللي زي كده. يعني انا بتكلم عن الاهل، الاهل اللي بيقولوا الابن او البنت المقارنات اللي هي ضده، ان انت لازم تبقى زي فلانة وعلانة واواوا تجيب درجات، لكن جواهم في مخاوف، لان عندهم برضو مقارنة سلبية انه العيلة الفلانية ابنهم او بنتهم تعب، دخل امتحان وما نجحش، دخل امتحان وما عرفش يكون بيدخل الكلية. ففي خبرات جوه الاهل سلبية بالمقارنة بيخليهم يخافوا، وفي كمان خبرات إيجابية أعلى من أولادهم، فبيبقى عندهم المقارنة للأولاد، فبرضه بيبقوا قلقانين إنه ابنهم ما يبقاش أو بنتهم ما يبقاش زي اللي بيقارنوا بيهم. الولاد بقى بيعملوا إيه؟ الولاد هنا دورهم إنه الكلام ده بيتغرس جوه ذهنهم. طبعا هو دي سياسة بتطبق من وإحنا أطفال صغيرين، فطلعوا الثانوية العامة الكلام اتغرس جواهم يبتدوا يرددوا انا مش شاطر زي فلان، انا مش شاطر زي علان، انا مش مميز زي فلان، انا مش هقدر اجيب درجه عاليه زي فلان. فانا في وسط الامتحان، انا وفي وسط ما دخل الامتحان انا عندي ازمه حقيقيه ان انا مش عارفه اذاكر، والان مش لانه مجرد اللي انا دخل امتحان، انا دلوقتي قدامي تحدي. التحدي بيقول ان انا لازم اكون بجيب درجه معينه عشان الكليه، لازم اكون بتفوق على فلان اللي بتقارن بيه. فانا شايف نفسي ان انا اكون ان انا اقل من كده، والاهل كتير بيكونوا شايفين انه ابنهم وبنتهم مش بيجيبوا الدرجات العاليه اللي احنا عايزينها عشان نبقى فخورين بيهم زي زمايلهم او زي فلان وفلان وابن عمهم وبنت عمهم زي الناس اللي حواليها. والنظرة السلبية دي اللي هي المقارنة، ونظرتي عن نفسي السلبية، ونظرة الأهل إنه ابنهم أقل أو بنتهم أقل من الآخرين اللي هو حواليهم، بتجيب أفكار بقى سلبية. ما هي النظرة بتجيب أفكار سلبية بالضبط زي جدعون، نظرته لنفسه السلبية خلت أنا مش هينفع أروح، الأفكار السلبية الناتجة عن النظرة دي أنا مش هينفع أروح أكون بحارب المديانيين. فالأفكار السلبية دي بقى بتبتدي تعمل إيه؟ بتزود القلق جوانا، لأنه بتيجي الأفكار السلبية دي إن أنا لو جبت درجة قليلة هبقى فاشل. فانا قدامي تحدي ان انا لو جبت درجه مش عاليه قوي زي ما اهلي عايزين هبقى فاشل، لانه انا لو ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها او اللي اهلي عايزينها او اللي احنا عايزينها لابننا هتبقى في مشكله حقيقيه. فانا لو ما دخلتش الكليه ده، في بعض الاهل بيقولوا ان ابننا لو ما دخلش الكليه دي هيبقى مستقبله انهار. احنا طول الوقت بنلقبه بلقب الكليه دي، فمعنى ان يخش الامتحان وما يجيبش الدرجه فالمستقبل كله بينهار. فالطالب او الطالبه داخل الامتحان على عاتقه مش انه يعدي من الامتحان بس، انه يجيب الدرجة اللي تخليه يخش الكلية اللي اهله بيحلموا بيها، او ممكن يكون هو بيحلم بيها فبيحس انه انا لو ما دخلتش الكلية دي مستقبلي كله بينهار. فكل ده بيزيد الخوف والتوتر. الاهل كمان نفس الحكاية، احنا ابننا او بنتنا لما جابتش الدرجة دي هيبقى شكلنا ايه وسط الناس؟ هيقولوا علينا ايه؟ ازاي هنكون بنشوف فلان وفلان؟ احنا حاطين امل، احنا كتير كتير بنشغل نفسنا، فلان وفلان وفلان هيقولوا علينا ايه؟ عمه هيقول ايه اللي ابنه دخل احسن كليه؟ خالته هتقول ايه اللي بنتها دخلت احسن كليه؟ فاحنا بنبقى شاغلين نفسنا انه يا ترى الناس هتقول ايه لو ابننا او بنتنا جاب الدرجه قليله. ده الافكار دي هي اللي بتزود الخوف واحنا داخلين امتحان، وهي دي اللي بتزود التوتر في البيت واحنا بنستعد للثانويه العامه. طب نتعامل معاها ازاي؟ تعالوا كده نتعلم مع بعض من قصه جدعون ونشوف نتعامل مع التوتر ده ازاي.
2: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم مع كل بيت بيستعد للثانوية العامة. وخدنا في الأول قصة جدعون، وقلنا زي واجه مخاوفه اللي هي نظرته السلبية عن نفسه بسبب المقارنات. واتكلمنا بعد كده ان وجه الشبه بين كل بيت وبين جدعون انه في البيوت عندنا أزمة حقيقية، وده اللي بيزود الخوف اللي هو المقارنات، وان احنا بنخاف انه ابننا ممكن يكون أقل او بنتنا أقل وعايزين يخشوا أحسن كلية. والمقارنات والنظرة السلبية عن النفس بتزود الأفكار السلبية اللي بتزود عندنا المخاوف. نتعامل معها ازاي؟ تعالوا نتعلم كده من قصة جدعون ونشوف مع بعض. وفعلا بشجع كل حد بيتابعني على الفيسبوك او على الراديو، من فضلكم لو عندكم اسماء لطلاب محتاجين صلاة من اجل الثانوية العامة ما تبخلوش انكم تحطوهم قدام الله، علشان نتحد جميعا في الصلاة ان الرب يكون بيدي امان وسلام لعقولهم والاذهانهم ان يخشوا الامتحان ويكونوا فعلا بيحصدوا نتيجة تعب سنة كاملة. همسك الأول الأهل الحقيقة، يعني همسك الأول الأهل اللي هم الأساس، هم اللي بيمنحوا السلام وهم اللي بيمنحوا عدم التوتر. فبالنسبة للأهل أول حاجة، الحقيقة خوفكم اللي جواكم بيتنقل للولاد حتى لو ما أظهرتوش ده، بس سلوككم بيتنقل. يعني ممكن ما تتكلموش ما تقولوش، بس طبيعي جدا سلوككم بيقول إن إحنا خايفين. فإحنا هنا محتاجين من كل بابا وماما يكون دوره مع ابنه أو بنته زي دور الله مع جدعون. إزاي بقى؟ أول حاجة، راقبوا دايما رسائلكم اللي بتوصلوها لابنكم او بنتكم في الوقت ده. وده اللي تعامل معه الله. يعني الله أول ما ابتدى مع جدعون قال له الرب معك يا جبار البأس. فالرسائل اللي بتقولوها لأولادكم في الوقت ده مهم جدا، لازم يشوفوا منكم ان انتوا واثقين فيه، بمعنى انه بدل ما تقولوا انه مستقبلكم كله متوقف على الامتحان ده ولو ضيعتوها مش هيكون بتتعوض، واحنا عملنا وطموحاتنا ان انتوا تعملوا ده حاجة كويسة، بس ده بيخوف، بيحط على عاتق طفلكم اللي داخل ثانوية عامة بيحس انه جواه او يعني شايل حمل تقيل انه لازم يحقق احلامكم. فبدل ما تقولوا كده مهم جدا الرسالة اللي توصل له ان اعمل اللي عليك واحنا فخورين بيك ايا كان اللي هتبقى بتجيبه، فانت بتعمل اللي عليك والحصاد بعد كده الله اللي بيدهن. الرسالة اللي انتوا بتدوها لأولادكم هي الحافز اللي بتخليه يثق في نفسه ويكمل بهدوء. فالرسالة بتاعتكم لازم تبقى رسالة ان احنا فخورين بيك وانت عامل اللي عليك، مش رسالة احنا منتظرين تخش كلية ايه وخلي بالك لان انت لو ما دخلتش كلية تبقى مشكلة كبيرة. بيبقى راقبوا الرسائل اللي بتقولوها لأولادكم، دي اول حاجة. تاني حاجة، افصلوا من فضلكم بين القيمة والنتيجة. يعني الفكرة هنا انه الامتحان النتيجة بتاعته بتظهر الأداء مش القيمة. يعني لما بتظهر نتيجة امتحان ده بتظهر بتقيم أداءه كان إيه في الامتحان، لكن المشكلة هنا أنه الأهل أصبحوا يحسوا أن الامتحان هو نتيجته بتقيم الإنسان نفسه، بتقيم ابنهم نفسه. فمن فضلكم افصلوا بين قيمة ابنكم عندكم وبين أداءه، لأنه أكتر حاجة صعبة جدا على الابن والابنة أن يحس أنه قيمتهم وهيكونوا محبوبين لو جابوا الدرجة اللي بابا وماما نفسهم اني اكون بجيبها. وعشان كده مهم قوي قوي توصل لابنكم وبنتكم اللي في الثانوية العامة بالذات، طبعا بصفة عامة بس الثانوية العامة بالذات، انه احنا بنحبكم وانتوا غالين علينا ما من كان. فالدرجة دي بالنسبة لنا ده تقييم اداء في المذاكرة، مش انت بالنسبة لنا بتبقى قيمتك ايه. دي تالت حاجة، دي تاني حاجة. يبقى أول حاجة مهمة قوي تراقبوا رسائلكم إنه الرسالة بتاعتكم ما تكونش إنه إحنا منتظرين وتعوض بقى وإحنا عايزين درجة كويسة وتخش الكلية اللي إحنا عايزينها. تاني حاجة، افصلوا بين قيمة ابنكم وبين الأداء في الامتحان، النتيجة بتاعتها بتبقى بنقيم أداء مش بنقيم قيمة ابنكم. تالت حاجة، يتوقفوا عن المقارنة تماما. ما ينفعش في الوقت ده انه يتقال انه خلي بالك ابن، ساعات بنبقى من غير ما ناخد بالنا طبعا، بس خلي بالك ابن خالتك خلص المنهج، ابن عمك خلص وبيراجع، خلي بالك السنة اللي فاتت بنت عمك او زميلتك او بنت زميلتي جابت مجموع عالي جدا. فالمقارنات دي بتوتر جدا، اولا مش بتجيب ثقة، تاني حاجة بقى في توتر لان ده خلص المنهج، معقوله خلص المنهج يبقى انا كده متاخر. فمن غير ما تحسوا مقارنة انه فلان خلص المنهج وبيراجع دلوقتي وابنك لسه بيذاكر، هنا بيحصل توتر رهيب. فمن فضلكم اتوقفوا عن المقارنات. رابع حاجة، ساعدوهم انه يشوفوا الانجاز مش التقصير، لانه في المذاكرة بالذات في الثانوية العامة بسبب انه المناهج طويلة مش بيبقى ساعات قادرين يلحقوا. يعني طبعا حلو ان يكون في مراجع، بس ساعات بيبقى الدنيا فعلا تقيل عليهم، فهم محتاجين يبقى فيه ثقة. فعشان يبقى فيه ثقة ويكمل ويستمر، الاهل محتاجين بدل ما يسألوا ذاكرت كام ساعة النهاردة، رجعت ولا لا، خلصت المطلوب منك ولا لا، ده كل ده بيحصل توتر. فبدل الأسئلة دي يبقى سؤالك ايه الحاجة اللي النهاردة انجزتها. فهنا ابنك او بنتك بيحس انه انا انجزت كاس، انا خلصت ده، فيحس انه عمل حاجة حلوة، اتقدم خطوة. فهنا مهم جدا انه تساعدوا ولادكم يشوفوا الانجاز مش التقصير، علشان لما بشوف انجاز انا بكمل، بشوف تقصير انا بشيل الهم. فالتركيز على التقدم والانجاز بيقلل القلق، وطبعا العكس صحيح. خامس حاجة بقى، ارموا كل حملكم على الله بدل ما ترموها على أولادكم وإحنا عملنا وإحنا صرفنا. طبعا أنا مش بقول إن أنتوا غلطانين، يعني الأهل بيبقى حقيقة حاسين إنه إحنا مصاريف ثانوية عامة بتقطم الوس زي بنقول، بس الفكرة إنه هم برضو عندهم لود، يعني هم عندهم عب، هم عندهم امتحان لازم يخشوا ويكونوا مركزين، فالكلام ده كله بيضغط عليهم. فإحنا محتاجين بدل ما نرمي الحمل على الأولاد نتدور كده ونرميه على ربنا. الله لما جدعون قال له إن أنا مش قادر ما زودش عليه حمل، ما قالوش انت يعني فاكر ايه، ما هو انت المفروض تعمل وتعمل وايه الجبن اللي انت فيه ده، لا ما زودش عليه الحمل، هو شجعه بكلام محتاجه يسمعه جدعون. الاهل نفس الحكايه، دورهم ان يكونوا مصدر طمانينه لاولادهم مش الخوف، لانه الخوف هنا بيسبب توتر. ولما بتكلم كمان انه تبقوا مصدر أمان، ده في المناخ العام في البيت. أنا برمي حمولي على الله وبخلي المناخ العام فيه هدوء، مفيش توتر. فالمناخ العام لما يكون فيه هدوء ده بيتنقل للأولاد.
0: راديو سما، لون أيامك.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وطوبة بتقول حاجة جميلة جدا، المقارنة بتفشل، دي حقيقة جدا جدا، بتخلي الإنسان حاسس إنه هو مش بيعمل ولا حاجة. طيب إحنا النهاردة بنتكلم على امتحان الثانوية العامة، بنقول نبقى بنواجه الامتحان ده إزاي أو بنستعد ليه إزاي. وحكينا في الأول قصة جدعون، وبعد كده قلنا إزاي الأهل يبقوا بيساعدوا الأولاد. فالأهل بيساعدوا الأولاد في كذا نقطة. النقطة الأولى، خلي بالكم من الرسائل اللي بتوجهوها ليهم إنه هم فعلا محتاجين رسائل تشجيع منكم. اتوقفوا عن المقارنات تماما، ان دي بتوتر. افصلوا خالص بين الاداء لابنكم في الامتحان وبين قيمته، فالنتيجه هي بتقيم اداء مش بتقيم قيمته عندكم. كمان مهم جدا ان انتوا تبقوا بتخلوه يشوف انجازه مش تقصيره. فانتوا بتسالوه انت خلصت ايه النهارده، مش خلصت اللي عليك ولا لا، خلصت قعدت قد ايه، فاضل لك قد ايه، وتبقى يعني تبقى خلصت المنهج الكلام فاضل لك قد ايه، دي بتضايقه. فاحنا محتاجين نبقى ساعد ان هو يشوف الانجاز مش التقصير. وبعد كده قلت كمان انه مهم قوي تكونوا بتلقوا او بترموا كل حملكم على الله. بالنسبة بقى للطالب، لو في طلاب بيسمعوني او ممكن تكونوا بتنقلوا دول لاولادكم، الطلاب ازاي يتعاملوا مع الامر ده؟ اول حاجة انت كمان وقف مقارنة، يعني ما تقولش هي عشيرتي هي الذلة في منسة وانا الاصغر في بيتي. خلي بالك المقارنة دي بتخليك حاسس ان انت قليل، حاسس ان انت هتفشل. المقارنة فعلا زي ما قالت توبة كده بتخلي البني ادم يحس بالفشل. فما تقولش فلان اذكى مني وفلان احسن مني وفلان اصله خلاص المنهج، طب انا هعمل ايه؟ لا، المقارنة دي بتسرق منك الثقة. فمن فضلك وقف المقارنات، ودي اول حاجة مطلوبة منك. وبالتالي بدل ما تقول كده انا يا ترى انا احسن من الكل ولا في حد احسن، بدل ما تقول فلان احسن مني، قول كده، يعني غير الكلمه، غير الكلمه اللي تقولها. قول انه هل انا النهارده افضل من امبارح، هل انا النهارده اخذت خطوات احسن من امبارح. يعني انا امبارح كنت بذاكر وعملت كذا، طب انا النهارده تقدمت قد ايه. فوانت تقارن نفسك بنفسك، يعني انا كنت امبارح ايه والنهارده عملت ايه، دي المقارنه المطلوبه منك، لان ده بيخليك تحس انك انت انجزت، عملت حاجه كويسه. لكن ما تقارنش نفسك بالاخرين، دي اول خطوه علشان يهدى شوية بس الخوف عندك. تاني خطوة، مبدأ هنا ودلوقتي، اتعلم مبدأ هنا ودلوقتي. بمعنى بدل ما تقول طب انا لما جبتش مجموع هعمل ايه وتشيل هم بكرة، انا دلوقتي هذاكر ايه. يعني في ناس من كتر الخوف انها خايفة تجيب درجة وتفضل تفكر وتبقى خايفة ما بتذاكرش، بتضيع وقتها. انا طب انا لو انا ما جبتش مجموع هعمل ايه، طب انا لو يعني مجموعة قليل هعمل ايه. فبدل ما تفكر بكرة لو انا ما جبتش مجموع، لا، فكر هنا ودلوقت، هنا ودلوقتي قدامي ماده لازم اذاكرها وبالتالي ابتدي اذاكر. ثالث حاجه، اتكلم مع شخص يكون داعم ليك. الشخص اللي بيكون قاعد لوحده من غير ما يكون حد معاه بيقول له كل اللي جواه، الافكار السلبيه بتبقى صوتها عالي عليك. يعني انت قاعد لوحدك ومفيش حد داعم، يعني مش بترجع لحد، مش بتتكلم مع حد، مش بتتواصل مع حد، فالافكار السلبيه عن نفسك بتزيد لانك انت بتكلم نفسك فبتحس ان انت قليل. فانت محتاج يكون حد سندك، زي ما كده كان جدعون. جدعون لما راح الحرب ما راحش لوحده، فراح مع ناس. احنا ما نقرا القصه جدعون هنلاقي ان هو راح مع ناس، ما كانش لوحده، في ناس كانوا داعمين لي. فانت محتاج حد، مثلا لو الاب او الام او مرشد ليك او حد، يعني ما فيش داعي يكون في نفس سنك لانه هيكون بيمر بنفس مشكلتك. فانت محتاج حد يكون اكبر شويه سنا، يكون بيدعمك وبيسمعك وبيقويك، لانه فعلا احنا بنبقى محتاجين حد يقوينا ويدفعنا في الوقت اللي زي كده، وقت الاحباط، وقت ان احنا مش قادرين. فانت محتاج تكون بتدور على شخص داعم ليك، ايا كان الشخص ده، خادم، مرشد، اب، ام، عم، خال، جد، تيتا. الناس دي بتبقوا فعلا داعمين واحنا محتاجينهم في حياتنا. رابع حاجه، جدد ذهنك. يبقى احنا محتاجين اول حاجه ما تقارنش، تاني حاجه محتاج تبقى مبدا هنا دلوقتي، تالت حاجه دور على داعم ليك، رابع حاجه جدد ذهنك عن نفسك. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقول انا مش قادر، انا فاشل، مستواي اقل من غيري، جدد لا، انا سبق ونجحت قبل كده، انا سبق وكنت بمر بالامتحان لكن كنت بنجح وفعلا بعدي، انا عملت اللي عليا، انا فعلا بحاول اعمل كل المطلوب مني. فانت بتجدد شويه ذهن، يعني بتجدد ذهنك عن نظرتك لنفسك. فانت لا، سبق عملت حاجات ونجحت، انت مش مهمل، انت بتذاكر وعمل اللي عليك. ساعتها الحته اللي هنا دي كده محتاجه محتاج تشوف نفسك بعين ربنا, يعني محتاج تسمع ربنا هو بيقول لك يا جبار البأس, محتاج تسمع ربنا بيقول لك انه انت مش اصغر الناس لكن انت جبار البأس وانا معاك في تجديد الذهن عشان تنجح الخطوه دي. محتاج تسمع صوت الله بيقول لك يا جبار البأس انا هكون معاك, وانت كشخص مش مهمل, انت كشخص بتذاكر, فاحنا هنا بنجدد ذهننا انه انا لا مش قليل, انا بذاكر وبعمل اللي عليا. دي رابع حاجه, ما تصدقش طبعا فكره انك انت اقل من غيرك. دي الاربع حاجات اللي محتاجين يعملوها كطلاب, وكمان الحاجات اللي بيعملوها كأهل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل, والنهاردة حلقة مميزة جدا عن ازاي نستعد للثانوية العامة. كل بيت بيمر بالثانوية العامة وعنده حالة من الطوارئ, ازاي نكون بنتعامل مع الامر اللي زي كده. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما, وكمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. طيب احنا اتكلمنا في الوقت اللي فات انه طبعا خدنا جدعون كمثل اعلى لينا في نقطة الخوف, وبعد كده حكينا الاهل زي كنا بيتعاملوا مع الأمر اللي زي كده, وقلنا ازاي كمان الطالب يكون بيتعامل مع الأمر ده. اختصار الكلام مع الأهل ومع الطالب, ابعدوا شوية عن المقارنات, بصوا على هنا ودلوقتي ازاي نكون بنتعامل مع الوقت اللي احنا فيه, وازاي يكون فيه استعداد, وازاي انا كنت ايه امبارح وانجزت ايه. طبعا الانجاز مهم جدا نكون بنبص عليه, مش بنبص احنا مقصرين في ايه, ده لانه بيدينا خطوة لقدام. طيب انا دلوقتي بس خليني اكون بشوف توبه. توبه بتقول انت بتعمل اللي عليك وربنا هيكمل, لازم يبقى عندنا يقين ده. شكرا جدا يا توبه ولمشاركتك, ده حقيقي جدا. طبعا انا مش ممكن ابدا انسى انه احنا دلوقتي بنستعد او مش بنستعد, احنا دلوقتي عندنا كاس العالم, وكاس العالم بقى مال الدنيا اصلا, والتلفزيونات والمباريات, وبنسمع اصوات والاجوان, واحنا كشعب يعني بنشجع بقلوبنا, ولازم نتفرج ولازم نتابع. وطلاب الثانويه العامه منهم بنين وبنات بيبقوا عايزين يتابعوا, فاحنا

فاكر نتيجة البلد اللي هما بيلعبوا فيها، فده بيبقى بنحط كده انه مش هينفع تسهر الاربعاء الفجر. ليه مش هينفع؟ لانه ده وقت احنا محتاجين ننام فيه، واحنا بننظم الوقت بتاعنا لازم نبقى واعيين قوي انه في راحة وراحة، والنوم ده مهم جدا، لانه احنا دلوقتي محتاجين ننظم نومنا. يمكن في بعض الطلاب كان قبل الامتحانات او قبل وقت الامتحانات بيسهروا بالليل ويقوموا متأخرين علشان يكونوا بيذاكروا، بس وقت ان احنا هنبتدي في وقت الامتحانات نفسها، احنا داخلين خلاص على الامتحانات، تنظيم النوم مهم جدا. فاحنا لازم ننام بدري علشان نقدر نقوم بدري عشان ذهننا يبقى صاحي. فالوقت ده انا مش هينفع اسهر لاربعة الفجر عشان اشوف مباراة، والمباراة دي مكملة وقت وقدره يعني ساعتين مثلا، فانا مش هينفع اكون بعمل كده. فاحنا هنا عندنا ازمة انه لا مش هينفع نكون بتفرج على ده. فوانا بنظم انا بقول ان انت محتاج تتفرج على مباراة مثلا، فهنتفق ايه المباريات اللي تحب تشوفها وتكون بتتابعها، واكيد مش كل المباريات، والمباراه دي لو في وقت مش مناسب مش هينفع. فاحنا هنعمل ايه؟ نشكر ربنا على وجود الملخصات والتحليلات اللي بتبقى كتيره جدا بعد المباريات، بتبقى القنوات كلها مليانه تحليلات وملخصات وعملوا ايه، والاجوان بيجيبوها 100 مره، فالحاجات دي بتتجاب كتير. فاحنا هنا بنحط الامر انه هننظم الوقت، لو المباراه دي في وقت مش مناسب مش هينفع تكون بتشوفها لان ده وقت مش مناسب ليك، المباراه دي ممكن تكون بتتشاف، فاختيار المباريات اللي هو عايز يشوفها بالتوقيت المناسب ليه علشان خاطر ينام. فانا بحط صحته ونومه وتركيزه اولويه لينا، وبحطها قدامه كده دي اولويه لينا، بناء عليه ابتدي اختار انت عايز تشوف ايه. وطبعا بالمعقول يعني لو حسينا ان في زياده، لا طب ما هي المذاكره هتبقى امتى، فاحنا ممكن نكون بنديك مثلا المباراه دي تتفرج عليها تمام، تاني ما عندك امتحان مش هينفع تكون بتتفرج على كل المباراه برده تمام. واحنا هنا بنحط المباريات اللي عايز اشوفها وبنعمل توازن، الاتفاق مهم، لكن نقفل خالص ما تقفلش ما تتفرجش خالص هتبقى مشكله كبيره. ليه بقول كده؟ لانه الطالب بيحتاج حاجه اللي هي اسمها الراحه، الراحه دي بتدي له شحن، هو بيكون يعني فصل شحن، خاصه يوم الامتحان نفسه، يعني بيروح الامتحان وبيرجع بيبقى ذهنه مش قادر يذاكر ولا حاجه خالص. فممكن نخلي اليوم ده هو اليوم اللي يقدر يشوف فيه المباراه. ليه؟ لانه هو عايز يفصل الشحن، عايز يشحن فيشحن بايه؟ طاقته عشان يبتدي مذاكره تاني. في بعض الطلاب سواء طالبات او طلاب بيبقى الشحن بتاعهم المباراه اللي عايزين يشوفوها، فدي بتخليهم يكونوا بيذاكروا احسن وتاني. فلازم نبقى طبعا حريصين انه في وقت راحه، وقت الراحة بقى في كاس العالم هتبقى أن يشوف المباراة، أو أنه هو اليوم ده مش يوم الامتحان عايز يشوف المباراة، لأن النهاردة هذاكر وهشد حيلي عشان عايز يشوف بتاعت مباراة بكرة. فإحنا بنعمل توازن، إمتى عايز يشوف المباراة، هل ده الوقت المناسب ولا لأ، بس ده وقت النوم مش هينفع، فمش هينفع في الوقت ده فاختار حاجة تانية. ومش كل المباريات تتشاف، لأنه طبعا زي ما قلت كده بتبقى فيه تحليلات كتير، وبتبقى فيه بيجيبولنا الملخص 100 مرة والأجوان بتيجي 100 مرة، مش لازم نكون بنشوفها. دي نقطة في إدارة الوقت. النقطة التانية اللي عايز أكون بقولها لكل أهل، خلي بالك لو أنت عندك ابن في ثانوية عامة والمباراة دي مش هيشوفها لأن هو بيذاكر، ما ينفعش تقعد أنت في الصلاة وتتفرج عليها، ايا كان بقى موطي بقى التلفزيون مش موطي التلفزيون، فاتح النت وبتفرج عليها، لانه هو بيسمع المباراه دي فبتشوشر، يعني هو ذهنه مشتت لانه عايز يشوف بس الظروف منعاه. فانا بما ان اخترت انه احنا في مباراه معينه هنشوفها، اذا الوقت اللي غير كده مفيش تلفزيون او اي حاجه تتفتح تخليه ذهنه يشتت ويروح لك بره، هو ذهنه اللي هيبقى معاك بره، هو مش معاك بالجسد بس ذهنه معاك، فاحنا كده بنشتته بنشوشر عليه. فانت لو عايز تتفرج تحتاج تنزل تروح تتفرج عند حد قريب منك علشان بس تخلي ابنك اللي بيعرف يذاكر اللي بيذاكر في البيت يذاكر بهدوء من غير بقى عنده شوشره، هو غصب عنه هو نفسه جدا يكون بيتفرج بس مش قادر. الحاجه الثانيه لو ليه اخ يعني ليه اخ او اخت على فكره وعايزين يتفرجوا برضو، احنا محتاجين يكون الاخ ده يكون بيروح لحد تاني، عمه خاله حد من قرايبه اللي بينفع يكون بيتفرج فيها على الماتش، لانه مش هينفع يتقال كده، مش هينفع نكون بنفتح هنا المباراه واخوك او اختك بتذاكر جوه. وعلى فكره مش بس لما يكون الاخ او الاخت مش يعني حابين المباراه عايزين يشوفوها، احيانا مش عايزين يشوفوا المباراه بس صوت الدوشه بتشوشرهم، صوت الدوشه بتزعجهم، وخاصه فعلا طلاب الثانويه العامه بيبقوا اصلا هم يعني متوترين، فمش هينفع يكونوا بتوتروا زياده بصوت بقى الدوشه والتسقيف ويحك كم ايه اللي عملت كده وليه حكمت ده. انتوا عارفين في ناس تبقى حماسيه جدا، فالحاجات الحماسيه دي ما ينفعش حتى لو ابنك او بنتك مش حابه كره القدم. خلينا حريصين ان الوقت الجاي فعلا بيبقى صعب جدا بسبب وجود حدث كبير متعودين ان احنا نكون بنتابعه، فنبقى حريصين ازاي نعمل اداره الوقت، ومن الناحيه الثانيه ازاي انا كأب اكون لو انا عايز اتفرج او ابن التاني او بنتي عايز تشوف

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبع.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين ازاي نستعد لامتحانات الثانوية العامة. وعايزة اخد بس كده وقت ازاي تتعامل مع تجميد الذهن جوه اللجنة. يعني لو انت دخلت اللجنة اصبحت تحس ان انت اصبحت متوتر جدا ومش قادر وذهنك وقف عن التفكير، فانت محتاج تاخد خطوات. الخطوات دي اللي هي بتبتدي تغير افكارك السلبية اللي انت بسببها متوتر لافكار تانية ايجابية تديك شوية هدوء. فاول حاجة اتوقف شوية كده ثواني، يعني ما تتوترش، يعني اهدى كده ثواني وابتدي قول لنفسك اللي هي الجمل الإيجابية، انه انا متوتر دلوقتي ده مش معناه ان انا مش عارف الإجابة، انا بس متوتر من الجو، لكن انا عارف الإجابة. وما تصدقش فكرة انت نسيت، لا انت ما نسيتش، هو بس التوتر اللي خلى المعلومات تهرب منك مش نسيتها. فانت تبقى واخد بالك ان انا لو هديت شوية هرجع تاني استرجع المعلومات دي. دي اول خطوة، اهدى ثواني وقول لنفسك الجمل الايجابية دي. تاني حاجة، استبدل الجمل المخيفة لجمل تانية تكون بتشجعك، بمعنى بدل انا نسيت كل حاجة، لا انا محتاج بس دقيقة اكون برجع افتكر. تالت حاجة، اتنفس ببطء، يعني خد نفسك. اخدان النفس بهدوء وببطء بيدي للذهن راحة وبيسترجع تاني الهدوء لذهنك ويحسس الذهن برسالة كده ان انا مش في خطر دلوقتي. النفس الهادي ده بيدي للذهن انه انا مش في خطر حقيقي. رابع حاجة، ابدأ بالسؤال الاسهل. يعني لو لقيت سؤال صعب اتنقل السؤال الاسهل، علشان البداية الصعبة بتلبش كل ذهنك، فلانه بتحس انه في حاجة غلط، فاطلع اجري على الاجابة الاسهل او الاسئلة الاسهل. وعلى الاغلب بتلاقي فيه سؤال اجباري، اعرف ان ده سؤال غلس صعب لان ده اجباري على الكل، فروح ابعد شويه عن الاجباري وخد الاسئله اللي هي بتبقى اختياري الاسهل ليك وابتدي حله. لما بتحل حاجه بيسترجع ذهنك الثقة بالنفس فتبتدي تكون بتكمل. كمان خطوة كمان اللي هي الخطوة الخامسة، اكتب اي كلمة مفتاحية. يعني انت مش عارف كل الاجابة بس على الاقل ده يخص القانون كده، فاكتب على الاقل القانون. ده يخص مثلا انا فاكر اول مثلا فاكر الشعر، فاكر نص الشعر فاكتب. فلما بتكتب فبتحس ان ايدك كتبت، فذهنك يبتدي يعمل ايه، يبتدي يبقى بيستعيد. اول ما بتحط الكلمة او السطر او القانون بيفتح باب بقية المعلومات. سادس حاجة، ما تراقبش الناس. يعني في ناس في الخوف تلاقي ده بيكتب كتير قوي بسرعة وده منغمس قوي في الكتابة، وممكن كمان في الخوف تلاقي انه في حد خلص مثلا وقام، بس على الاقل ما تراقبش وانت في وسط الامتحان الناس اللي بتكتب كتير، لانه ممكن جدا يكون بيكتب بس مش لازم يكون صح. يعني الكتابة الكتير دي مش معناها انه صح، مش معنى ان هو ماسك وبيكتب، ده ممكن يكون شبهك بالظبط بس هو بيحاول يتعامل مع تجميد الذهن بانه هو بيكتب. عشان كده من فضلك في وسط ده وانت عندك حالة تجميد الذهن ما تراقبش اللي حواليك. اخر حاجة مهم تعرف ان جدعون اللي احنا القصة اللي بنحكي عنها لما انتصر مش لان الخوف وقف عنده، لا بالعكس، هو راح كان بيحارب وكان عنده خوف. يعني هو مش هو عنده الخوف، الله شدده، لكن هو مازال جواه بيبقى كلمات اللي بتشددنا بتقوينا، بس الانسان لسه جواه خوف. فهو راح عشان يحارب بس كان لسه جواه خوف، جواه مخاوف زي ما هي. الشجاعة مش انك تقول انا ما بخافش، الشجاعة انك تقول انا خايف لكن مش هسمح للخوف انه يبقى هو اللي بيقودني، هو اللي بيمشي حياتي. مش المطلوب انك تدخل امتحان وانت هادي، عادي جدا تدخل امتحان وانت خايف، ما هو ده طبيعي جدا لانك انت داخل على مجهول، داخل مش عارف ايه الاسئلة اللي هتجيلك، فاللي داخل على المجهول بيبقى فيه خوف. المهم ان ما تخليش الخوف يبقى بيأثر عليك. وزي ما اتفقنا لو ابتديت تحس بالتجميد الذهن الخطوات اللي فاتت دي اللي قلتها اتمنى تبقى بتساعدك في الوقت ده.
2: برنامج نقطة من اول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: قبل ما سيبكم عايزة سيب لكم روشتة الكتاب المقدس للوقت الجاي. في وقت المذاكرة عشان يبقى فيه حكمة، اطلب الحكمة من الله. الكتاب المقدس بيقول كده، إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. لو انت حاسس بانك انت مش قادر تكون بتركز، لو انت حاسس انك انت في وقت المذاكرة صعوبة انك تفتكر، بتذاكر وبعد كده بترجع تنسى تاني، افتكر كده، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بيقويك مش انك انت تحصل على احسن الدرجات، لا، بيقويك انه بيديك القوة انك تكون بتكمل بدون تجميد الذهن. كمان لو انت حاسس بالتعب والارهاق وخلاص مش قادر، ارفع عينك لربنا. هو بيقول كده، وأما منتظر الرب فيجددون قوة. هو بيديك قوة وبتتجدد قوتك في وقت انهاكك، لأنك خلاص مش قادر، بقالنا سنة بنذاكر. زي بيقول الكتاب كده، أما منتظر الرب، أنت منتظر الرب، ارفع عينك عليه، بتتجدد قوتك. قبل ما تدخل اللجنة عند خوفك أو عند إحساسك بالخوف والتوتر، وعد الله ليك كده، لا تخف لأني معك. لو أنت بقى جوه اللجنة حسيت بالتوتر وذهنك أصبح مش قادر يفتكر أو تجميد الذهن، افتكر وعد الله ليك. بيقول كده، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لسلامك الداخلي، افتكر كده أنه الله بيقول كده، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. بعد الامتحان افتكروا أنه لا تهتموا للغد، ودي نقطة مهمة جدا. احنا بعد ما بنخرج من الامتحان مفيش داعي نراجع احنا عملنا ايه، لأنه لو غلط مش هتحل الغلط. يعني انت لو غلطت مش هتعرف تصلحه تاني، ما انت غلطت وسبت الامتحان وخرجت. لو نسيت سؤال مش هتعرف ترجع تاني. فاللي بيحصل ايه، انه لا تهتموا بالغد، خلاص اللي حصل حصل. احنا بنخلص الامتحان وبنخرج، بالعكس حاول تاكل ايس كريم، حاول تبقى بتتمشى شويه، تتنفس شويه، تخرج بس الطاقه اللي انت اكيد في الامتحان كان فيه ضغط، فاخرج اتمشى، اخرج اتمشي من غير ما تراجعوا. ولكل اهل من فضلكم ما ترجعوش اللي حصل في الامتحان، لانه اللي بيحصل انه انا بكتشف ان غلطت فبينكد عليا في اليوم كله، اتنكد عليا، فغالبا كده ان انا اتنكد عليا بسبب مادة فاتت، والمادة اللي جاية انا ما عنديش وقت اذاكر. عشان كده بعد الامتحان افتكروا لا تهتموا بالغد. اخيرا اخيرا اخيرا، الايمان لا يعني ان انا ما ذاكرش. وزي ما بيقول كده الكتاب المقدس، في اجتهاد مهم اللي هو اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. مهم جدا نتحرك ونعمل اللي علينا، الله بيعطينا النجاح. في النهاية قبل ما سيبكم، نفسي قوي ان نكون بنصلي الصلاة دي قدام الله. اطلب

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق، يا صباح الفل على اللي صاحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز ويوم جديد لكل اللي عايشين حياة عادية بس جواهم حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة نبتدي حلقتنا، ويعني نبتدي يومنا كده بكل النشاط وحماس. وزي ما احنا متعودين في كل حلقة دايما بنبتدي برسالة ليك، رسالة تكون ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة مبعوتة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي وانت رايح الشغل في المواصلات، او انت وصلت الشغل. ممكن يبقى في ناس تروح بدري يعني قبل 9، ولو انت رايح لسه بتمتحن او في الطريق او امتحانك لسه ما بدأش، ولو انت في امتحانات فنحب نقولك ربنا معاك وتعدي فترة الامتحانات دي على خير وتكون كويسة. بس خليني اقولك رسالة، يعني رسالة ليك وليك بشكل شخصي، بشكل شخصي لكل حد فينا بوجه عام. صباح الخير. خليني أسألك سؤال كده من بدري، عمرك حسيت انك مش جاهز؟ مش جاهز للخطوة الجاية، مش جاهز للقرار، مش جاهز للمسؤولية، مش جاهز للبداية. اعتقد كلنا حسينا بكده، بس في وقت من الاوقات، يمكن اكتر من مرة، يمكن كنت عايز تبدأ مشروع بس قلت لما اتعلم شوية كمان، يمكن كنت عايز تتعلم مهارة جديدة بس قلت لما يبقى عندي وقت، يمكن كنت عايز تاخد خطوة مهمة في حياتك بس فضلت مستني. مش لانك كسول ولا لانك مش مهتم، لكن لانك حاسس ان في حاجة ناقصاك. يمكن دي واحدة من اكتر الحاجات المشتركة بين البشر وبعضهم، ان احنا دايما شايفين اللي ناقص، ونادرا جدا لما نشوف اللي في ايدينا واللي معانا. نبص لخبراتنا ونقول لسه قليلة، نبص لامكانياتنا ونقول لسه مش كفاية، نبص لنفسنا ونقول لسه بدري، وكأننا مستنيين يوم معين نصحى في الصبح فنلاقي نفسنا بقينا جاهزين لكل حاجة. بس الحياة غالبا مش بتمشي كده. تعال نفكر اول مرة عملنا اي حاجة في حياتنا، اول يوم مدرسة، اول يوم جامعة، اول يوم شغل، اول مرة نسوق، اول مرة نمسك مسؤولية. هل كنا جاهزين 100%؟ اكيد لا. هل كنا عارفين كل حاجة؟ برضو اكيد لا. هل كان عندنا اجابات لكل الاسئلة؟ برضو لا. لكن رغم كده بدأنا، ودي حاجة غريبة شوية، لان بعد سنين بننسى اننا اغلب الحاجات اللي بنعرف نعملها النهاردة بدأت واحنا مش جاهزين. اوقات كتير بنبص للناس اللي سبقونا ونفتكر انهم كانوا واثقين من نفسهم طول الوقت، انهم كانوا عارفين الطريق كله، انهم كانوا شايفين الصورة كاملة. لكن الحقيقة غالبا لا، غالبا كانوا شايفين خطوة واحدة بس واخدوها، وبعدين ظهرت الخطوة التانية، وبعديها التالتة، وبعديها الطريق كله. عارف ايه المشكلة؟ ان احنا عايزين نشوف الطريق كله قبل ما نتحرك، عاوزين ضمانات، عاوزين اجابات، عاوزين نتأكد، عايزين نعرف النتيجة قبل ما نبدأ، مع ان الحياة نادرة ما بتبتدي كده. تخيل انك ماشي بالليل في طريق طويل والكشاف اللي معاك بينور 10 متر بس، هتقول ايه؟ انا مش هتحرك غير لما اشوف الطريق كله؟ اكيد لا. هتمشي في 10 متر، ولما تمشيهم هيظهر 10 اللي بعدهم. وغالبا ده شكل الحياة، احنا مش محتاجين نشوف كل حاجة، احنا محتاجين نشوف الخطوة الجاية. في اوقات كتير ربنا ما بيديناش الخطة كلها، لكن بيدينا ما يكفي الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي. يمكن النهاردة مش معاك كل الخبرة اللي نفسك فيها، لكن معاك خبرة كفاية انك تخليك تبتدي. يمكن مش معاك كل الثقة اللي نفسك فيها، لكن معاك ثقة كفاية تاخد الخطوة اللي انت محتاج تكون بتاخدها. يمكن مش معاك كل الامكانيات، لكن معاك امكانيات كفاية تتحرك. اوقات كتير الحاجات دي ناقصة، ما بتجيش في البداية ولا بتيجي قبل البداية، بتيجي بسبب البداية. الثقة
بتزيد وانت ماشي، الخبرة بتزيد وانت ماشي، الفهم بيزيد وانت ماشي، مش وانت واقف مكانك. عارف اللي بيحصل احيانا اننا بنقعد فترة طويلة جدا نستعد للحياة بدل ما نعيشها، نخطط ونفكر ونراجع ونرتب ونحسب لحد ما نضيع وقت كتير. مش بنقول ان التخطيط غلط، بالعكس، لكن في فرق ما بين شخص بيستعد وشخص مستخبي جوه الاستعداد. في فرق ما بين الحكمة وبين الخوف، وهو لابس لبس الحكمة، لان الخوف ساعات بيقولك استنى شوية كمان، وبعد شوية يقولك لسه، وبعدها يقولك مش دلوقتي، وبعدها يقولك يمكن بعدين، لحد ما يسرق مننا فرص كتير. عشان كده لو في حاجة أتمنى تفتكرها النهاردة فهي دي: مش لازم يبقى معاك كل حاجة، مش لازم تعرف كل حاجة، مش لازم تكون ضامن كل حاجة، مش لازم تكون جاهز 100%. يمكن كل حاجة، كل اللي انت محتاجه النهاردة هو الخطوة الجاية بس، خطوة صغيرة بسيطة واضحة، مكالمة، قرار، بداية، محاولة، كلمة، ايا كانت، لكن ما تفضلش مستني لحد ما تبقى كامل، لان محدش بيبدأ وهو كامل. يمكن اجمل حاجة في الرحلة كلها انك تكتشف انك كنت اقوى مما كنت تتخيل، واقدر ما يعني اقدر اكون بعمل ده وانا مش عارف، واقرب مما كنت اتصور. عشان كده ما تنساش يبقى معاك كل حاجة، ما تستناش، اوعى تستنى ان يكون معاك كل حاجة. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية للخطوة الجاية، وكفاية انك تكون بتبدأ وتاخد الخطوة. ودي كانت رسالتي ليك، وعايز اسيب معاك اخر جملة دي لانها فرقت معايا انا بشكل شخصي كمان. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية جدا للخطوة الجاية. اللي في ايدك كفاية للخطوة الجاية. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا وفي بداية يومنا. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعض نبدأ حلقة كده بكل حماس وبكل نشاط في بداية اسبوع جديد. عايز شجعك ان انت يعني تشاركنا في التعليقات، ومتحمسين كده نبقى مع بعض النهاردة. كمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير اللعبة. وعايز اقولك ان احنا عندنا زراير مختلفة غير الارقام اللي هي من 0 والتسعة، عندنا زرار السرعة، زرار التوقف المؤقت، وعندنا زرار كتم الصوت، وعندنا زرار الاعادة. دي الزراير المختلفة عن الزراير اللي هي من 0 لـ9. متحمس قوي قوي قوي نبدأ النهاردة مع بعض حلقتنا. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ حلقتنا مع بعض، ونبدأ موضوعنا بكل نشاط وحماس.

0: à la Radio Sam.
1: راديو سما صحبة في سكة.
2: ورجعنا مرة تاني ومتحمس جدا جدا ان احنا نكون بنبدأ حلقتنا مع بعض النهاردة في موضوع شيق وجميل بصراحة، وعلى ما اعتقد ان احنا كلنا واقعين فيه ومختبرينه بشكل او باخر. وخليني كده في بداية حلقتنا اسألك سؤال، عمرك اجلت حاجة كنت نفسك تعملها بس خلي بالك انك اجلتها مش عشان مش عايزها، لكن عشان حسيت ان الوقت مش مناسب؟ وخلي بالك انه كلنا كلنا كلنا لو سألت اي حد هيقولك اه طبعا انا عندي حاجات مأجلها، كورس نفسك تبدأه، مشروع عايز تعمله، عادة نفسك تلتزم بيها، قرار بقالك فترة ما بتفكر فيه، ودايما عندك جملة مش دلوقتي، لما، اصل انا مش فاضي، اصل انا مش عارف ايه. الحاجات دي كلها كلنا كلنا كلنا عندنا نفس السؤال ده. طب السؤال بقى المهم، هو انا فعلا مش جاهز، ولا هو فعلا الوقت مش مناسب، ولا ايه؟ يعني المشكلة فين؟ هل فعلا الوقت مش مناسب ان انا اعمل حاجة زي كده، ان انا ابدأ كورس مثلا، ابدأ مشروع، ابدأ فكرة جديدة، ولا انا حاسس ان انا مش جاهز؟ لان فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين. وفي حاجات كتير في حياتنا كلنا يعني عارف ايه، كلنا مستنين اللحظة المثالية. يعني دي حاجة من الحاجات الغريبة عامة اللي البشر بيعدوا فيها، انه كلنا مستنين ايه، اللحظة المثالية. انا مستني اللحظة اللي ابقى فيها، بص هي دي اللي انا مستنيها. ولو كلنا كنا عملنا كده، ناس كتير قوي ما كانتش هتبدأ، ناس كتير قوي ما كانتش هتبدأ مشاريع، ما كانتش هتبدأ حاجات كتير قوي. بس يمكن المشكلة مش اننا بنستنى، المشكلة ان احنا اوقات بنستنى عشان حاجات مش موجودة اصلا، وده هنحكي فيه كتير النهاردة في حلقتنا، وهناخد وندي ونفكر فيه مع بعض. ويمكن احنا مش مستنين اللحظة الصح، يمكن احنا مستنين نحس ان احنا مش خايفين، لانه الخوف بيلعب دور اساسي اساسي في فكرة ان استنى ان اجل. وده اللي احنا هنحاول النهاردة نفهمه، هل في حاجة اسمها وقت مثالي؟ ليه بنأجل؟ وامتى الانتظار يبقى حكمة، وامتى يبقى مجرد خوف لابس شكل الانتظار، لابس شكل جميل كده؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة، مستني اللحظة الصح. يمكن احنا مش مستنيين اللحظة الصح، لا يمكن احنا مستنيين بس نحس ايه، اننا مش خايفين. وقبل ما نبدأ اول جزء في حلقتنا، تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. ميرو صباح الفل والجمال، يا رب يومك يكون كويس. ميرو بتشاركنا بتقولنا كده، اتوقع اني بخاف من الفشل فبقول لما يجي الوقت الصح، مع اني مع مقولة افضل وقت للبداية هو الان، بس بصراحة اوقات كتير بخاف من الفشل فبأجل الوقت الصح. يا ميرو انا نفسي اشكرك قوي قوي قوي قوي على اجابتك وصدقك وامانتك في الاجابة، يعني اشكرك جدا ان انت صادقة مع نفسك قبل ما تكوني بتشاركينا ده، وان انت قافشة نفسك كده ليكي، يعني عارفة انا اوقات بأجل لان عندي خوف من الفشل، ده هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير جدا جدا جدا، واتفق معاكي وانا متفق مع مقولة انه ابدأ دلوقتي، يعني مفيش ما تستناش الساعة 9، ما تستناش الساعة 6 على رأي الدحيح، هو ابدأ دلوقتي يلا قوم. دي حاجة شجعك عليها قوي قوي قوي يا ميرو. كمان ميرو بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب، هي مختارة رقم 2 ليها ورقم 5 ليا. رقم 2 يا ميرو بيسألك سؤال جميل، بيقولك ايه اكتر حاجة انت مأجلاها، ايه اكتر حاجة انت مأجلاها؟ وده سؤال الرقم 2، مأجلة كورس، رياضة، مشروع، قرار، ولا حاجة تانية؟ أحب نسمع إجابتك، وتأكدي أنه هيجيلك رسالة كمان من زرار رقم 2 بس بعد السؤال. وسؤال رقم 5، زرار رقم 5 بيقول آخر مرة عملت حاجة لأول مرة كانت امتى؟ السؤال ده صعب بصراحة، يعني ميرو مختار لي رقم سؤال صعب قوي، بيقول لك ايه آخر مرة عملت حاجة كنت اول مره تعملها؟ يعني على ما اعتقد افتكر ان يعني حاجه لسه اول مره اعملها، مش قادر افتكر قوي بصراحه، سؤال صعب يعني. بس هحاول افتكر واجاوب في نص الحلقه يعني، انا مش ناسي السؤال بس هحاول افتكر كده واجاوب في نص الحلقه، لان حقيقي مش قادر افتكر خالص يعني. طيب تعالوا نبتدي اول جزء في حلقتنا ونحكي مع بعض اكتر واكتر. هو انا ايه اللي بيخليني في جملة كده شهيرة قوي قوي قوي قوي اسمها ايه؟ لما. دي جملة هتلاقي عند معظم الناس مش رافضة احلامها ولا اهدافها، بس هي مأجلاها، وكلنا عندنا كلمة ايه؟ لما افضى، لما اخلص اللي ورايا، لما يبقى عندي وقت، لما ارتاح نفسيا، لما الظروف تتحسن، لما لما لما. كلنا عندنا لما لما لما دي، كلنا كل الناس بلا استثناء عندهم لما. لما ارتاح، لما قلبي يحركني، لما احس الموضوع، لما يبقى جوايا باشن ناحيه الحاجه، جوايا شغف ناحيه الحاجه. كلنا عندنا ماشيين بلما، فدي بتخلينا ناجل. والتاجيل شكله لطيف يعني، التاجيل بيبقى شكله جميل كده، واحيانا مش بنقول ان احنا مش عايزين، او مش بنقول زي ميرو كده مشاركتنا انا خايف من الفشل. مش كل الناس بتعرف تقول اللي ميرو قالته ده بكل شجاعه، لانه الموضوع صعب. ليه؟ هو بياخد شكله، فبنقول ايه، بنلبسه كده طريقه جميله، فمش دلوقتي، لما طب بص ايه، ناجله شويه، لما افضى، لما يبقى عندي وقت. وده بيخلي التاجيل خطر على فكره يعني، فكره انه مش دلوقتي دي بيخلي التاجيل خطر. فمثلا الكورس ايه بقى، حاجه من الحاجات مثلا اللي احنا بنعملها، مش عارف كم حد بيعمل الحركه دي يعني، تفتح كده مثلا ايه الانستجرام مثلا، تلاقي عامل 100 سيف ل 100 بوست بيتكلم مثلا عن كورس عايز تاخده، او ان انت شايل فكره، شايل مش عارف ايه، شايل، فتلاقي الكورس لسه محفوظ، انا عملت له سيف هرجع له اول ما افضى. ما حدش بيرجع له يعني انا نفسي اشوف واحد بيرجع للحاجات دي. انا اولكم على فكره، انا اول واحد لو فتحت لكم الحاجات اللي انا كميه الحاجات اللي عملها سيف يا رب كتير، بقول انا هرجع لها، بس في الحقيقه برجع لهاش خالص، ولا فتحتها اصلا. الفكره لسه موجوده، الحلم لسه موجود، لكن مش هتحرك، استنى مش عارف ايه. وده بيموتنا، ده بيخلينا نتقتل بقى، الموضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي. وخلي بالك لما دي بتبتدي يعني تدينا كده احساس ان احنا لسه ايه في الطريق، لسه ايه في وقت، لسه الفرصه موجوده. والتاجيل ساعات بيخلينا نحس ان احنا بنتقدم لمجرد اننا لسه يعني بنفكر في الحاجه يعني. عارفين ايه التاجيل ساعات بيخلينا ايه؟ طول ما انا بتكلم في المشروع فانا كده ايه، تمام انا في الامان، مع انك ما بداتش يعني، انت بس بتحكي في المشروع يعني عارف ايه، انا نفسي افتح شركه مش عارف ايه، او نفسي افتح مشروع الفلاني، وتقعد تحكي على المشروع تحكي على المشروع، بس انت ما بداتش خالص يعني، انت بتحكي بس يعني، مجرد نحكي، بنخطط، بنفكر فيه، لكن ما بداناش. وده بيخلينا نحس ان احنا ايه لسه في الطريق يعني، ايه لسه ها ماشيين اللي هو كده. واوقات بيخدعك، يخليك تحس بايه بقى، ايه بيخليك تحس ان انت خلاص بقى انت كده ايه بدات، اوعى بس خطوه، ما انت بتفكر في الموضوع انت كده بدات يا معلم خلاص يعني، انت مش محتاج حاجه تاني. المشكله ان لما مش بتخلص بقى يعني، كلمه لما دي بقى عمرها ما خلصت يعني. نفسي اشوف حد يقول لك لما، كل مرحله في حياتنا بتيجي بلمة جديده يعني ايه، لما في كل مرحله بتتجدد. فمثلا ايه، واحنا في المدرسه لما خلص دراسه، إيه واحنا مثلا في شغل لما قبل مثلا ما اشتغل يقول لك ايه، قبل ما اشتغل إيه واحنا شغالين، لا استنى بقى انا اشتغلت خلاص، لما استقر بقى يعني، وانا هشتغل وخلاص استقر، طب بص بقى لا الضغط بتاع الشغل كتير ومش عارف ايه، لما الضغط يخف، طب بص لا لما يبقى عندي وقت، انا مش قادر، انا مش عارف. فالموضوع بيموت بقى، بيموت. فكل فتره كده تلاقي لما دي بتتجدد يعني، ايه تلاقي لما دي مش ثابته، كل شويه ايه لما جديده لما جديده. وخلي بالك ان الحياه عمرها ما هتبقى كامله. ليه؟ مفيش وقت في الحياه ما فيهوش تحديات يعني. الحياه والعالم اللي احنا فيه مفيش مره مش هتلاقي فيه تحدي يعني، اللي هو ايه، ما فيهوش تحدي، الدنيا هاديه، الدنيا تمام، في تحديات باشكال وانواع مختلفه كتير قوي قوي قوي قوي. فكل وقت في تحدي، كل وقت احنا بنعدي بتحديات مختلفه، كل فترة في حياتنا تحدياتنا بتختلف، ضغط ومسؤوليات وظروف والتزامات، ودايما دايما في حاجات ناقصة، في تحديات. العالم لا يخلو من التحديات، يعني دي حقيقة، يعني حاجة حقيقية لازم نقبلها عشان نعرف نتعامل معاها. العالم لا يخلو من التحديات. فانت لو انت مستني ان التحدي ولا الضغط اللي عندك ده يخلص، احب اقولك لا، هو مش هيخلص، ولو خلص هتلاقي فيه غيره. فانت لو واقف على التحديات اللي عندك، يبقى انت مش تبتدي في اي حاجة خلص. يعني ايه، خدها نصيحة من اخوك يعني، ماشي. واوقات بقى ايه بنستنى احساس، يعني ايه اوقات بنبقى مستنين نحس ان احنا متشجعين، مستنين نحس ان احنا مطمنين، او مستنين نحس ان احنا واثقين. وكتير من الناس بتبقى مستنية ده، مستنية الثقة الكاملة 100%، مستنية انه جاهز 100%، مستنية بقى متشجع 100%، فمش هتبدأ. مثلا حاجة من الحاجات اللي هو لما ابقى واثق من نفسي، لما ابقى جاهز، لما ابقى بطل اخاف، لما ابقى احس ان انا جاهز ومية مية، ده مش هيحصل، لانه الموضوع صعب، انه التحديات حوالينا كتير. ابدأ ارمي نفسك يا باشا، قوم ارمي نفسك على طول في الحاجة، واتكل على الله كده، ودوس في الحاجة وجرب ولوش. انا مع نظرية لوش يعني، بصراحة انا مع نظرية يا باشا، حط ايديك في الحاجة ولوش، شوف هتروح فين وهتيجي منين، جرب. وده اللي هيعلمك، وده اللي هيكبرك، ده اللي هيخليك تبقى جاهز قدام، فاهمني؟ لو انت قاعد مكانك مش هتبقى جاهز، مش هتبقى جاهز. وخلي بالك انه في فرق كبير قوي ما بين الاستعداد والتأجيل، فرق كبير موت بقى ما بين الاتنين. الاستعداد والتأجيل دول، دي حاجة وده حاجة. انك تستعد، انا بجهز بذاكر، بعمل حاجة، بدرس، مش عارف ايه، بستعد. لكن التأجيل ده مفيش. ففي شخص بيتعلم عشان يبدأ، وشخص بيتعلم عشان يفضل يأجل البداية. يعني يعني الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيبدأ عشان عايز، يعني بيتعلم عشان عايز يبدأ، والتاني بيتعلم عشان يفضل. وليه؟ لما أخلص تعليم، لما أخلص دراسة، أنا لسه بدرس، أنا لسه بشوف أنا هعمل إيه، لسه بشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين. لكن الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيتعلم عشان فعلا يبقى جاهز ويبتدي، والتاني بيتعلم عشان يأجل. وخلي بالك ان اكبر حرامي للاحلام مش اوقات الفشل، اكبر حرامي للاحلام هو التأجيل. والتأجيل بقى اللي ايه جاي لك بصورة جميلة، لما تخلص امتحانات، لما تخلص مذاكرة، لما تخلص دراسة، لما تخلص شغل، لما تخلص، لما تفضل لما لما لما لما لحد انت ما تخلص. يعني طبعا بعد الشر على كل حد بيسمعني، بس هتفضل لما لما دي لحد ما خلاص بقى فين تاني يعني. ما يعني ابدأ يا باشا، ابدأ ارمي نفسك، حط يجلك في الحاجة ولوش يا باشا، شوف هنروح فين، دوس. طيب انا بالمناسبة صحيح افتكرت اجابة السؤال، ايه اول حاجة عملتها؟ يعني سؤال رقم 5 ده، الحاجة اللي انا عملتها اخر مرة عملت حاجة الاول مرة كنت بعملها، موضوع الراديو ده يا جماعة، ان انا ابقى يعني مذيع في راديو، دي كانت اول مرة اعملها، وكان الموضوع مرعب بالنسبة لي في الاول، وكنت خايف، وكنت حاسس ان الموضوع مش سهل، وكنت حاسس انه لا انا مش هعرف، بس اهو يعني رميت نفسي، دوس يا باشا دوس. انا اشجعك على الموضوع ده بصراحة. طيب لو كنا بندور على الوقت المناسب، يبقى السؤال بقى، هل في حاجة اسمها وقت مناسب اصلا، ولا كل الناس اللي بدأت قبلينا بدأت وهي مش جاهزة بالكامل؟ هل في حاجة اسمها مش جاهز؟ يعني هل في حاجة اسمها وقت مناسب؟ يعني هل ده موجود، ولا هل الناس اللي بدأت قبلينا دي بدأت كده يعني رمت نفسها زي ما انا بقول لك؟ وده اللي احنا هنحكي فيه اكتر الوقت الجاي، ماشي. وهنحكي في الوقت الجاي بقى اكتر واكتر عن هل في وقت مناسب ولا لا، وهل ايه اللي بيحصل، والناس اللي قبلنا بدات ازاي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا، وعايز اشجعك شاركنا في الكومنتات، وتعالى نلعب مع بعض الريموت العجيب، شوف السؤال اللي هيطلع لك، وشوف الرساله الريموت العجيب النهارده بيبعتها لك ايه. نسمع الترنيمه الجايه ونرجع لبعض تاني.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى مين فينا مستني اللحظة الصح؟ مين فينا مستني الوقت المثالي؟ كلنا بنتخيل انه في توقيت مثالي، يعني كلنا عندنا التخيل ده انه في التوقيت ده، التوقيت اللي ده المظبوط لو مفيش غيره. يعني ايه؟ بنفترض ان كل يوم معين انه حاجة هتتردب فجأة، في حاجة هتحصل فجأة مثلا، فبس هو ده بقى الوقت المثالي. فمثلا ايه، انا مصحى يبقى عندي وقت اكتر، انا مصحى يبقى عندي فلوس اكتر مثلا، يبقى عندي خبرة اكتر، بقيت واثق من نفسي اكتر، ده هيحصل من لا شيء كده، عارف اللي هو ايه، هتنام تصحى ده هتلاقيه موجود، مع ان ده ما ده ده ده ما فيش. يعني ما فيش حاجة اسمها كده، ده مش هيحصل، وما فيش حاجة اسمها كده خالص خالص خالص. وخلي بالك ان القرارات الكبيرة عمرها ما بتيجي مرة واحدة، الحاجات الكبيرة في الحياة نادرا نادرا نادرا نادرا ما بيبقى ببتدي مرة واحدة، دايما بتبتدي من خطوات صغيرة، من حاجات صغيرة، ونادرا ما بيبقى معاها ضمانات، يعني معهاش حاجة ايه اللي هو تطمنك، اللي هو بص يعني ايه لازم ابقى معايا ضمان انا هعمل ايه، قليل قوي قوي قوي قوي قوي لما ده بيبقى بيحصل. بتبتدي شغل جديد، جواز، سفر، مشروع جديد، تغيير مجال، الحاجات دي كلها انت بتبتديها وانت مش معاك ضمانات، يعني انت مش ضامن ايه اللي هيحصل بكره. ممكن تروح شغل جديد ما تتبسطش، ممكن تروح شغل جديد ما الدنيا ما تبقاش تمام، تبتدي مشروع جديد وما ينجحش، ما انت مش معاك ضمان ان المشروع مثلا اللي هتبتدي ينجح، او تغير مجالك فتبقى ناجح في المجال الجديد، ده مش، ما فيش ضمانات لده. فدي حته يعني حساسه قوي قوي قوي قوي، فكرة ان مستنيين الوقت المثالي، في ان احنا منتظرين الوقت الصح اللي احنا نبتديه. ولو انت مستنيها احب اقولك مش هيجي، يعني مش هتلاقيه للأسف، وهتستنى كتير وهتضيع وقت وهتضيع عمرك في مستني حاجة مش موجودة. ولو مستني اليقين الكامل غالبا مش هتبدأ. إيه لو انت مستني ضمانات 100% تبقى واثق 100% تبقى جاهز 100% مش عارف ايه، ده مش هتلاقيه، في حاجات مستحيل تعرف نتيجتها قبل ما تخشها، قبل ما تخش الحاجة مش هتعرف نتيجة الحاجة. ما حدش هيعرف الشغل الجديد هو هيبقى عامل ازاي 100%، ما حدش هيعرف الشغل هينجح ولا لأ 100%، ما حدش هيعرف كل التفاصيل المستقبل، ما حدش معاه تفاصيل المستقبل كله، ما حدش عارف 100%، ما حد. ولو حد قالك انا عارف، اتأكد ان هو بيقولك اي كلام، يعني هبصم لك بالعشرة ان هو بيقول لك اي كلام عادي جدا. الحياة بتتشاف وانت ماشي، انت بتكتشف الحياة وانا ماشي في الطريق، مش اللي هو انا قاعد النهاردة يلا انا عايز اعرف بقى ها الحياة الدنيا فيها، ما بيحصلش الكلام ده، مش هيحصل. الفهم بيجي اثناء الطريق، بتكتشف اثناء الطريق، الدنيا بتنور معاك اكتر اثناء الطريق، مش قبله، مش قبله، مش وانت واقف على اول الطريق عند نقطه الصفر وانت ها بقى اخر الطريق ايه يا جماعه، ها انا عايز اعرف الاخر، محدش عارف، انت بتكتشف، وطريق غير طريقك، مشوار غير مشوارك. فاللي انا مثلا انا يا عم انا وصلت، ما انا هقول مثلا، هفترض افتراضا مع انه غلط يعني، بس هفترض افتراضا انا وصلت للنهايه، ماشي وصلت يا عم للآخر، تمام، هل مشوارك زي مشواري؟ طريقك زي طريقي؟ مش زي بعض. فازاي بقى انا ازاي ايه يعني تقولي، قولي اول شيء، اول يعني مثلا من الحاجات مثلا اللي بتحصل، اول يوم شغل غير اول سنة في شغل، اما اول يوم انت لسه مش فاهم حاجة، بس بعد سنة انت بدأت تفهم اكتر، الدنيا وضحت، بقيت فاهم السيستم، بقيت عارف تعمل ايه ما تعملش ايه، تمشي ازاي ما تمشيش ازاي، اول شهر جواز غير بعد سنين جواز، الدنيا بتبقى مختلفة في العلاقة وفي البيت وفي وفي وفي، اول خطوة في مشروع غير بعد ما تشغلهم، الدنيا مختلفة، فالدنيا مختلفة، فما تقفش واقف مستني على اول الطريق، ها بقى يا جماعة انا عايز اعرف الاخر عشان ابدأ، مش تعرف ومش هتبدأ وقتها. والمشكله من المشاكل ان احنا بنبص للناس بعد ما وصلوا، يعني بنبص للاخر، احنا بنشوف النتيجه الاخيره ونقول بقى نفسي بقى ابقى هنا بقى، فانا بقى ايه يعني صاحب المشروع الناجح بقى، ولا الشخص الواثق، ولا المسافر، ولا الناس اللي بتتكلم بشطاره، انت بتشوف الاخر، طب ما تشوف بقى اوله هو لما بدأ عامل ازاي. يعني مثلا انا واحد من الناس دي، انا واحد ما كنتش بعرف اتكلم قدام الناس وكنت بخاف من الناس وي وي وي وي. بس تعالى شوفني دلوقتي، اول يوم اعمل حاجه زي كده غير وانا بعمل ده دلوقتي، غير وانا بقف قدام الناس وانا دلوقتي في راديو ومذيع في برنامج كبير. ده ما بيحصلش في يوم وليله، ده سكه مشوار سنين مشيتها علشان ابقى واقف في اللحظه دي وابقى موجود في اللحظه دي. دي حاجه ما بتحصلش في يوم وليله. والفكره ان انت تبقى جاهز بالكامل دي وهم، يعني ده وهم تضحك بيه على نفسك علشان يعني تأجل. وفي فرق كبير ان انت تكون مستعد بشكل معقول، عشان برضو نبقى بنقول يعني ايه الكلام المظبوط، يعني انه في فرق لما تبقاش يعني ايه مستعد بشكل معقول او ان انت مستني تبقى كامل. يعني الكمال لله وحده، يعني عشان بس نبقى متفقين، ماشي؟ مفيش حد يبقى كامل، يعني مفيش حاجة هتبقى كاملة. يعني انت يا باشا محتاج تبقى مستعد بالشكل المعقول اللي يخليك تبدأ عشان ما تقعش، وده الصح. يعني تجمع، يعني بقى جمع معلومات كفاية، تحسب المخاطر، دي برضو حاجة من الحاجات المهمة والكويسة ان انت تكون بتعملها، تجهز على قد ما تقدر، لكن من غير انتظار كل حاجة هتبقى يعني بقى اللي هو ايه، كل حاجة تبقى مضمونة. ما تستناش. يعني فكرة ال يعني الحاجات اللي انا مستني الكمال، مستني الوقت المثالي، مستني الوقت الصح، الوقت اللي هو يعني هو ده بقى عشان ابتدي. انا مستني بقى الايه اللحظه دي، بجد حقيقي مش هيحصل خالص، لانه مش موجود. وعايز اسالك سؤال بصراحه، وعايزك تفكر معايا فيه. فكر كده في اهم قرار اخدته في حياتك، مثلا شغل، دراسة، خدمة، علاقة، مشروع، هل كنت جاهز 100% ولا كنت عامل ازاي؟ وحب اسمع رأيكم بصراحة، يعني حب اسمع مشاركاتكم، وحب اسمع كنتوا عاملين ازاي وقتها. هل لما انت بدأت خدت قرار في حياتك، شغل، دراسة، خدمة، مشروع، ايا كان بقى، هل كنت جاهز 100% ولا كنت بدايتك كنت عامل ازاي؟ يعني تعالوا كده نفتكر مع بعض بدايتنا في الحاجه دي كانت عامله ازاي، كان توترك عامل ازاي. هل كنت واثق 100%؟ هل كنت مرتاح 100%؟ هل كنت عارف تعمل كل حاجه 100%؟ ده سؤال نفسي بجد تعالوا نتشارك بيه، وتعالوا نسمع بعض نشوف يعني هل فعلا احنا بنبقى جاهزين 100% ولا لا. يعني ده حاجه من الحاجات المهمه قوي قوي قوي قوي. يعني احب اسمعكم بصراحه في الفكره دي. وخلي بالك ان معظم القرارات الكبيره اتخذت قبل ما اصحابها الناس، يعني مثلا لو انت بتشوف حد مثلا بتقول هو ده الراجل ده، لما كان بياخد قرارات كبيره بياخدها قبل ما يكون صاحبها جاهز. يعني هو ما كانش جاهز 100%. يعني بص لاي حد دلوقتي عندك، هل هو بياخد قرار كبير كان جاهز 100%؟ لا. ولو قال لك انا كنت جاهز 100%، يبقى هو بيشتغلك يعني بصراحه، يعني بيشتغلك اكيد اكيد اكيد. يعني فالموضوع ما فيهوش فكره انه يعني اسمه ايه ده انا تمام. وخلي بالك، طب يعني سؤال بصراحه بيدور في دماغي، يعني هو لو ما فيش لحظه مثاليه يبقى ليه بنفضل مستنيين؟ وليه ساعات بنقنع نفسنا ان احنا محتاجين وقت اكتر؟ ليه يعني تفتكر ليه؟ ماشي، احب اسمعكم. وخلي بالك انه حاجه من الحاجات المهمه قوي، ان الخوف نادرا ما بيقولك انا الخوف، ونادرا على فكره ما بنقول ان احنا خايفين. يعني مشاركه ميرو اللي من شويه لما كانت بتقول انا بخاف ان افشل، دي شجاعه رهيبه رهيبه رهيبه. ده يعني كده ميرو عدت نص المشوار، قطعت نص المشوار في ان هي يعني تاخد خطوه. ليه؟ لان الخوف قليل قوي لما بنقول احنا خايفين. الخوف ما بيجيش بشكله الحقيقي، الخوف بيجي ايه؟ لابس كده حاجات جميله، فيقول لك ايه مثلا، يجي لك بشكل كده محترم وجميل ومنظم ومنطقي على فكره، يقول لك ايه، بيجي بشكل منطقي جدا، يقول لك ايه، محتاج ادرس اكتر، انا محتاج افكر اكتر، محتاج اجهز اكتر، محتاج وقت اكتر، محتاج محتاج محتاج. مع انه في الحقيقه عادي، يعني ابدا باللي معاك، مش لازم تبقى يعني محتاج عجزة. ابدأ باللي معاك يا عم، ابدأ وادرس في النص، ابدأ وادرس في السكة، عادي عادي جدا عادي. تعالوا يعني نفكر مع بعض، الحتة دي حساسة قوي قوي قوي، ويمكن في ناس كتير مننا بتقع فيها. والمشكلة مش في الحاجات دي نفسها، يعني ايه، الدراسة مهمة، التفكير مهم، والتجهيز مهم، وان انت تخطط مهم، لكن السؤال امتى يبقى الحاجات دي انا فعلا بستعد، وامتى يبقى هروب. فمثلا كورس ورا كورس ورا كورس ورا كورس، بتخطط بتوم يعني، عمال بتخطط بتخطط بتخطط بتخطط، بس ما بتنفذش حاجه، انت بتخطط بس. يعني ايه انت ماشي تخطيط ماشي تخطيط ماشي تخطيط؟ طب ما ايوه، ها هتبدا امتى بقى يعني حضرتك؟ هتبدا امتى يعني؟ جميل، حلو التخطيط، حلو جميل، ها تبدا امتى بقى؟ ناوي حضرتك ترمي نفسك امتى؟ ولا انت مستني الساعه تبقى 9 بالظبط، ولا مستني الساعه 6 تبقى مظبوطه يعني عشان ترمي نفسك؟ الخوف بيحب يلبس لبس الحكمه، الخوف بيحب يبقى بيجي بشكل منطقي، عشان كده صعب ان احنا نكتشف.

من الرفض، من الانتقاد، من النغلط. انت مش خايف من الخطوه، الخطوه على فكره ما بتخوفش، ومحدش هيعضك يعني، فاهمني؟ سواءات بنعمل ايه؟ لا، واوقات بقى بنعمل حاجه تانية، بنحب منطقه الامان، الكومفورت زون كده، نقعد فيها يا باشا ايه، افكر بامان، اخطط بامان قبل ما نبدا، لكن تنفيذ لا لا لا، فيها مخاطر يا باشا وضغطه وتوتر وبتاع، لا لا لا يا عم لا. انا سهل اتكلم عن المشروع لكن صعب ان انا ابتدي، سهل ان اقرا عن الرياضه لكن صعب انزل جيم يعني. ففوائد كتير برضو، احنا بنحب الكومفورت زون، بنحب نقعد في الحته الامان اللي احنا مستمتعين فيها، بنتكلم وبتاع، اوقات بنضحك بقى على نفسنا نقول لك ايه، ما انا يا عم هو خلاص بتكلم يا عم، طول ما انا بتكلم في المشروع بقى خلاص انا كده ايه، مامي انا كده تمام قوي قوي. ونفسي اسال نفسك سؤال، لو اختفى الخوف تماما هتعمل ايه النهارده؟ لو الخوف ده اختفى، تخيل كده، غمض عينك معايا، تخيل لو الخوف ده اختفى، مفيش خوف، مفيش مشاعر خوف، خلاص مفيش، هتعمل ايه النهارده؟ ايه الحاجه اللي هتكون بتعملها النهارده؟ كنت هتقدم على شغل، ولا كنت هتتكلم الشخص اللي انت عايز تكلمه، ولا كنت هتبدا مشروع، ولا تجرب، كنت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وخلي بالك، الخوف مش دليل انك في المكان الغلط، الخوف مش دليل انك في المكان الغلط، الخوف نتيجة لانك بتعمل حاجة جديدة، حاجة انت لسه اول مرة تعملها، حاجة لسه بتجربها، حاجة انت مش متعود عليها، فده طبيعي جدا. خلي بالك ان احنا اوقات كتير مستنيين اللحظة الصح، احنا اوقات كتير مش مستنيين اللحظة الصح، احنا مستنيين الاحساس بالخوف يختفي، عايزين خوفنا يقل، عايزين ما نبقاش خايفين، نبقى واثقين. بس خلي بالك انه هنا في مشكلة صغيرة، الخوف غالبا ما بيختفيش، الخوف لان ده شعور، ده مشاعر، احساس انا بحسه جوايا، فانا مش هعرف الا بقى لو انا يعني ايه قررت ان انا اموت مشاعري، يعني ايه بقى خلاص بقى انا مش حاسس. وده خلينا نروح لسؤال مهم قوي، طب لو الخوف مش هيختفي نعمل ايه؟ ايه بقى اللي احنا نعمله؟ ده اللي احنا عايزين نفكر فيه، هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي؟ تعالوا ده اللي احنا نتكلم فيه بعد الترنيمة الجاية. طبعا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نفكر مع بعض هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي وهيفضل موجود معايا.

0: يسوع على راديو سما. راديو سما صحبة في سكة.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى يا هل ترى ليه بنخاف وهنعمل ايه لو الخوف ما اختفاش؟ الخوف مش هيختفي، فيا ترى هنعمل ايه طول ما الخوف مش هيختفي؟ عبد الله صباح الخير والسعادة، يا صباح الجمال والفل عليك يا عبد الله، يا رب يومك يبقى جميل وتكون مستمتع معانا النهارده في الحلقة، ومبسوطين جدا ان انت موجود معانا ووسطنا. تعالوا نكمل حلقتنا وأشجعكم، وتعالوا يعني عايز أشجعكم كده قبل ما نكمل، نحنا نبقى بنشارك بعض، تعالوا نشارك بعض لو الخوف مش هيختفي هنعمل ايه؟ ايه الحاجة اللي هنعملها لو الخوف مش هيختفي؟ وكمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من 0 to 9، عندنا شوية زرار تانية زي السرعة، زي الاعادة، زي التوقف المؤقت، وشوية زراير جميلة كده كده تقدر تكون بتلعب معانا، تختار زرار شوف الزرار هيطلع لك ايه علشان نشوف، ممكن ابعت لك رسالة، ممكن ابعت لك سؤال، هنشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. طيب تعالوا نفكر مع بعض، وأحب كمان أكون بسمعكم وإحنا مع بعضينا. إيه اللي هنعمله لو الخوف ما اختفاش؟ كتير مننا فاكر أنه في يوم من الأيام هيصحى فيها ومش هيحس بقى خلاص بالخوف ده تاني، خلاص بقى بقيت جاهز، خلاص ما بقيتش خايف، خلاص كل حاجة بقت تمام. ناس كتير مننا يعني على هذا اليقين، يعني اللي هو ايه، انا مستني، بص انا هنام واصحى الدنيا هتبقى فل الفل، انا مش عارف ايه، انا مستني الخوف يختفي، انا مش عارف، مع انه في الحقيقة ده لا، مش هيحصل، ده مش هيحصل. لكن الواقع مختلف، الواقع مختلف قوي قوي قوي. معظم الناس اللي اخدت خطوات كبيرة كانت خايفة وهي بتاخدها، كانت خايفة وهي بتبتدي، ومتوترة وبتعرق ومش قادرة وضغطة وناس ممكن ما تعرفش تنام بسبب حاجة زي كده، بس خدت الخطوة. أول يوم شغل، أول يوم تقدم قدام جمهور، لو أنت بتتكلم أو متحدث أو بتعمل أي حاجة فيها ناس، أول مرة مشروع، أول مرة سفرية، لو انت اول مره تسافر، بالذات كمان لو يعني بتسافر لبلاد مختلفه، مش في البلد اللي انت قاعد فيها او الدوله اللي انت قاعد فيها، بتسافر لدول مختلفه، اول مره تشيل مسؤوليه كبيره، اول مره تكون بتعمل اي حاجه، الناس دي كلها وهي بتبتدي، اي حد بدا اي حاجه كبيره، بتبدا مشروع كبير، بتبدا شركه، الناس اللي بدات الحاجات دي كلها بدات وهي خايفه، بدات وهي مش عارفه هي ايه اللي هيحصل قدام، هي مش ضامنه، محدش فينا ضامن قدام هيعمل ايه. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا نكون واخدين بالنا منها، انه الناس الكبيره واي حد خد خطوه كبيره ما خدهاش وهو واثق، ما خدهاش وهو مش خايف، ما خدهاش وهو مرتاح، ما خدهاش وهو مطمن، لكن خدها وهو قلقان وخايف ومتوتر وبيعرق والدنيا بهدلت البهدله يعني. فدي حاجه عشان بس ايه نبقى متفقين عليها. وخلي بالك ان الخوف هو اكبر عدو لانك يعني ايه ما تبداش. الخوف هو بيقلل الحركه، وخلي بالك انه في حاجه جميله، هو بيقل حركتك، بس الخوف بيقل مع الحركة كمان، يعني طول ما انت ماشي هتلاقي الخوف بيقل. الخوف عامل ايه؟ يعني انا اختبرت موضوع الخوف ده بصراحة وانا داخل الجيش، يعني داخل على حتة مجهولة، مش عارف انا اعمل ايه، رايح فين، جاي منين، بس الخوف بيقل تدريجيا، يعني هو بيبتدي كبير قوي قوي قوي قوي ويبتدي اللي اللي اللي اللي اللي يبتدي ينقص، يبتدي يختفي واحدة واحدة لحد ما تبقى خلاص مش خايف، انا تمام. فده اللي بيحصل. وانا اول مره داخل فيها الجيش كنت حاسس بخوف، كنت قلقان مش عارف انا هعمل ايه، وده طبيعي، اول حاجه بتبتدي شغل جديد، بتبتدي حاجه جديده وتبقى خايف، بس الخوف بيقل. انا اول مره جيت فيها الراديو كنت خايف، كنت قلقان، كنت حاسس ان الموضوع مش عارف هعمل ايه، بس الخوف ده بيقل بيقل بيقل بيقل، فالخوف بيقل. فخلي بالك انك اول ما هتتحرك الخوف حجمه هيبتدي يقل، اول ما هتاخد الخطوة الخوف هيبتدي يقل، اول ما هتمشي السكة الخوف هيبتدي يقل. فاول يوم جيم اصعب من اليوم العاشر، اول مرة تتكلم قدام ناس اصعب بكتير بكتير من المرة العشرين. اول خطوة اصعب من الاستمرار، فطبيعي جدا انه الخطوة الاولى تبقى صعبة، طبيعي جدا الخطوة الاولى تبقى مش سهلة، ده طبيعي جدا جدا جدا جدا. خلي بالك ان في اوقات الخوف احنا بنتعود عليه كمان، اوقات كتير الخوف مش لازم يختفي والخوف مش هيختفي، بس في اوقات احنا اللي بنتغير، فبنبقى خلاص خدنا على الحاجة تعودنا عليها فهمناها ادركناها اكتر نضجنا اكتر، فالخوف مش لازم يختفي خالص. اوقات احنا اللي بنتغير، الحاجة اللي كانت بترعبنا زمان بقت عادية النهاردة، مش لان هي اختفت ومش لان الخوف قل، لكن انا كبرت انا نضجت انا اتغيرت انا شخصيتي اتغيرت، شخصيتي نضجت اكتر، شخصيتي بقت احسن، شخصيتي اتطورت. فمش الحاجة اللي اختفت لكن ايه اللي حصل، انا اللي اتغيرت انا اللي كبرت انا اللي وصلت لحتة احسن انا اللي وصلت لحتة مختلفة. وكمان مش بس مع الوقت الخوف بيقل، لكن كمان مع الوقت انا بكتسب ثقة، مع الوقت انا بثق في نفسي اكتر وبثق في الحاجة اكتر، وكل ما انا بثق في نفسي اكتر كل ما انا بعرف اتحرك اكتر. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، الثقة بتيجي من الحركة وبتيجي بعدها مش قبلها. يعني ما بقاش انا واقف قبل ما ابتدي واقول انا مستني لما اثق، مش هتثق مش هتثق خالص. لكن امتى هتثق؟ لما تتحرك، هتثق لما تكون بتتحرك. كتير من الناس مستنيه الثقه عشان تبدا، لكن غالبا الثقه نتيجه البدايه، الثقه هي نتيجه البدايه. انا باثق لاني بدات، باثق لاني اتحركت، باثق لاني الدنيا بقت مختلفه انا فهمت اكتر. فالثقه بتيجي بعد ما بتحرك مش قبل ما اتحرك، ودي حتة مهمة ومحتاجين نبقى فاهمينها ومدركينها كويس قوي. الثقة بتيجي بعد ما اتحرك. محدش بيتعلم السواقة وهو واثق. انا وانا بسوق ببقى في اول مرة اول فترة دي وانا بتعلم ببقى خايف، خايف اخبط حد، خايف اخبط العربية، خايف اعمل حادثة، خايف. وانا بتعلم عوم مش ببقى خايف، مش ببقى مطمن، انا اسف مش ببقى مطمن، ببقى خايف من المية، خايف اغرق، خايف يحصل لي حاجة. فالبداية انا ببقى خايف، بس مع الوقت بثق، مع الوقت ببقى انا واثق في نفسي، واثق في اللي انا بعمله، واثق في الحركه اللي انا باخدها. فدي حته مهمه قوي قوي قوي. وخليني احب اقول لك، لو مستني الخوف يختفي مش هيختفي، انت محتاج تتحرك، انت محتاج ترمي نفسك، ترمي نفسك وتلوش، ترمي نفسك يا باشا وضبش، ضبش اديها يعني، ضبش يا باشا وما تشيلش هم، تغلط عادي اغلط، الموضوع مش يخوف، فشلت عادي، ما هو الفشل ده بيعلمك ان المره اللي بعدها مش هتفشل، اترفضت عادي يا باشا، وجع الرفض صعب وسخيف، بس يا باشا هيعلمك انك تختار الناس صح وانك تختار المكان الصح. فارمي نفسك، ارمي نفسك، ما تفضلش واقف مكانك. هتفضل واقف مكانك هتعمل ايه؟ هتفضل واقف مكانك، يبقى يعني ما تجرب، ارمي نفسك يا عم ولوش ودوس. فخلي بالك انه الخوف ممكن يخليك مستني وقت طويل قوي وتضيع سنين من عمرك، لان كل مرحلة في الحياة بيبقى معاها خوف جديد، الخوف مش هيخلص، الخوف مش هيخلص، في كل مرحلة هتلاقي معاها خوف جديد وتحدي جديد، خوف من البداية، خوف من المسؤولية، خوف من النجاح، خوف من الفشل، خوف من الرفض، خوف خوف لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، ما ينفعش تبقى الخوف ده يعني ايه بيجري وراك، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف. فرق كبير ما بين الشجاعة وغيرهم، الشجعان وغيرهم. الشجعان مش ناس مختلفة عننا على فكرة، الناس اللي شجاعة هي ناس مش مختلفة عننا خالص خالص، هي ناس زينا بني ادمين طبيعيين، محدش فيهم نازل من السماء، ناس طبيعية زي وزيك عادي جدا، بس هم خدوا الخطوة، هم خدوا الخطوة رغم الخوف، هم خدوا الخطوة رغم ان هم يعني قلقانين خايفين، فطبيعي طبيعي عادي، بس دي ناس خدت الخطوة خدت الخطوة, ما فضلتش واقفة واقفين زي ما هم, خدوا الخطوة وتحركوا. لكن لو فضلوا واقفين لا خلاص مش عملوا, مش عملوا حاجة. فالشجاع ما بيختلفش عنك في حاجة غير انه خد الخطوة, خدت الخطوة رغم الخوف, رغم القلق, رغم قلة الثقة, رغم. فالناس اللي كانت بتاخد قرارات صعبة أو بتاخد قرارات كبيرة كانوا مترددين وكانوا قلقانين ومش متأكدين ومش واثقين وخايفين ومرعوبين, لكن اتحركوا. الحقيقة بتقول انه الناس دي كانت خايفة, بس هي في الأول وفي الآخر عملت ايه؟ اتحركت. الناس دي اتحركت, خدت الخطوة. فالشجاعة مش انك ما تخافش, خلي بالك وركز معايا كويس قوي قوي قوي في الجملة دي, أرجوك أرجوك أرجوك وأرجوكي ركز معايا في الجملة دي. الشجاعة مش إنك ما تخافش, الشجاعة إنك تمشي والخوف موجود, إنك تتحرك. الشجاعة إنك تتحرك رغم خوفك, الشجاعة إنك تتحرك رغم قلة ثقتك, الشجاعة تتحرك رغم رعبك وتوترك, الشجاعة إنك تتحرك رغم قلقك, الشجاعة إنك تتحرك. دي الشجاعة. الشجاعة لا ان الخوف يختفي, فلما الخوف ما بقاش خايف ابقى شجاع خالص خالص خالص خالص. هبقى خايف بس هتحرك, هبقى مرعوب بس هتحرك, هبقى قلقان بس هتحرك, هبقى متردد بس هتحرك, هبقى ما عنديش ثقة بس هتحرك, مش هبقى شايف الطريق كامل بس هتحرك, مش هبقى شايف النهاية بس هتحرك. فتحرك تحرك, لانه طول ما انت واقف مكانك انت الخسران, طول ما انت واقف مكانك انت الخسران. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الجملة دي, طب ما انت واقف مكانك انت الخسران. طيب لو الشجاعة مش معناها غياب الخوف, مش معناها ان ما بقاش خايف, ولو الحياة بتعلمنا واحنا ماشيين, يبقى يمكن المشكلة اننا مستنين نتعلم كل حاجة قبل ما نبدأ. وفكر فيها كده, فكر فيها, لو الشجاعة مش معناها ان انا يعني ان الخوف يختفي والحياة بتعلمني وانا ماشي, يبقى المشكلة في ايه؟ اكيد المشكلة في ان انا واقف مستنى اتعلم كل حاجة. وفكر فيها كده, وحب اسمع رأيكو عامة, يعني احب اسمع رأيكو في الـ في الـ في, الـ في الحاجة اللي زي دي كده. انا يعني ايه اللي مستنيني؟ انا ايه اللي مخليني واقف؟ انا مستني ايه؟ تعالوا كده, يعني انا مستني ايه؟ تعالوا نتشارك, يعني ايه الحاجة اللي انا مستنيها؟ يعني دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا. متحمس قوي قوي قوي للموضوع بصراحة, لأنه بياكل في قلبي ولأن اختبرته ولأن عشته كتير. يعني قلبي بيتقطع كده على الناس اللي بتبقى واقفة مستنية إنه هي تبتدي في حاجة ومستنية الوقت المثالي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا, وشجعك تلعب معنا الريموت العجيب. يلا بينا.
2: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: dalla Gagnina, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى ايه اللي بيحصل؟ يا ترى احنا مستنيين ايه؟ وهل مستنيين فعلا ان احنا نتعلم كل حاجة ومستنيين اللحظة الصح، ولا احنا ايه اللي موقفنا؟ احيانا اوقات كتير بنطلب من نفسنا حاجات مستحيلة. عايزين نفهم كل حاجة قبل ما نبدأ، عايزين نعرف كل التفاصيل، عايزين نبقى جاهزين لكل الاحتمالات. والفكرة انه محدش جاهز 100%. كل الناس سبقونا كانوا ناقصهم حاجات، كل الناس كانوا محتاجين، كل الناس كان عندهم خبرات اقل مما اللي هم كانوا محتاجينها وقتها، معلومات ناقصة، اسئلة كتير من غير اجابات، ومع ذلك بدأوا، مع ذلك اتحركوا، مع ذلك نطوا في المية علشان يكسبوا، علشان يتحركوا، علشان ما يفضلوش واقفين مكانهم. في حاجات ما بتتفهمش من القراية او التفكير فقط. محدش فينا فاهم كل حاجة، مفيش حد فينا عنده اجابات لكل حاجة، محدش فينا عنده اجابة لكل اللي هو بيعدي فيه. في حاجات كتير بتتفهم عن طريق التجربة، عن طريق انك تعمل الحاجة، عن طريق انك تتحرك، عن طريق انك تاخد الخطوة، عن طريق انك تمشي السكة. انك تمشي السكة دي حاجة لوحدها تعلمك، يعني دي حاجة لوحدها يا باشا خلاص. ففي الشغل، في القيادة، في العلاقات، في المسؤولية، الحاجات دي كلها في حاجات كتير بنتعلمها بالخبرة، نتعلمها بالتجربة، اني اجرب، اني بعندي خبرة. مش هتعلم وانا واقف مكاني، مفيش حد فينا بيتعلم هو واقف مكانه خالص خالص خالص. ومحدش فينا ضامن النتائج، ولا حد من الناس اللي بدأت كان ضامن النتائج. جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. خلي الجملة دي في دماغك، جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. يعني كل خطوة هتاخدها فيها جزء انت مش فاهم، فيها جزء عندك فيها اسئلة، في جزء انت مش واثق فيه، في جزء خوف، في جزء انت مش عارفه. فالامثلة بقى كتير، زي انه مسافر، وانت مسافر بلد جديدة او دولة مختلفة، انت طبيعته بقى قلقان. ليه؟ رايح ثقافة مختلفة، بلد مختلفة، نظام مختلف، كل حاجة مختلفة، تغيير وظيفة، انت رايح على شغل جديد، بسيستم جديد، بطريقة جديدة، بناس جديدة، حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي من ده. لكن احنا في كل مرة بنتحرك بيبقى عندنا جزء من الخوف. وفرق كبير من انك تعرف معلومة وانك تعيشها، فرق كبير قوي قوي قوي قوي قوي. في حاجة اسمها كده التعلم بالخبرة، فرق كبير قوي من انك تعيش الحاجة فيبقى عندك خبرتها وعندك الحاجة اللي انت المفروض تتعلمها منها، ومن ان عندي معلومة، عندي معلومة. ممكن تقرأ 10 كتب عن السياحة، لكن اول ما تنزل المية، سوري، تقرأ 10 كتب عن السباحة، لكن اول ما تنزل المية هتتعلم حاجة دي تانية. يعني وانت في البحر غير وانت بتقرأ كتاب عن البحر، فاهمني؟ يعني وانت بتعوم غير لما تقرأ كتاب عن العوم، يعني الموضوع مختلف. البشر عندهم هواية غريبة عامة، يعني احنا كبشر عندنا هواية غريبة جدا، يحاولوا يتعلموا الحياة من على الرصيف بدل ما ينزلوا الملعب. فانا ايه، هقف كده على جنب وحاول اتعلم. حبي انزل يا بابا، انزل يا ماما، انزلي يا ست الكل، انزلي يا باشا، انزل انزل، اجري اجري، نط في المية، نط يا باشا، نط نط ولوش، نط وضبش، اديها يعني عشان تتعلم. لو ما عملتش كده بأمانة ربنا ما هتتعلم، هتفضل واقف مكانك ومش هتكسب حاجة. وخلي بالك انه بعض الاجابات ملهاش، يعني بعض الاسئلة، سوري، ملهاش اجابات، بعض الاسئلة ملهاش اجابات مسبقة، يعني ما فيش حد هيديك اجابة او هتاخد الاجابة قبل ما تبدأ. في اسئلة مش تعرف تجاوبها غير لما تبدأ، ففيش اسئلة هتعرف تجاوبها غير لما تحط ايدك في الحاجة. زي هل الشغل ده مناسب ليا؟ ما مش هتعرف غير لما تبدأ، مش هتعرف غير لما تحط ايديك في الحاجة وتبدأ. هل المجال ده انا بحبه؟ هتعرف منين غير لما تبتدي وتحبه، هتعرف كل تفاصيله بمشاكله بالحاجات الصعبة اللي فيه، هتعرف منين؟ طب هل الفكرة دي تنفع؟ هتعرف منين انها هتنفع غير لما تجربها؟ ما تجرب وهتشوف، هتعرف هتنفع ولا مش تنفع، عادي. ولو ما نفعتش عادي، يعني مش اخر الدنيا، الدنيا ما وقفتش. فخلي بالك من كويس قوي قوي قوي من الحتة دي. هو انا اقدر على المسؤولية دي؟ يا باشا جرب جرب، يا باشا مد ايديك ارمي نفسك ارمي نفسك، محدش فينا عارف هو هيعرف يعملها ولا لا غير لما يجرب، غير لما ينط في الحاجة، غير لما يحط ايديه ورجليه وراسه في الحاجة، وقتها تقدر تقرر اه انا هعرف مش هعرف، انا دي بتاعتي لا دي مش بتاعتي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الجزء ده. طيب اوقات البداية نفسها هي اللي بتكشف الطريق. يعني ايه؟ احنا مستنين الطريق يوضح عشان نبدأ؟ لا حبيبي، انت لما تبتدي الطريق هيوضح، لما تحط رجلك في الطريق الدنيا هتوضح، لما تاخد الخطوة بتاعت البداية الطريق هيوضح. فخطوة بتجيب خطوة، فرصة بتجيب فرصة، تجربة بتخليك تكتشف اتجاه جديد. فباشا جرب جرب، هي الحياة بنعيشها مرة واحدة، عيشها تجربة جميلة، استمتع بيها بحلوها بمرها بكل حاجة. وخلي بالك وركز معاك كويس قوي قوي في الجملة دي، بعض الدروس مستحيل تتعلمها قبل ما تبدأ، في حاجات مش هتتعلمها غير لما تبدأ، مفيش حاجة، في حاجات مش هتتعلمها غير لما تخش جوه الحاجة، غير لما تخش جوه الموضوع نفسه، غير لما تمد ايديك في الحاجة، غير لما تبقى في قلب المية، مش هتتعلم غير لما تبقى جواها. ما تستناش برا على الشط وتقول انا هتعلم العوم، هتتعلم العوم وانت واقف على الشط؟ ايه ازاي يعني تعلم العوم في الرملة؟ هتعوم في الرملة انت هتخترع عوم جديد؟ يعني اتعلم في المية، انزل المية يا باشا، انزل المية. بس هل ده معناه كده ان ان ان الانتظار غلط ولا ان الاستعجال صح؟ اكيد لا، اكيد اكيد برضو الاستعجال مش صح، بس فرق مهم قوي لازم نفرق ما بينهم، فرق ما بين اني بستعد ومن اني بستخبى، فرق كبير ما بين اني باجل ومن اني بتعلم، فرق اني بجهز وما بين اني واقف على الرصيف بتفرج عليه من بعيد، فرق كبير قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك انه مش كل تاجيل غلط، مش كل تاجيل غلط، في حاجات يعني ايه، مش معنى ان الناس كانت بتأجل معنى ان الانتظار غلط، لا محتاجين نفرق. قرار محتاج معلومات اكتر، خد يا باشا معلومات، مشروع محتاج دراسة اكتر، ادرس، خطوة كبيرة محتاجة تجهيز يا باشا اشتغل. فمش كل تأجيل غلط، فرق كبير ما بين، ودي حاجة انت اللي هتحددها على فكرة، ما بين انك فعلا بتجهز ولا انت مستخبي. الاستعجال مش دايما شجاعة، خلي بالك من الموضوع ده، ان الاستعجال مش دايما شجاعة، في حاجات اوقات كتير الاستعجال يعني ايه، في ناس بتبقى فاكرة ان السرعة دليل على القوة، لا خالص، اوقات السرعة بيبقى متهور، فقرار متاخد تحت ضغط، لا يا باشا فكر، اهدى وفكر. مشروع بدون خطة ما ده تهور، يعني بتبتدي مشروع من غير خطة ازاي يعني؟ طب انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف انت جاي منين؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ لا، فده مش منطقي خالص خالص خالص خالص. يعني اسمه ايه ده، ان انت تلتزم بحاجة انت مش مستعد لها، ده مش منطقي. فخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي. الحكمة بتسأل ايه اللي ناقص عندك، فلو هتستنى يبقى لازم تعرف مستني ايه بالظبط، ما تبقاش مستني وخلاص، ده فرق كبير قوي قوي قوي. فلازم تبقى عارف انت مستني ايه، اللي انت مستنيه، معلومة ناقصة، مستني مهارة محتاج تتعلمها، مستني مبلغ محتاج توفره، ايه اللي انت مستنيه؟ حدد حدد انت مستني عشان تعرف تقفش نفسك، غير كده انت بتضحك على نفسك، عشان نبقى متفقين امين، غير كده انت بتضحك على نفسك. خلي بالك ان الخوف بيقولك استنى وخلاص، عشان بس نبقى متفقين، الخوف بيقولك مستني وخلاص. فبس اسأل نفسك انت مستني ايه. الخوف ما بيحددش الحاجة، الخوف هيقولك ايه، استنى استنى واسكت بقى، يعني فانت استنى واسكت صمت. فالخوف ما بيقولكش انت مستني ايه، لكن لما تستنى، لو ما تحدد انت عايز ايه، الموضوع يبقى مختلف، فاهمني؟ فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي هو الخوف هتلاقيه بيقولك ايه، بيأجله بس، لسه بعدين، مش وقته، لما ظروف تتحسن، من غير سبب، مفيش سبب، مفيش خطة، مفيش حاجة واضحة، انت مش عارف انت مستني ليه، انت مستني وخلاص. يعني ده بجد، انت يعني عارف انت مستني لأجل ان انت مستني بس، ده اللي انت فيه. فده مهم قوي قوي قوي قوي. وحاجة مهمة، انا بستعد ولا بستخبى؟ وده اللي يقودنا لآخر محطة لينا في حلقتنا النهاردة. واخر وقت ده بعد كل الكلام ده، تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نسمع ونحكي في آخر وقت لينا في حلقتنا النهارده.

0: اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني في آخر وقت لينا في حلقتنا. بعد كل الكلام ده الحلقة مش عن الناس كلها، الحلقة دي عليك انت وعنك انت وانتي. في حاجات كتير في بالك من اول الحلقة، وغالبا وانت بتسمعني كمان في حاجات معانا بتظهر في دماغك كل شوية: قرار مؤجل، مشروع، خدمة، عادة جديدة، خطوة مهنية جديدة، مواجهة، حلم قديم. الحاجات اللي بنفكر فيها كتير دي احيانا اكتر حاجة محتاجة اهتمامنا هي نفس الحاجات اللي بنأجلها. خلي بالكم، يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نهتم بيها هي اللي بنأجلها، فخلي بالك من الموضوع ده. بعديها، مش دلوقتي، لما افضى، لما بقى جاهز. واسأل نفسك بصدق من غير ضغط ومن غير جلد ذات، ماشي؟ عشان بس ايه، بكل هداوة، ايه الحاجات اللي بقى لها فترة مستنياك؟ ايه السبب الحقيقي للتأجيل؟ اسأل نفسك السؤالين دول بكل أمانة وبكل صدق. يمكن مش محتاج تبدأ كبير، احنا اوقات بنتخيل ان البداية لازم تبقى ضخمة، لكن غالبا البداية الحقيقية أصغر من كده بكتير قوي قوي قوي. ممكن تبقى مكالمة، ممكن تبقى رسالة، ممكن تبقى تسجيل في كورس، ممكن تبقى صفحة واحدة في كتاب، خطوة واحدة تاخدها انك تكلم حد او انك تتحرك من مكانك. الفكرة مش انك تخلص الطريق، مش محدش طالب منك تخلص الرحلة النهاردة، محدش طالب منك انك توصل للنهاية دلوقتي، بس مطلوب منك انك تتحرك. خد الخطوة، اتحرك. يمكن الحاجة اللي بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأ فيها دلوقتي. يعني خلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي قوي، لانه حتة يعني حساسة. يمكن الحاجة اللي انت بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأها. الحاجات اللي جات في دماغك واحنا بنحكي مع بعض، مشروع، مكالمة، رسالة، قرار، عادة، حاجة عايز تعملها، اشجعك انك خد الخطوة النهاردة، خد الخطوة. اشجعك جدا جدا جدا على ده. كلنا عندنا لمة، كلنا بنستنى، كلنا بنخاف، كلنا بنحب الاحساس ان احنا جاهزين. الحياة مش بتدي ضمانات كاملة، والخوف مش بيختفي بالكامل، واللحظة المثالية نادرا ما بتيجي. يمكن اللحظة الصح مش هتيجي بالشكل اللي انت مستنيه. يمكن مش هتيجي يوم تصحى تلاقي فيه كل حاجة بقت تمام، الظروف مظبوطة، الإجابات موجودة، الخوف اختفى، وأنا بقيت واثق من نفسي، أنا بقيت مية مية، أنا بقيت فل الفل وعشرة على عشرة، أنا كده تمام. ده مش هيحصل لو انت مستنيه. انت بتضيع وقتك. يمكن اللي ناقص مش وقت أكتر، يمكن اللي ناقص مش معلومات اكتر، يمكن اللي ناقص مش شجاعة اكتر، يمكن اللي ناقص خطوة واحدة بس. ممكن تبقى تكون الخطوة دي خطوة صغيرة انت محتاج تكون بتاخدها. استنى اللحظة صح، يمكن الاجابة مش انك تستنى اكتر، يمكن الاجابة انك تبتدي من المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي ونشوف انت هتتحرك ازاي. خد الخطوة، اتحرك، ارمي نفسك. انت مش مستني انك تقف كتير، انت مش محتاج تستنى كتير، لكن اللي انت محتاجه انك تبتدي دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي، دلوقتي حالا. بسطت جدا جدا جدا اللي كنت معاكو النهاردة، ونشوفكو في حلقة جديدة من صباح سما بكرة الصبح. باي باي.

0: صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وهذه هي تعليمات ضحية الذنب. إنها طاهرة جدا. تذبح ضحية التكفير عن الذنب في المكان الذي يذبح فيه القربان الذي يحرق، ويرش دمها على كل جوانب المنصة، ويقدم كل شحمها، الإلية والشحم الذي يغش الأمعاء والكليتان، والشحم الذي عليهما الذي على الجانبين، والشحم الذي يغش الكبد، فينزع مع الكليتين، ويحرقها الحبر على المنصة قربانا يشعل لله. إنها ضحية عن الذنب. أي ذكر من عائلة الأحبار يأكل منها، لكن يجب أن تؤكل في مكان مقدس. إنها طاهرة جدا. وشريعة ضحية الذنب هي كشريعة ضحية الخطيئة، فهما من حق الحبر الذي يكفر بهما، والحبر الذي يقدم عن شخص ما قربانا محروقا يكون جلد الضحية من نصيبه أيضا، وكذلك كل قربان من دقيق يخبز في الفرن أو يقلى أو يخبز على الصاج يكون من نصيب الحبر الذي يقدمه، وكل قربان من دقيق سواء معمول بالزيت أو ناشف يكون من نصيب كل بني هارون بالتساوي. وهذه هي تعليمات ضحية الصحبة التي تقدم لله. إن قدمها الواحد كتعبير عن الشكر فيقدم مع قربان الشكر هذا فطيرا معمولا بالزيت ورقاق فطير مدهونة بالزيت ودقيقا معجونا ومخلوطا بالزيت، وأيضا أرغفة خبز بخمير، فيقدم كل هذا مع ضحية الصحبة التي هي للتعبير عن الشكر، فيأخذ واحدا من كل نوع من هذه ويقدمه تبرعا لله، والباقي يكون من نصيب الحبر الذي يرش دم ضحية الصحبة. ولحم ضحية الصحبة التي للشكر يؤكل في يوم تقديمه، لا يبقي منه شيئا إلى الغد. وإن كان قربانه نذرا أو تبرعا تؤكل الضحية في يوم تقديمها، وما فضل منها يؤكل في الغد. ولكن إن فضل من لحمها إلى اليوم الثالث فإنه يحرق بالنار، وكل من يأكل من لحم ضحية الصحبة في اليوم الثالث يكون مذنبا، لأنها تصبح غير مقبولة ولا يحسبها الله لمن قدمها، لأنها تكون نجسة. وأي لحم يمس شيئا نجسا لا تأكل منه، بل احرقوه بالنار. لا يأكل من اللحم إلا كل طاهر. فإن كان واحد نجسا وأكل من لحم ضحية الصحبة التي لله فهذا الشخص يباد من شعبه. وإن كان واحد يمس شيئا نجسا سواء كان ذلك نجاسة إنسان أو حيوانا نجسا أو أي شيء آخر نجس ومكروه، ثم أكل من لحم ضحية الصحبة التي لله فهذا الشخص يباد من شعبه.
وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: لا تأكلوا أي شحم من بقر أو غنم أو معز، وشحم الحيوان الميت والفريسة تستعملونه في أغراضكم المختلفة، ولكن لا تأكلوه. أي واحد يأكل من شحم البهائم التي تقدم قربانا يشعل لله فهذا الشخص يباد من شعبه. وفي كل بلادكم لا تأكلوا أي دم، سواء من طير أو من بهائم. أي واحد يأكل من الدم فهذا الشخص يباد من شعبه. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: من يقدم ضحية صحبة لله فيجب أن يقدم جزءا منها قربانا لله، ويحمل بيديه القربان الذي يشعل لله وهو الشحم والصدر، فيقدم الصدر هدية لله، أما الشحم فيشعله الحبر على المنصة، ويكون الصدر من نصيب هارون وبنيه، وتعطون الفخذ اليمنى من ضحية الصحبة تبرعا للحبر. فالذي يقوم بتقديم دم ضحية الصحبة من بني هارون تكون الفخذ اليمنى من نصيبه، لأن الصدر الذي يقدم هدية والفخذ التي تقدم تبرعا قد أخذتهما من بني إسرائيل من ضحايا الصحبة التي يقدمونها، وأعطيتهما لهارون الحبر وبنيه. هذه فريضة دائمة لبني إسرائيل. فهذا هو نصيب هارون وبنيه من القرابين التي تشعل لله يوم يمسحون ليكونوا أحبارا له، وهو ما أمر الله به يوم مسحهم أحبارا، فجعلها بعد ذلك فريضة دائمة تعطى لهم من بني إسرائيل جيلا بعد جيل. هذه هي تعليمات القربان الذي يحرق، وقربان الدقيق، وقربان الذنب، وقربان تكريس الأحبار، وقربان الصحبة التي أمر الله بها موسى في جبل سيناء لما أمر بني إسرائيل بتقديم قرابينهم لله في صحراء سيناء.

دبل اسبريسو. ايه الفرق بين فنجان القهوه اللي بيتعمل في البيت والقهوه التيك اواي الجاهزه؟ يعني الاجابه قهوه البيت معموله بمزاج وحب واشتياق واحتياج وروقان، وبتتشرب على مهل مع موسيقى جميله. اما القهوه السريعه الجاهزه فهي مش مطبوخه كويس، وتحس كده انها متلهوجه، وهي قهوه والسلام، وطعمها مختلف من مكان للتاني. بص يا سيدي، الإنسان ابن الأصول، يعني اللي من بيت ليه جذور وأصول وصفات ومبادئ وقيم وأخلاق موروثة، أكيد مختلف عن اللي تربى على السريع وفي كل حاجة حلوة ووحشة من اللي حواليه بدون فلترة أو تأكيد على القيم والمبادئ والأصول. فحتى لو أنت كنت بالصدفة من الناس التكاوي، ارجع اسأل قلد الأصلي، هتقدر هتقدر هتقدر. يا رب قدرني أبقى أصلي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، وكالعادة متحمسة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم يوم جديد وأسبوع جديد وصباح جديد بنبتدي مع بعض. فبسرعة كده عايزين نتجمع النهاردة بسرعة عشان موضوعنا النهاردة عن السرعة، فعايزين كل حاجة بسرعة. النهاردة كده هنكون بنحكي عن عالم السرعة وعصر السرعة والحياة اللي بقينا بنجري فيها. بس النهاردة برضو كالعادة مش جايين نتكلم كلام نظريات وتنمية بشرية وازاي ننظم وقتنا وازاي نكون بنصبر في حياتنا وازاي نكون بنتأنى، لا خالص اطلاقا ابسلوتلي مش احنا النهاردة جايين بس كده ايه نحكي وندردش ونفك مع بعض شوية عقدة السرعة. النهاردة كده هنحكي مع بعض عن ليه بقينا بنستعجل. مش اقولك بطل تستعجل، مش اقولك ازاي تكون بتبطل بتستعجل، احنا عايزين بس نفهم الاول احنا ليه بنستعجل، ليه بقت كل حاجة في حياتنا عايزين نعملها بسرعة، ليه مبقاش عندنا طولة بال. يمكن زمان كده الدنيا كانت اهدى والريتم كان ابطأ، حتى النهاردة كده واحنا في كلامنا العادي مع بعض نقول زمان كان في روقان وكان في طولة بال، الاغاني بتاعت زمان كانت رايقة وهادية وطويلة، الناس كان عندها طولة بال يقعدوا يسمعوا موسيقى بس ساعة ونص لحد ما الاغنية تبدأ، كان عندهم طولة بال ان هم يقعدوا يعملوا حاجات بتاخد وقت، حاجات يمكن النهاردة انا لو قلت لك تعالى جرب اعملها لا ما عنديش وقت، ما عنديش طاقة، ما عنديش خلق ان انا اقعد كل دوت بعمل في حاجة واحدة. فالنهاردة كده جايين نفك مع بعض عقدة السرعة، نشوف بالنا اسرلي ليه ما بقاش طويل، اصل المشكلة جه منين، ونفهم مع بعض كده ده ممكن يكون بيأثر علينا وعلى حياتنا ازاي وعلى جوانب مختلفة في حياتنا. ما بقيناش بنطول بالنا على بعض، ما بقيناش بنطول بالنا على نفسنا، ما بقيناش بنطول بالنا على الله. كل حاجة في حياتنا بقت عايزينها بسرعة بسرعة بسرعة، بقينا عايشين مش عصر السرعة، بقى ده الحياة بقت سريعة، العالم بقى مستعجل، مش انه يلا عايزين ننجز، لا ده بقى فيه استعجال، في فرق ما بين الانجاز والاستعجال، كل حاجة بقت عايزينها بسرعة، كل حاجة عايزينها باستعجال، كل حاجة ما بقتش بتاخد وقتها او ما بقتش بتاخد زهوتها وما بقتش بتاخد متعتها. يا جماعة كان زمان الحاجات كده بتتعمل بوقت وتاخد وقت وتطلع كده ايه حلوة كده وليها طعم، ليها طعم كده زي القهوة اللي معمولة على رواقة ولا القهوة المغلية المستعجلة اللي ملهاش طعم. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي شوية عن العالم المستعجل دوت، واول سؤال عايزاكم تشاركوني بيه، ليه ما بقاش عندنا طولة بال زي زمان؟ ليه زمان كده بنقول اهالينا واجدادنا كان بالهم طويل، كان عندهم طولة بال يقعدوا يعملوا الحاجة، يسمعوا يقروا يتأملوا يتناقشوا حتى مع بعض. النهاردة انت هتجادلني انت صح، مش عايزة اتناقش لو عيني اثر الموضوع. ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ ليه خلقنا بقى ضيق قوي كده؟ النهاردة عايزين نحكي عن كمان الفرق ما بين ان انا يكون بالي طويل وما بين ان انا يكون عندي فعلا صبر. كلمنا يمكن قبل كده عن الفرق ما بين الصبر والانتظار، وكلمنا ان فيهم جانب ايجابي وجانب سلبي، بس النهاردة كده حتى لو قلنا ان الجانب الإيجابي نفسه ممكن يتقسم لجانب إيجابي وجانب سلبي. حكينا عن الصبر والانتظار، بس قلنا انه الصبر ان انا اكون مستني بعمل اللي عليا، بس حتى مستني وبعمل اللي عليا دي ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. لكن سؤال حلقتنا كمان النهارده مستنياكم تشاركونا كده باجابتكم عليه، ايه اكتر قرار اخدته في حياتك بسرعه في استعجال حسب رتم الحياه يعني اللي بقت كلها باستعجال وندمت عليه؟ هل حاجه ليها علاقه بعلاقاتك؟ هل قرار اخدته في حياتك؟ هل حاجة كانت ليها علاقة بالشغل؟ هل حاجة مثلا عملتها وندمت عليها؟ قلنا كده ايه اكتر حاجة استعجلت فيها وندمت؟ والنهاردة كده لو طلبت منك انك تاخد وقتك في حاجة معينة هتكون بتاخد وقتك في ايه؟ هتقول مثلا انا لو هاخد وقتي واتأنى في عمايل حاجة هكون مثلا باخد وقتي وانا بقرأ كتاب نفسي كده اقعد اقرأ برواقة، او هاخد وقتي وانا بسمع مزيكا حلوة، او هاخد وقتي وانا نايم، انا ما بقتش بلحق انام فانا عايز اخد وقتي كده في ان انا انام، هاخد وقتي في ان انا اقعد اتنح، مش عايز من حاجة سيبوني في حالي انا عايز اقعد اتنح. فالنهاردة لو طلبت منك ان انت تاخد وقتك في ان انت تعمل حاجة واحدة بهدوء نتأنى من غير استعجال، بعيدا عن عصر السرعة، عايزين نطول بالنا فيها شوية. هتكون بتختار ان انت تعمل ايه النهاردة؟ عندنا اسئلة كتيرة، تفاصيل كتيرة، جوانب كتيرة في عصر السرعة دي، عايزين نكون بنحكي نتأمل وندردش فيها مع بعض. وزي ما تعودنا كده هستناكم تكونوا بتشاركوني بإجاباتكم، وطبعا جوه الصندوق عندنا ارقام من 1 لـ50، مستنياكم كده تشاركوني ونلعب مع بعض. طيب بما ان انتوا صاحيين ونشطاء ومصحصحين معانا كده، خلينا قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل بسرعه كده نروح نصبح على اصدقائنا من التعليقات. واول واحده معانا النهارده الجميله جانيت عياد. يا جانيت صباح الفل، صباح الجمال والبركه عليكي، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، وقولي لي كده كنت مختفيه فين الايام اللي فاتت. يا رب كده تكوني بخير دايما. هستناك تلعبي معانا في الصندوق، وهستناكي تقولي لي ايه اكتر حاجه عملتيها باستعجال وندمتي، حتى لو كانت طبخه عملتها باستعجال فالمقادير ما ظبطتش معايا، او مثلا قرار اخدته باستعجال فما طلعش صح. قولي لي كده ايه اكتر حاجه او ايه اخر حاجه فاكراها عملتيها باستعجال وندمتي عليها. ولو هتاخدي وقتك النهارده في ان انت تتأني كده وانت بتعملي حاجه معينه، يا ترى هتكون ايه هي الحاجه دي؟ وما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق يا جانيت. كمان بنصبح على صديقنا امجد ثروت. صباح الدبل اسبريسو، صباح الجمال يا امجد. اخدت القهوه بتاعتك ولا لسه؟ وقولي يا امجد صحي بدري ولا مطبق؟ انا عارفه كتير من الشباب مطبقين من امبارح، كانوا بيتفرجوا على ماتش وكاس العالم والحاجات دي. طمنونا كده يا جماعه على الاخبار، انا مش متابع للاسف يعني، طمنونا كده مين بيعمل ايه. صباح الجمال عليك يا امجد، استناك تشاركني في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. كمان صباح الجمال يا بسمه، مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده من اول الحلقه، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، وهستناكي كده اسمع رايك في موضوعنا. قولي لي كده انت من الناس المستعجله اساسا ولا الناس اللي بالها طويل بتتأنى كده؟ وهي اخر حاجه عملتيها باستعجال وندمتي، ندمت ان انا عملت الحاجه دي، ان انا استعجلت يمكن في الحاجه دي. كمان بنصبح على نانا. يا نانا صباح الورد وصباح الجمال وصباح الالوان، صباح الخير والبركه عليكي كده يا نانا. مبسوطه ان انت معانا من اول الحلقه، انا مبسوطه يا جماعه بنشاطكم كده النهارده، فيعني عايزين كده ايه نصحصح ونخش في موضوعنا بسرعه. نانا هستناكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. لكن بسمه اول حد معانا النهارده من الصندوق، بتختار رقم 24 و33. طيب نشوف كده اول رقمين معانا، 24 دي ليا انا صح؟ انا 24. 24 النهارده رساله، صح؟ رساله بتقول تذكر ان مع كل حق مسؤوليه. اوقات كتير كده بنقعد نطالب بحقوقنا، انا ليا حق، انا ليا مكانه، انا ليا برستيج، بس كل حق وكل مكانه وكل تقدم بيجي معاه مسؤوليه، فمحتاجين نخلي بالنا قوي من مسؤولياتنا، ما نطمعش بس في الوصول لكن نكون بنركز كمان في مسؤولياتنا. كمان 33 ليك يا بسمه رساله برضو، انت منشنه على الرسائل بسرعه بقى، نشيني على الارقام. 33 بتقول تذكر التماس الاعذار شكل من اشكال المحبه. انا حاسه ان انت الشخص دوت اساسا يا بسمه، يعني انت الشخص اللي شاطر في انه يكون بيلتمس الاعذار لحبايبه. انت شاركتيني قبل كده بتدي فرصه مره واتنين، فيعني حاسه كده انه فكره ان انا اكون بلتمس لك عذر، بتلكك كده علشان اطلع لك مبرر لتصرفاتك عشان ما ازعلش منك، بحس انها نوع من انواع المحبه، هي مش سذاجه، مش عدم حكمه، خصوصا لو انا في وقت او في مرحله ما مدرك ان انا لازم احط حدود، لكن بحس كده انها نوع من انواع المحبه فعلا، اني مش بتلكك لك علشان نتخانق. وحاسه ان دي واحده من الحاجات اللي محتاجه تأني وطوله بال، وهنحكي عنها مع بعض النهارده. لكن استناكي كده يا بسمه تشاركيني برايك، وعندي كده استعداد ان انا اتناقش معاكي في كل فكره نكون هنحكي فيها مع بعض النهارده، فقولي لي انت كمان عندك استعداد ولا لا. كمان يا بهاء صباح الخير وصباح النشاط. بهاء بيقول صباح الخير، عايز اخلص امتحانات ثانويه عامه عشان اسافر. اوبا، طيب طمنا عليك مبدئيا كده يا بهاء، امتحانات ثانويه عامه ابتدت والاجواء ابتدت تبقى متنشنه شويه، لكن طمنا عليك كده، قولي انت من الناس اللي قادرة تكون بتاخد نفسها كده وعارفة انه ايا كانت الامتحانات سهلة صعبة، النتيجة جت زي ما نتوقعها او مش زي ما نتوقعها، عارف ان دي مش نهاية العالم، وعارف ان اكيد الله ليه خطة عظيمة كده ليا. طمنا عليك وعلى اخبارك، وقولي اول امتحان عندك امتى يا بهاء كده عشان نطمن عليك. انا عارفة ان في امتحانات بدأت، لكن قولي كده يعني بما ان انت بتسمعنا دلوقتي بقى اكيد مفيش امتحان دلوقتي، فطمنا عليك كده وقولنا اول امتحان عندك هيكون امتى علشان نكون بنطمن عليك ونصلي لك. وبنصلي طبعا لكل حد عنده موسم امتحانات وموسم الثانوية العامة ده بيبقى تنشنة كده، لكن أمين ربنا يكون بيدي سلام وسكينة وهدوء وطولة بال، هتعدي كلها هتعدي. طيب خليني أشوف لك رقم 45 كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاية بهاء. و45 النهاردة رسالة برضو، أوبا رسالتك يا بهاء، ما جبتش حاجة من عندي. رسالتك النهاردة بتقول ربنا شايل لنا مستقبل حلو جدا، خليك واثق قوي في محبته. أمين دايما كده، ربنا يكون بيفرحك برسالته ليك يا بهاء، وهو بيفكرك النهاردة ان هو شايل لك خطة حلوة قوي، شايل لك مستقبل هو رسمه لك بعناية. تأنى، ما تستعجلش، ما تستعجلش النتيجة، ما تستعجلش الوصول، ما تستعجلش تخلص، يعني كده كده هتخلص، فيعني ما تستعجلش ان انت تخلص. يمكن كلمة كليشيه اتقالت لنا كلنا واحنا في المرحلة دي، استمتع بالوقت دوت. استمتع فين؟ انا طالع عيني، بس صدقني استمتع، استمتع بالمرحلة دي واستمتع بالمرحلة اللي بعدها واستمتع بكل مرحلة في حياتك، ما تستعجلهاش. لكن دي رسالتك النهاردة، ربنا شايل لنا مستقبل حلو جدا، خليك واثق قوي في محبته. طيب سريعا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي نحكي في موضوعنا ونكمل باقي مشاركاتكم وتعليقاتكم. والحقيقة أنا بعد الفاصل عايز أحكي لكم على قصة لذيذة جدا يا جماعة، بينت لنا أنه فكرة الاستعجال ديت ما بدأتش من النهاردة، يعني ده واضح أن احنا من بدري مستعجلين. فخليكم معانا فاصل سريع جدا جدا جدا ومستعجل جدا جدا، ونرجع بعدين نبتدي يومنا، ما تروحوش في أي حتة.

أنا كنت فاكر إن الله وراء كل المشاكل اللي بتحصل لي كنوع من أنواع العقاب وقضائه، لكني اكتشفت في الكتاب المقدس إن الله عكس ما كنت فاكر. اكتشفت إن الله بيدافع عني وبينقذني من مشاكل وبلايا وأنا مش واخد بالي. ولما فكرت شوية لقيت إن معظم المشاكل دي نتيجة أفعالي أنا وقرارات غلط أخدتها في حياتي. وفهمت الكلام اللي قاله أرميا النبي في سفر مراثي أرميا أصحاح 3 من عدد 22 ل 23، إنه من إحسان الله أننا لم نفنى، لأن رحمته لا تزول، جديدة هي كل صبح، عظيمة أمانتك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض النهاردة. حلقتنا عن طولة البال في وسط عالم مستعجل. لكن قبل ما نحكي كده عن موضوعنا، عايزة احكي لكم يا جماعة عن معلومة قريتها الفترة اللي فاتت كده وحسيت ان ده وقتها كده احكي لكم عنها. كم حد اخد باله كده انه زمان زمان زمان، يعني مش زمان اللي هو من 10 11 20 30 سنة اللي احنا نوعى عليهم دولت، لا ارجع قرنين 3 4 5 كده اقدم شوية زمان، مين اخد باله انه الكوبايات والاواني الفخارية الصغيرة اللي كانت بتستخدم للشرب كانت بدون مقابض، كانت من غير ايد، كوباية كده، عارفين كوبايات الازاز الصغننة، عارفين المجات كلها بايدين، عارفين كده الكوبايات اللي من غير ايد، الفناجين الصغننه كده زي بتاعه القهوه كده، خصوصا اللي واخده الستايل الصيني او الياباني او الستايلات الاسيوي ديت، الكوبايات اللي من غير ايد زمان كانت كل الكوبايات كده بدون ايد. والموضوع دوت كان منتشر لسنين وسنين وقرون، كانت كل الكوبايات وكل الكاسات وكل الحاجات المستخدمة للشرب كلها بدون ايد، لحد ما جه كده حد مجتهد ومبتكر وفظيع قال لك طب ليه الكوبايات من غير ايد كده وبنمسكها نتلسع وتلسع صوابعنا، ما نعمل لها ايد، كتر خيره يعني الراجل عشان ما نتلسعش عمل لنا كده الكوبايات ليها ايد. فمن ساعتها بقى والكلام دوت نقول كده ايه، من كام قرن احسبوها لنا كده لحد سنة 1600، لحد 1650 احسبوا لنا كده ده لحد من كام قرن، كانت كل الكوبايات من غير ايد. من وقتها بقى فالفترة دي ابتدت تطلع الكوبايات اللي بايد، الفناجين اللي بايد، الكاسات اللي بايد، معرفش ازاي كاسات بس يعني هي كله بقى بايد، كل حاجة لازم يتعملها ايد عشان اعرف امسكها، الكوباية من غير ايد هتلسوعني. بس الحقيقة انه اللي عمل الكوبايات في البداية من غير ايد ده ما كانش عيب تصنيع وما كانش عيب في انه او عدم ادراك من المصنع انه ليه ما يعملش ايد او مقبض كده زي ما بنقول عليه كده للكوباية او للكاس، يعني طب هو بقاله سنين بيتعاملوا بالكوبايات

التاني ما تلسعوش ورا مرة، وحد فيهم فكر ليه بنتلسع، يعني ليه ما نعملش الكاسات او الكوبايات او الفناجيل او المجات ما نعملهاش بايد. بس الحقيقة قال له انه ده ما كانش عيب تصنيع، وما كانش عدم ادراك من المصنع الاصلي او الانسان الاول لما ابتدى ان هو يكون بيبتدي يشكل الاواني ويكون بيعمل الكاسات او الكوبايات كاواني للشرب، واختار انه يكون بيعملها بدون ايد. قال له ان ده ما كانش عدم ادراك او ما كانش كسل او ما كانش عدم ابتكار كده ليه ما نعملش ايد. قال له ان ده كان ليه غرض، كان ليه غرض ببساطة علشان يقولك انه اللي ما تقدرش تمسكه ما تقدرش تشربه. لو الكوباية سخنة لدرجة ان انت مش قادر تمسكها بايدك، فده معناه بالطبيعة جدا يعني ببديهي جدا انها اكيد هتكون سخنة جدا ان انت تشربها، فهتلسعك في لسانك. فاني تتلسع في صوابعك اهم ان انت تكون بتتلسع في لسانك وفي زورك ومعدتك، ونقعد نتنطط كده شبه الاراجوز لما تلسع في لساني. فقالك ان ده ما كانش تقصير او عدم ادراك من المصنع، لكن هي كانت نوع من انواع الفلسفة، انك ببساطة شديدة جدا اللي ما تقدرش تمسكه وما تقدرش تشربه. وفضل الناس كلها البشرية كلها بتتعامل بالكوبايات من غير مقابض او من غير ايدين لسنين طويلة جدا، لحد زي ما بقول لكم كده لحد سنة 1600، الفترة ما بين 1600-1500 اللي هي الفترة اللي ابتدى يتنقل فيها مشروب الشاي. يمكن حكينا قبل كده ان مشروب الشاي مواش مشروب اثري، يعني لا ده تم اكتشافه بالصدفة، يعتبر في العصور الوسط، يعني مش هنقول الحديثة لكن العصور الوسط يعني. فبيقول لك انه ابتدى يطلع بقى ابتكار الايد للكوبايات مع بداية انتقال مشروب الشاي والمشروبات العشبية من الصين ودول اسيا لدول اوروبا، لانه الدول الاسيوية او شعوب الدول الاسيوية كانت بتميل ان هي تكون بتشرب الشاي او بتشرب الاعشاب ديت في الكوبايات بتاعتهم اللي من غير ايد، وكانوا بيفضلوا ان هم يكونوا بيشربوها مش سخنة قوي لكن دافية معقولة. ده عكس الشعب الاوروبي اللي لما وصلت له المشروبات دي كان بيحب يشربها سخنة جدا جدا جدا، معرفش ليه، يعني المتعة في ان انا اشرب حاجة ملسوعة يعني، بس في ناس متعتها انها تشرب الحاجة وهي بتغلي. فقالك انه طب ما احنا كده مش عارفين نشربها، الكوبايات سخنة جدا مش قادرين ان نكون بنمسكها. فقالك لا هنعمل بقى مقابض او ايد او الودن زي ما بنقول عليها للكوباية عشان نعرف نمسكها، فيعني هنحمي صوابعنا ان هي ما تتلسعش، بس نلسع البلعوم عادي جدا مفيش اي مشكلة. فبيقولك انه ده كان نوع من انواع الاستعجال او نوع من انواع السرعة، انه الشعوب ديت او الشعوب اللي اتنقلت لها المشروبات الساخنة دي ما كانش عندها طولة بال او ما كانش عندها الرغبة في ان هي تكون بتستنى المشروب انه يكون بيبرد، كانت بتفضلوا انها تشربه ساخن، تشربه بسرعة، تشربه اول ما يتعمل اول ما ينزل من على النار. ف مش عارفه انا اول مره قريت الخبر دوت حسيت انه يعني ليه ما نطول بالنا على كوبايه الشاي وتبقى دافيه كده، مش لازم تبرد يعني، مش اشربها بارده بس يعني بشربها دافيه، ايه المشكله يعني اشربها برواقه اطول بالي عليها. بالصدفه برضو الايام اللي فاتت عدى قدام مني كده خبر لذيذ جدا من واحده من المدن في سويسرا. دول بقى الناس اللي بتقال عليهم فعلا رايقين وبالهم طويل. اي حد دلوقتي كده لو جيت سألته بيروح من الشغل ازاي، بتروح من شغلك ازاي، بتروح من مدرستك ازاي، بتروح من جامعتك ازاي، اجابتنا كلها هتكون بشكل طبيعي منطقي، بروح بعربيتي، بروح بالمواصلات، بروح بأيا كان، بقطر، بأيا كان وسيلة المواصلات الشائعة في المنطقة بتاعتك أو في الدوائر اللي انت بتتحرك بيها. ردود منطقية كلها، بتحرك بسكوتر، بتحرك بعربية، بتحرك بمواصلات، بتحرك بهليكوبتر، حتى أنا غني جدا وبتحرك بهليكوبتر، أي شيء طبيعي جدا. لكن شفت الخبر دوت في عن مدينة اسمها بيرون تقريبا في سويسرا، السكان فيها أو الشعب فيها بيرجعوا من شغلهم بطريقة لذيذة جدا، لطريقة ممتعة جدا. واضح انه في المدينة ديت أماكن السكن متجمعة في منطقة ما كده، وأماكن العمل والمدارس والحاجات دي في منطقة تاني تقريبا، يعني ده اللي أنا فهمته يعني من الخبر. وواضح إن المنطقتين دولت يعتبروا كده إيه، مش زي جانبين نهر أو ضفتين نهر، لا يعني زي كده إيه المنبع والمصب حاجة كده. فبيقولك إن سكان المدينة ديت بيعملوا بيختاروا إن هم يروحوا
بيوتهم في نهاية يوم العمل أو الدراسة عن طريق النهر دوت. يعني برضو الموضوع لحد هنا ما فيهوش أي حاجة غريبة، بياخدوا مركب، قارب، سفينة، أوتوبيس نهري، أيا كان. لكن الكوميدي بقى والمثير واللي خليك كده عايز تروح تاخد أجازتك هناك كده تتفرج على الناس دي وهي راجعة من الشغل، إن هم ما بياخدوش أي وسيلة مواصلات نهرية علشان يكونوا بيتنقلوا من هنا لهنا أو من أماكن العمل لأماكن الحياة أو السكن. هم بينطوا في النهر، هم بينطوا في النهر يروقوا عن نفسهم كده ويستمتعوا، وبيسيبوا انجراف النهر أو تدفع المية في النهر تكون هي اللي بتحملهم لبيوتهم. كل واحد كده ايه لما يلاقي بيته الشارع اللي جاي ينزل هنا، اللي هو الله حلوة قوي الوظيفة دي. وبيقولك انه ده دي حاجة معروفة جدا وشائعة جدا، وثلاث ارباع او معظم السكان في المدينة بيتبعوا الطريقة دي في التنقل من مكان لمكان. طيب يعني هنروح هدومنا مبلولة وبالنقط؟ قلت لك لا، بما ان دي حاجة شائعة فهما دايما بيبقوا عاملين حسابهم في شنط مضادة للمية، الشنط الووتر بروف، بيحطوا فيها كل متعلقاتهم وكل ملابسهم وكل مستلزماتهم. اي حد مع فلوس، اي حد مع موبايل، اي حد مع اي حاجة خايف عليها يعني يحطها جوه الشنطة دي، وبينزلوا بالمايوهات. خلاص هو هم عايشين بالمايوهات، احنا مش هنقعد نغير بقى، لا عايشين بيها. فبيقولك بيحطوا ملابسهم وتعلقاتهم وكل ادواتهم في الشنط ديت، ويقوموا نطين في النهر، والنهر بكل رواقة يجرفهم كده لحد ايه الاماكن اللي هم عايزين يكونوا بيوصلوا لها. ومتصور فيديوهات وتقارير كتير جدا عن الموضوع دوت. انا حسيت ان هو يا سلام ده ايه الروقان وطوله البال ديت. ده احنا النهارده لما الطريق بيبقى حتى فاضي ابقى مستعجل ادوس بنزين عشان اوصل بسرعه، تقول لي انا مستني النهر يجرفني، ده ايه الروقان دوت. فالنهارده كده عايز اسالك لو عندك الاوبشن دوت، هتكون بتنط في النهر معاهم كده واروح البيت، وماما تيجي تقول لي انت مبلول ليه يا ابني، اقول لها معلش النهر كان مبلول شويه. يعني حاسه الموضوع لذيذ جدا وممتع يا جماعه. فخلوني كده ارجع اسالكم تاني سؤال حلقتنا النهارده، احنا ليه ما بقاش عندنا طوله البال ديت؟ ليه بقينا كل حاجه عايزينها باستعجال، كل حاجه عايزينها بسرعه؟ والنهارده كده لو قلت لك اختار حاجه واحده، حاجه واحده بس تعملها برواقه، تعملها بطوله بال، تعملها بتاني، هتكون ايه هي الحاجه دي؟ كل حد فينا دلوقتي يختار حاجه واحده بس يعملها ببطء شديد. لو فرضت عليك دلوقتي ان انت هتقعد مثلا 3 ساعات بتعمل في الحاجه دي، ايه الحاجه اللي لو اتفرض عليك تكون بتقضي وقت تعملها هتكون بتعملها؟ هقعد اذاكر، انا محتاج الثلاث ساعات اذاكر، ما بذاكرش انا محتاج الثلاث ساعات اقعد اذاكر، او انا محتاج الثلاث ساعات دولت هقعد اقرا فيهم، او انا محتاج الثلاث ساعات دولت هنامهم، او انا محتاج الثلاث ساعات دولت هقعد اسمع فيهم مزيكا. اختار الحاجه اللي يمكن في العادي مش هختارها لان انا حاسس ان هي هتكون بتضيع وقت، بس النهارده كده لو قلت لك الحاجه دي انت مجبر تقعد تعملها بهدوء، اختار حاجه، اختار حاجه براحتك بدون اجبار، بس مجبر ان انت تقعد تعملها برواقه من غير استعجال. هتختار ايه او ايه الحاجه اللي هتكون بتعملها؟ وعلى النقيض ايه الحاجه اللي استعجلت فيها، ايه الحاجه اللي عملتها بسرعه ويمكن رجعت ندمت بعد كده لانها ما كانتش مناسبه، ما كانتش القرار المناسب، ما كانتش الاختيار الافضل؟ فكروا معايا كده وهستناكم تشاركوني. لكن برجع تاني كده للتعليقات، وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد بهاء خلاص. امجد كمان كان بيشاركنا بيقول، امجد بيقول لا بنام بدري وبصحى بدري، 11 بالليل بكون في غيبوبه واصحى 4 او 5 اكيد لازم القهوه. يعني خلاص طالما بنصحى بدري يبقى صباح الخير يا بهاء. كنت بساله قبل الفاصل انت من الناس اللي مطبقه ولا صاحيه بدري، فبيقول لنا لا بنام بدري. بحس ان دي من الناس بتحافظ على صحتها كمان يا بهاء، الحاجه ان انا انام بدري واصحى بدري دي من الحاجات اللي بتحافظ على الصحه والنشاط والشباب. فيعني اشجعك جدا ان انت تكون بتحافظ على الروتين دوت في يومك وفي نومك كمان. لكن حالا اشوف لك رقم 10، ورقم 10 النهاردة سؤال بيقول اذا تم انتخابك رئيسا فما هو عملك الاول؟ النهاردة كده لو بقيت انت الرئيس يا بهاء، اختار رئاسة الحاجة اللي انت نفسك فيها، رئيس هيئة، رئيس نظام، رئيس فكرة، رئيس دولة، رئيس الكوكب، يعني براحتك اختار الرئاسة اللي انت عايزها. لو اخترت ان انت كده تكون رئيس حاجة معينة قول لنا ايه هي الحاجة ديت، وإيه اول قرار او ايه اول قانون هتكون بتنصه؟ يلا شاركنا. كمان بسمة بتختار 14 ليا و43 ليها. طيب يا ربي بقى اسئله المره دي بقى.
14 ليه سؤال بتقول: هل تصل دائما الى الاماكن مبكرا او في الوقت المحدد ام انك متاخر عن كل شيء؟ طيب بصي اقول لك على حاجه، انا شخصيا لا ما بوصلش متاخر، يا اما بوصل بدري يا اما بوصل في ميعادي او قبل ميعادي مثلا ب5 دقايق او حاجه، لكن بحاول قدر الامكان ان انا ما اكونش من الناس اللي بتوصل متاخر. انا واحده من الناس اللي اتربت على انه الالتزام بالمواعيد نوع من انواع الاحترام، فلا يعني عشان ابين للشخص اللي قدامي او الميعاد اللي انا رايحاه ان انا بحترمه، فبحاول ان انا اكون بوصل في ميعادي او قبل ميعادي، رغم ان في ثقافات على فكره وفي دول ان انت توصل قبل الميعاد ده نوع من انواع عدم الاحترام، فان انت برضه لازم تكون عارف ثقافه المكان والبيئه اللي انت فيها. لكن لو هسالك انت كمان يا بسمه، انت من الناس اللي بتوصل قبل ميعادها ولا في ميعادها ولا بتوصل متاخر؟ انت مين؟ كمان 43 صح كده، 43 ليكي. برضو لا ده مش سؤال، دي جمله او نعتبرها سؤال يعني. اكمل، هي اكمل: من اهم الايام في حياتي نقط. اكملي كده يا بسمه، ايه اهم يوم في حياتك او ايه من اهم الايام في حياتك؟ شاركينا كده. كمان نانا بتقول: امين ترنيمه حلوه قوي الترنيمه اللي فاتت، مبسوطه ان هي عجبتك يا نانا، استناكي تشاركينا في موضوعنا اكتر يا نانا ونلعب مع بعض في الصندوق. كمان ماجده: يا ماجده صباح الخير والبركه منورانا، انا عارفه ان انت دخلتي من بدري بس انا اللي بتاخر عربات ما بوصل في التعليقات، حقك عليا. صباح الخير عليكي ماجده، انا متحمسه جدا اكون بسمع رايك في موضوعنا النهارده. شاركيني كده قوليلي ايه اكتر حاجه اخدتيها باستعجال او عملتيها باستعجال ورجعتي ندمتي عليها، حتى ولو كان زي ما كنت بقول من شوية كده طبخة بعملها واستعجلت فيها فما طلعتش مظبوطة، او حاجة بعملها مثلا لو انا من الناس تحب الاشغال اليدوية واستعجلت فيها فما تنفذتش بالشكل اللي انا كنت عايزه، او قرار او علاقات او اي حاجة. قوليلي كده ايه اخر حاجة او اكتر حاجة عملتيها باستعجال وندمتي فيها، وايه اكتر حاجة النهاردة لو قلتلك اختاري حاجة تقعدي تعمليها بروقان وبطولة بال هتكوني بتختاري الحاجة دي؟ فكري كده وقوليلي. لكن كمان نانا بتختار معانا من الصندوق رقم 50 رسالة يا نانا بتقول: خلي بالك بقى، خلي بالك، كلنا نخلي بالنا من رقم 50 ده. رقم 50 النهاردة نصيحة بتقول: الخطية زي الحنفية اللي بتنقط، لو سبتها هتغرق فيها. اوقات كتير بنستصغر الغلط ونقول دي صغيره دي بسيطه، عارفين كده اللي هو ايه كونسبت الكدبه البيضه، بس الخطيه عامله زي الحنفيه اللي بتنقط، لو ما خليناش بالنا منها هتغرقنا. كمان ماجده بتختار 30 و35 و30 النهارده سؤال بيقول: ايه هو اليوم اللي نفسك تمحيه من ذاكرتك؟ ايه اليوم اللي يمكن كان حزين بالنسبة لك، او خسرتي في حاجة غالية، او حاسة انه لا ياريت اليوم ده انساه؟ شاركينا كده ايه اليوم اللي نفسك تمحيه من الذاكرة، ونصلي مع بعض كده امين ربنا يكون بيخفف الم اليوم دوت. كمان 35 رسالة بتقول: لما كل حاجة تتقلب وتتلخبط فهو اكيد بيرتب افضل مشهد ليك حتى لو مش شايف ده دلوقتي. دي رسالته المعزية ليكي يا مجدة، فيعني حتى لو اليوم دوت كان صعب اللي عايزين نمسحه من الذاكرة كده بيقولك هليكي واثقة كده ان هو اكيد بيرتب لك مشهد حلو وجميل. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي مشاركاتكم وتعليقاتكم. فكركم تشاركونا كده باجاباتكم على اسئلتنا: ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ وليه بقينا بنستعجل في كل حاجة؟ بنستعجل في قراراتنا، بنستعجل في علاقاتنا، بنستعجل على نفسنا، بنستعجل على اللي حوالينا، بنستعجل حتى على الله، بنستعجل في كل حاجة. وايه اكتر حاجة استعجلت فيها وندمت؟ وايه الحاجة اللي نفسك كده تاخد وقتك ان انت تكون بتعملها بهدوء وبتعملها بتأني؟ وايه الحاجة اللي بتخليك فعلا تفقد اعصابك كده من كتر ما انت مستعجلها؟ اعتقد في حاجات كتيرة ممكن تكون بتخلينا نبقى مستعجلين وبنقف قدامها كده اللي هو يلا انجزي خلصي، لما تبقى الاشارة واقفة او تبقى المواصلات زحمة او يبقى النت واقف او ابقى مستنية الطبخة تخلص او قاعدة مستنية ابني يجمع 2+2 هتساوي كام. قولنا كده ايه اكتر حاجة بتحس كده ان انت بتفقد اعصابك فيها، اللي هو هتقوليش طول بالك انجز وخلص. شاركونا كده، هستناكوا وهنحكي مع بعض في الفكرة دي بعد الفاصل. هنحكي ليه بقينا عايشين في زمن مش زمن، احنا بقينا جيل وعصر ما بيطقش الانتظار. اعتقد
لو مش انا لكن شفت على الاقل حد حوالين مني، كلنا هذا الشخص، لو مش انا الشخص دوت فانا اكيد شفت حد حوالين مني اللي بيقف قدام المايكرويف يلا خلص خلص خلص عمال بيعد الثواني اللي هو يلا خلص. ليه بقينا الجيل ده؟ ليه بقينا الجيل اللي لو النت اتاخر ثانيه الدنيا وقفت؟ اللي هو انجز خلص، مستعجلين، بقينا بنستعجل في كل حاجه، في النجاح، في الحب، في العلاقات، زي ما كنت بقول من شويه حتى في علاقتنا مع الله النهارده بقينا بنستعجل كل حاجه، كل حاجه بقينا عارفين النهارده بقينا بيسموه ايه، عصر التكاوي. النهارده بقينا في عصر التكاوي. النهارده عايزين كده نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي عن احنا ليه ما بقيناش بنعرف نستنى، ما بقيناش بنعرف نصبر، ليه ما بقيناش بنعرف نطول بالنا، وهل لما بنضطر نصبر بنصبر عشان ما عندناش حل تاني، ولا علشان فهمنا لعبه الوقت، ولا عشان انا محتاج الانتظار، ولا انا عشان مجبر على الانتظار. النهارده مش هنتكلم عن الصبر كفضيله وشعارات، النهارده بس احنا عايزين نفك عقده السرعه والسربعه والتكاوي اللي بقت مسيطره على حياتنا، اللي بوظت اعصابنا وبوظت علاقاتنا وبوظت قراراتنا. ليه ما بقاش عندنا طوله بال؟ شاركوني، ومن وجهه نظرك ايه الفرق ما بين الصبر الحقيقي والصبر السلبي والصبر بتعزيه والصبر بتذمر؟ استناكم كمان شاركونا ايه اكتر حاجه في يومكم اكتشفتوا ان انتوا ما عندكوش طوله بال عليها، اكتر حاجه بستعجلها. تفاصيل كتيره قوي متحمسه ان انا اكون بحكي معاكم فيها، لكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: تستطيع القوانين أن تحرم العبودية فتفصل بين السيد والعبد، أما المسيحية وحدها تستطيع تغيير القلب، فينظر السيد للعبد والعبد للسيد كإخوة في المسيح، فيظل السيد يخدم دون ظلم وافتراء، والعبد يخدم دون ذل وانكسار. ناس كتيرة بتسأل هي ليه المسيحية محرمتش العبودية بنص صريح؟ الحقيقة ما أسهل كان على الله أنه يحرم العبودية بنص صريح، لكن المسيحية قوتها وعظمتها إنها بتسيب العبد والسيد والله يغير قلوبهم، فيفضل السيد يتخدم من غير ما يظلم ولا يفتري، ويفضل العبد يشتغل من غير ما يحس إنه ذليل ومكسور، لأن الله اللي غير قلب السيد هو الله اللي غير قلب العبد، فبقوا هما الاتنين أخوة في المسيح حتى لو فضل ده سيد وده عبد.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: أوقات كتيرة بنقعد نقول إحنا في عصر السرعة وزمن التكاوي، وبقت سنة الحياة إن كل حاجة بتجري وإن كل حاجة بتتعمل باستعجال وإن كل حاجة بتتعمل بسرعة، وكلنا مستعجلين مستعجلين مستعجلين مستعجلين، وكأن ده الطبيعي وكأن دي الفطرة اللي كلنا عليها النهاردة. بس عارفين الصدمة الحقيقية إيه؟ الصدمة إن دي مش الفطرة بتاعتنا ولا أي حاجة، دي مش الطبيعة البشرية، ده اللي إحنا بنعمله في نفسنا. وده إيه دليله؟ دليله إنه ببساطة كده تعالى بص النهاردة على أي طفل صغير، أي طفل لسه ما تلوثش بعصر السرعة ده، صبور وباله طويل وعنده مبدأ كده الاستمتاع بالوقت، ملذة الوقت. تلاقي الطفل الصغير بياخد وقته في كل حاجة، بياخد وقته بالكامل، الحقيقة بياخد وقته بالكامل وهو بيستكشف اللعبة بتاعته، بياخد وقته بالكامل وهو بيربط رباط جزمته وبيشوفها هيتربط ازاي، بياخد وقته بالكامل وهو بيشوف كده لما يحط المكعب ده جنب المكعب ده هيركب ولا مش هيركب، بياخد وقته بالكامل وهو بياكل اكله او بيلعب باكله يعني على حسب، ويعني ماما في الخلفية بتنهار واعصابها بتشيط واللي هو يا ابني اخلص انجز مرارتي اتفقعت. فكلنا كلنا هذا الطفل الكيوت الجميل اللي اتولد بفطرة الاستمتاع بالوقت وطولة البال. طولة بال مفيش بعد كده الحقيقة يعني، لكن بعد كده تدخل ماما، تدخل المدرسة، تدخل الأهل كلهم بقى اللي هو يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا بسرعة، يلا اخلص، يلا انجز، يلا تأخرنا، يلا ورانا، يلا يلا يلا يلا يلا يلا. فكلنا الطفل الصغير الجميل الهادي الرايق من شوية دوت اللي فقع لماما مررتها، كبر بقى عنده فيروس الاستعجال دوت نشط شغال، ما هو كبر بيه ده، هو عمال بيتحقن بيه من وهو طفل صغير، يعيني يلا حبيبي، يلا كل، يلا ذاكر، يلا اربط الجزمة، يلا يلا يلا يلا يلا، ما خلاص ما هو خلاص تشبع بفيروس الاستعجال دوت، فكل حاجة تعمل بسرعة من غير ما يبتدي هو، ومن غير ما اللي يمكن الأكبر في سنا أو ماما أو المدرسين أو أيا كان اللي كان بيستعجله من هو صغير، شرمت الماما يعني، كان قصدي اللي هو المقيم معايا وأكتر حد مؤثر على الطفل في الوقت دوت بيبقى الأم كمان مش الأب، الأب في مرحلة متقدمة شوية لما يبتدي الطفل يوعى تأثير الاتنين مهمة جدا من أول يوم عشان الكلام بيتفهم غلط، لكن في مرحلة الطفولة المبكرة تأثير الأم بيكون أكبر، مجرد ما الطفل يبتدي يوعى على الكائنات حوالين منه بيبدأ دور الأب، مش زي ما كتير متخيلين أنه أنا دوري بس أنه أدخل المدارس الكويسة، أجيب أكل كويس. بمناسبة أن كمان امبارح كان عيد الأب، كل أب وهو كل سنة وكل أب طيب، لكن دور الأب يمكن مبقاش مؤثر قوي في السنين الأولى ديت، فالأم هي اللي ليها دور الأكبر، يليها المدرسة بعد كده، بيليهم بعد كده كمان الأب والعيلة وكل حد اللي هو يلا باستعجال. والنتيجة ان انا ما منديش الطفل يكبر وهو فاهم إمكانياته، فاهم قدراته، فاهم اللي يقدر يخلصه بسرعة واللي محتاج يتأنى فيه، فكلنا بنكبر على انه لا يلا كل حاجة عايزنا باستعجال، اهم حاجة النتيجة، اهم حاجة اننا نكون بنوصل لنتيجة معينة، بنوصل للخط النهاية، ومش مهم خط النهاية دوت انا وصلت له عامل ازاي، او النتيجة اللي انا حققتها دي نتيجة كافية، او عارفين كده اللي هو بنقول عليه النهاردة ايه، سلق بيض، الحاجة ملهاش طعم وملهاش معنى بس تتعمل بسرعة، تتعمل بسرعة. انا عايز بس اعمل كده، ايه علامة صح ان انا خلصت التاسك ده، انا عايز اعمل علامة صح ان انا عملت الحاجة دي. فنقدر نقول انه الفرق ما بين الشخص الهادي والمستعجل هنا، او الشخص اللي باله طويل والشخص المستعجل، هو مفهوم الوقت اللي تربى عليه. انا اتربيت على انه ادي كل حاجة وقتها، ولا انا اتربيت انه يلا اخلص، يلا انجز، يلا اعمل. بس ايا كان انت مين فيهم، انا محتاج اهدى، لان انا مش في سباق مع حد، انا مش في سباق مع الحياة، انا في رحلتي الخاصة، انا محتاج كده استمتع بيها. فارجع تاني كده اسألكوا السؤال دوت، ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ هل كلنا اتحقنا بفيروس الاستعجال دوت؟ طب لو كلنا اتحقنا بفيروس الاستعجال دوت، والنهاردة قلت لك اختار حاجة واحدة تعملها بروقان، تعملها بطولة بال، تعملها وانت بالك طويل بدون كروتة، بدون استعجال، بدون ما يبقى حد عمال بيقولك يلا خلص يلا خلص، لا الحاجة دي هتتأنى فيها. ايه الحاجة اللي نفسك تعملها ومش لاقي لها وقت؟ مثلا انا نفسي كده اقعد اسمع مزيكا من غير ما حد يقطعني، او انا نفسي ده انا جايب مثلا لعبة بازل هتاخد وقت، ونفسي الاقي الوقت اللي انا اقعد العب فيها، او ان انا اقعد اجمعها من غير ما حد يقطعني، او انا نفسي اتعلم مثلا اي مهارة يدوية ايا كانت، حاجة فنية، حاجة اشغال، حاجة بالابرة، ايا كان، بس مش لاقي وقت. فالنهاردة كده قلت لك اختار حاجة تقعد تعملها بهدوء وتأني، هتختار ايه؟ ايه الحاجة اللي هتكون بتختارها؟ طيب خليني كده قبل ما اكمل كلام ارجع كده للتعليقات، ووصلنا لنانا بتقول اشكر ربنا ما عنديش ندم كبير، لكن اتعلمت ان الاستعجال غالبا بيخلينا نشوف الامور بشكل ناقص. الاستعجال بيخلينا نشوف حاجات كتيرة غلط، مش بس كمان بشكل ناقص، بيخلينا ناخد قرارات باستعجال، بيخلينا كمان معرفش، شاركوني يا جماعة كده برأيكم في الفكرة دي، بحيث الاستعجال ما بيخليناش ناخد وقتنا في اننا نعرف الحاجة على حقيقتها. مفهوم عصر السرعة النهاردة اتسحب لعقولنا بشياكة من غير ما نحس، والسوشيال ميديا عملت لنا حاجة اسمها النهاردة كده ايه، تخمة معلوماتية، بس في نفس الوقت في جوع معرفي، اللي هو انا بقيت عندي المساحة ان انا اعرف عن 100 موضوع، بس انا معرفتش ولا موضوع فيهم بشكل حقيقي. اللي هو انا وانا قاعد بسكرول كده على السوشيال ميديا، انا في 10 دقايق عرفت 100 موضوع و100 خبر و100 تقرير، بس قريت حاجة فيهم؟ لا، انا في 10 دقايق لميت كل اخبار العالم، بس مفيش ولا خبر فيهم علق معايا او قريته او فرق معايا. بنفس النظرية احنا بنعرف عن حاجات كتيرة من غير ما نعيشها، بنعرف عن النجاح من غير ما ندي فرصة لنفسنا اننا ننجح، بنعرف عن الصبر من غير ما ندي نفسنا فرصة اننا نصبر فعلا، في حين ان حاجات كتيرة محتاجة اكتر من مجرد معرفة سطحية، محتاجة وقت، والوقت هيديني فرصة ان انا اتعمق، اعمل كده نمو رأسي كده، مش مجرد نمو افقي، عارفين كده عمودي ورأسي، ولا عمودي وافقي، يعني فيهم في حد بيتلخبط فيهم يا جماعة زيي ولا أنا بس اللي بتلخبط فيهم، لكن فكرة إن الحاجة محتاجة توصل للعمق، حاجة محتاجة توصل كده إيه يبقى ليها جذور. السرعة خلتنا سطحيين في معرفتنا، فيمكن أرجع أندم، يمكن أنا بتشاركنا بتقول إن أنا نشكر ربنا ما ندمتش على حاجة، بس اكتشفت إني ممكن حاجات معرفش أشوفها بشكل كامل. ده تأثير السرعة، السرعة خلتنا سطحيين، ما بنعرفش الحاجة بعمق، سطحيين حتى في مشاعرنا، في أفراحنا، في أحزاننا، كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، هنفرح بسرعة ونحزن بسرعة ونتفائل بسرعة ونتشائم بسرعة. ودلوقتي بقينا في ليفل جديد كمان، ليفل الوحش. مين يا جماعة عنده متلازمة في اتنين؟ كل حاجة، أي حاجة بتشغلها، أي حاجة بتسمعها اضربها في اتنين. بقينا بنسمع الفويس نوتس بتاعت صحابنا على اتنين بسرعة، جريها يلا. يعني برضو لما تبعت لي فويس نوت 3-4 دقايق، ما بقتش فويس نوت، دي بقت قصة قصيرة، فيعني مش هقعد اسمع 3-4 دقايق، فجريها بسرعة، هاي اديني الخلاصة بتقول ايه. انا كمان لما باجي ابعت فويس نوت لحد ولاقي الفويس نوت طولت، انا كمان بضربها في اتنين كده اشوف الكلام لما يضرب في اتنين هيبقى مفهوم ولا لا، لان اكيد اللي هيسمعها هيضربها في اتنين. فبقى عندنا متلازمة في اتنين، لو بتفرج على فيديو هجري السرعة في اتنين، لو في اوبشن في تلاتة في بعض المواقع والاجهزة في اوبشن في تلاتة كمان، اللي هو يعني طب انت لحقت تسمع حاجة؟ لحقت تفهم حاجة؟ فاللي هو هضربها في اتنين وهضربها في تلاتة. بقينا بنزهق من الفيلم اللي بياخد ساعتين، اديني كده ريل سريع 7 دقايق اخرك تديني فيه ملخص الفيلم، وما اكثر المواقع وصفحات النهاردة اللي بتدي ملخصات افلام، لان كلنا بقينا عايشين بمبدأ المكافأة السريعة، المكافأة الفورية، اديني الخلاصة، عقلي عايز المتعة اللي بتيجي من دلوقتي حالا، مش لما استنى النتيجة، مش لما اشوف ايه اللي يحصل. فقولولي بامانة كده، كم حد فينا النهاردة بيسمع الفويس نوتس او بيتفرج على الفيديوز وهو مجريها في اتنين؟ تحسسينيش ان انا لوحدي يا جماعة، اعتقد كلنا هذا الشخص. فكم حد فينا النهاردة ما بقاش عنده طولة البال انه يدي الحاجة وقتها او يسمع الحاجة كده بسرعتها الطبيعية؟ شاركوني كده. لكن كمان نماجدة بتقول وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي، اعتقد دي الفاصل اللي قبل اللي فات، مبسوطة انه علق معاك يا ماجدة. كمان وصلنا فين؟ بتجروش يا جماعة، بتجروا ليه؟ عشان التعليقات بتجري. أمجد بيقول أخوكي أمجد مش بهاء، في النهاردة في بهاء وفي أمجد، معرفش بهاء لسه موجود ولا مش، ولا قصدك أن أنا قريت أمجد على أنه بهاء؟ ما دي السرعة، دي مشاكل السرعة، حقك عليا أمجد لو ده اللي حصل، معلش. كمان أمجد تاني صح كده ولا في حد قبل أمجد؟ لا تمام. أمجد بيقول هخلي قانون فوق الجميع. أمجد طلع له سؤال من الصندوق كان بيقول لو بقيت رئيس النهاردة اليوم واحد مثلا، أو لو هتختار تكون رئيس على حاجة هتكون إيه أول حاجة بتعملها؟ فبيقول هخلي القانون فوق الجميع. يعني أمين، ربنا يديك السلطة يا أمجد أن أنت تكون بتقدر تنفذ العدل بالشكل دوت. كمان ماجدة بتقول أيام كتير منها، ماجدة برضو طلع لها سؤال اليوم اللي تحبي تمسحيه من ذاكرتك، بتقول أيام كتير منها فقد الأحباء طبعا، ونفسي أنسى كل شيء أو تصرف من حد ألمني. يمكن في رسالة طلعت لنا النهاردة من الصندوق، مش فاكرة طلعت من لمين، بس كانت بتتكلم عن التماس الأعذار، أعتقد طلعت لبسمة. لكن حاسة أنه فكرة أن أنا أحاول التمس العذر وطلع حجج للآخر علشان أطلع له مبرر لتقصيره في حقي، ده من أول حاجات اللي هتطبطب علي أنا، مش علشان أطلعه هو كويس لكن عشان أعزيني أنا. مش ناس كتير بتشوف ان دي حاجة صح، لكن بحس ان دي من الحاجات اللي ممكن تساعدني انا بشكل شخصي يعني، فأمين ان تكون بتساعدك انت كمان يا ماجدة. كمان ماجدة بتقول مفيش شك انه في التأني السلامة، ده فعلا ده مثل كتير بنقوله، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. فهل استعجلتي في حاجة يا ماجدة ورجعتي ندمتي؟ يعني وارد يعني اكون استعجلت في حاجة، فيعني خليكي صريحة وأمينة، شاركينا كده ايه الحاجة اللي استعجلتي فيها ورجعتي ندمتي، وايه الحاجة اللي لو النهاردة كده قلتلك اعمليها بطولة بال هتعملي الحاجة دي، هتعمليها بتأني وهتعمليها بطولة بال وهتعمليها كده ايه وتاخدي وقتك فيها وانتي مستمتعة مش متضايقة. كمان نانا بتقول ان السرعة دايما معناها الصح، وطلع ان الصبر احيانا بيكسب. لا مش فاهمة، يعني السرعة دايما معناها الصح؟ هل انتي مثلا قصدك انه ده كان مفهوم غلط عندنا وطلع ان الصبر احيانا بيكسب، ان السرعه ما طلعتش يعني هي الصح. لا افكريني كده كنا بنحكي في ايه يا نانا، واستناكي تشاركي معانا. لكن لو ده قصدك انه واحده من المفاهيم الغلط ان السرعه دايما معناها صح، وان السرعه هتوصلني، وان السرعه هي النجاح، فده غلط، وان فعلا الصبر احيانا بيكسب. كمان ماجدة بتقول للأسف بالنسبة لي انا ما بقاش عندي طولة بال لأي حاجة. طيب ليه يا ماجدة؟ شاركيني كده، قوليلي ليه ما شايفة او ليه حاسة ان النهاردة ما بقاش عندك طولة بال؟ هل لانه حاسس انه خلاص استنزفت في حاجات كتيرة اديت ليها طولة بال واديت ليها وقت واديت ليها مساحة وما طلعتش زي ما كنت مستنيها، فحاسس انه خلاص استنزفت، ولا حاسة انه بناء على عصر السرعة النهاردة فكل حاجة بقت بسرعة فتعودت انه خلاص ما فيش داعي ان انا اطول بالي؟ فشاركيني كده ليه حاسة الاحساس ده عن نفسك النهاردة. كمان بسمة بتقول انا بحب جدا جدا اجي في معادي. بسمة كنت بشاركها في السؤال اللي طلع لي من الصندوق، انت من الناس اللي بتيجي بدري ولا بتيجي في معادها ولا بتتأخر؟ فبتقول انا بحب جدا جدا اجي في معادي، وكمان قبل معادي لدرجة انه في مرة من المرات كنت راكبة تاكسي وشفت سواق تاكسي كان ماشي على مهله، طلبت منه انه انا اسوق مكانه. كان السواق طيب جدا جدا وخلاني بالفعل اسوق، ووصلت في الميعاد ونشكر ربنا. لكن دلوقتي في الوقت الحالي بروح متاخر بحكم بصحى متاخر والدنيا عندي متلخبطه. يعني امين كده ترجعي تاني لنشاطك والتزامك يا بسمه. بس انا عجبني قوي السواق اللذيذ دوت اللي ممكن يعمل سوق مكانك شويه عشان حاسه ان انت هتاخرني ويقول لك اتفضلي. يعني حاسه انه يعني الراجل ده لذيذ قوي. يعني فين الناس ديت؟ يعني ما اعتقدش ان سواقين كتير هيوافقوا. كمان يا نانا يا الواناتك ورودك وقلوبك بجد يا جماعه، تعليقات نانا كده بألوانها، ومع كامل احترامي لكل تعليقاتكم، بس كمية ألوان وبهجة يا جماعة في التعليقات. يعني شكرا ليك يا نانا. كمان ماجدة بتقول نفسي أعمل كل حاجة تساعدني بدون ما حد تساعدني بدون ما حد يقاطعني. اللي هو سيبوني عارفين كده حاط. بحس ان ده لسان حال كتير من الأمهات اللي ولادها يعيني ايه أكلوا دماغها، اللي هو نفسي أقعد أشرب كوباية قهوة، كوباية مش فنجان، مفيش وقت ان انا اعمل فنجان ويطلع مظبوط، هي كوباية قهوة كده مغلية بس سيبوني اشربها في رواقة. يعني طب النهاردة كده يا ماجدة لو هنديك المساحة دي بعيدة عن اي التزامات، بعيدة عن اي تسكات، بعيدة عن اي حاجة مستعجلة، هتختاري حاجة تعمليها حاجة تسعدك، حاجة واحدة النهاردة، حاجة واحدة تعمليها تسعدك ومحدش هيقطعك، هتكون ايه هي الحاجة دي؟ اختاري. كمان نانا بتختار 38 ده ايه؟ ده سؤال، ده سؤال. طب استني خلينا نقرا 38 النهارده. بتقول هل تستطيع ان تكتب ده تحدي، هل تستطيع ان تكتب لنا محادثه بينك وبين شخص اخر ولكن باسلوب قديم جدا، مثل ان تتخيل نفسك في العصور الوسطى او في زمن قديم؟ السؤال التحدي ده طلع معانا قبل كده يا جماعه من سنه يمكن، وعجبني قوي وحبيته فرجعت قررته تاني. بصي يا نانا، الغرض من التحدي ده ايه؟ تخيلي محادثة ما بينك وبين اي حد بس في عصر قديم، عارفة كده اللي هو ايه يعني صباحك سعيد، نهارك سعيد يا فندم، عمتم مساء، عارفة كده اعملي حوار، تخيلي حوار اكنك بتتناقشي مع حد في عصر قديم، ومش لازم محادثة طويلة، يعني جملتين ثلاثة. وحاسة انه كتير من اصدقائنا بيسمعونا دلوقتي ممكن يتحمسوا يشاركوكي كمان في التحدي ده. لكن دي كانت 38 النهاردة. كمان ماجدة بتختار 1 و2 و1 و2 النهاردة. رقم 1 النهاردة حلو، احكي لنا عن حاجة بتمتلكيها، ممكن تكون قديمة ومتبهدلة زي محفظة او تيشيرت او عربية قديمة، بس مستحيل تفرطي فيها لان روحك وقيمتك جواها، او تحسي انها حاجة غالية عليكي. باختصار يعني احكي لنا كده عن حاجة قديمة عندك مستحيل تفرطي فيها لانها غالية عليكي بشكل او باخر. دي رقم 1. كمان رقم 2 النهاردة بتقول احترام الذات وتقديرها بيبدأ من جواك انت، وعمرك ما هتلاقيه بره. ده مش غرور، ده معناه انك شايف نفسك بعيون ربنا اللي خلقك وغلاك. النهاردة كده شوفي نفسك بعيون الله، وخليكي مصدقة كده ان قيمتي احترامي تقديري مكانتي كلها تبدأ من جوايا انا، مش من اللي الناس هتدهوني من بره. ودي كانت رقم 2 النهاردة. استناكي يا ماجدة تحكي لي كده على الحاجة اللي هتعمليها برواقة، اتفقنا؟ كمان بسمة بتختار رقم 10 ليا ورقم 11 ليها، ورقم 10 النهاردة كانت سؤال بيقول إذا تم انتخابك رئيسا فما هو عملك الأول؟ بصي انا لو هختار ان انا اكون رئيس، مش هختار ان انا اكون رئيس دولة، هختار ان انا اكون رئيس حاجة كده معينة في دماغي نفسي اديرها بشكل معين يعني. فانا عارفاها، انا عارفة ان الحاجة اللي انا نفسي اكون رئيستها يعني نفسي كده اكون بديرها بشكل معين. لكن كمان رقم 11 ليك يا بسمة بتقول رقم 11، انا كنت عند 10. قوليلي يا بسمة، ايه اكتر حاجة مجنونة في قائمة امنياتك؟ مش عارفة السؤال ده طلع لك قبل كده ولا لا، لكن قوليلي كده ايه اكتر حاجة مجنونة في قائمة امنياتك، اكتر حاجة نفسك كده ان انت تكوني بتعمليها، سواء كانت مجنونة لانها مش منطقية او مجنونة لانها بالنسبة لك انت بعيدة عن الروتين بتاعك او بعيدة عن الخط الطبيعي لحياتك يعني، فشاركينا. لكن ما هو الشيء الاكثر جنونا في قائمة امنياتك؟ دي كانت رقم 11. بس ما استناكي انت كمان تشاركينا اكتر في موضوعنا وتقوليلي كده ايه الحاجة اللي نفسك تعمليها برواية، او ايه اكتر حاجة ما بقاش عندك طولة بال عليها. محدش شاركني يا جماعة، احنا في حاجات كتيرة قوي بنستعجلها، محدش شاركني لحد دلوقتي بايه اكتر حاجة ملناش طولة بال عليها. اني استنى اني استنى المايكرويف لحد ما يخلص عد، ولا اني استنى النت لحد ما يحمل، ولا اني استنى الزحمة لحد ما تفك، استنى الاشارة لحد ما تفتح، ايه اكتر حاجة بنستعجلها؟ شاركوني كده نفضفض مع بعض. طيب اخر تعليق قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي، يا مريم صباح الجمال وصباح الخير والمحبه عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك. مريم النهارده بتختار معانا من الصندوق رقم 6 وليا رقم 12. طيب حالا يا مريم هشوف لك رقم 6، لكن طمنينا عليكي وعلى اخبارك وشاركيني كده ايه اكتر حاجه حاسه ان انت نفسك تطولي بالك عليها، واكتر حاجه نفسك يكون عندك وقت انك تعمليها باريحيه، وايه اكتر حاجه عملتيها باستعجال ورجعتي ندمتي عليها، وليه اساسا ما بقاش عندنا طولة بال النهارده؟ شاركينا كده. لكن رقم 6 النهارده بتقول، ما ان تتحدث مع الناس وتاخذ الاما، اما ان تتحدث مع الناس وتاخذ الاما، او تتحدث مع الله وتاخذ سلاما. يعني امين كده تكوني دايما في سلام مع الله يا مريم، لكن دي رسالتك النهارده في رقم 6، اما ان تتحدث مع الناس وتاخذ الاما، او تتحدث مع الله وتاخذ سلاما. كمان رقم 12 ليا، رقم 12 ليا النهارده برضو رساله بتقول، حتى لو ظننت ان قيمتك قليله بين الناس، لكن ثق ان قيمتك كبيره جدا عند الله. امين. احنا دايما قيمتنا مستمده منه، مش من كلام الناس، مش من انجازاتنا، مش لاني شاطر في حاجه، لكن انا قيمتي بالنعمه غاليه بي. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: أغلبنا تربى بطريقة اعمل كذا عشان أحبك، ده يخلص طبقك عشان تبقى حبيب ماما، أو اطلع الأول عشان تشرف عيلتك. والأصعب إنهم بيدخلوا ربنا في الموضوع ويقولوا اسمع كلامي عشان ربنا يحبك، أو ما تعملش شقاوة عشان ربنا يحبك، وهكذا. وتربينا إننا لازم نعمل حاجة عشان ربنا يحبنا، أو عشان بابا وماما يحبونا ويرضوا علينا. وللأسف اتربى جوانا عقدة الحب المشروط، يعني لازم أعمل حاجة عشان أتحب.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: عصر السرعة وأزمة عصر السرعة، كل حاجة عايزينها باستعجال، كل حاجة عايزينها دلوقتي حالا، دلوقتي دلوقتي دلوقتي. وأنا بفكر كده في موضوع حلقتنا، حسيت إن واحدة من الحاجات اللي كانت موجودة زمان وبقتش موجودة دلوقتي بسبب الاستعجال، زمان كده كان في متعة التحويش، وإني أقعد أحوش كده عشان أجيب حاجة معينة. كم حد كده كان بيحوش وهو صغير علشان يجيب حاجة معينة، حاجة كده نفسه فيها، حاجة نفسه يشتريها، نفسه يجيب لعبة، نفسه يجيب جزمة، نفسه يجيب تيشيرت، نفسه يجيب أتاري، نفسه يجيب حاجة بابا قادر إن هو يجيبها له، لكن بابا برضو عايز يعلمه التحويش، يعلمه إن كل حاجة لما بتيجي في وقتها بيبقى ليها متعتها وبيبقى ليها قيمتها. النهاردة الكل مستعجل، والاستعجال بوظ كل حاجة، بوظ كمان المنقول عليها كده ايه، سيكولوجية الامتلاك والنجاح. عندنا كل حاجة عايزينها دلوقتي، زمان كانت متعة التحويش دي متعة سحرية، تقعد بالشهور بتحوش عشان تشتري جزمة، تشتري لبس جديد، تشتري او تعمل حاجة، مش لازم حاجة تشتريها لكن حاجة تعملها، حاجة نفسك فيها. لكن الانتظار دوت النهاردة بقى مش موجود، ما عنديش اوبشن الانتظار، ما عنديش اوبشن التحويش. بس اللي احنا بننساه واللي احنا ما بناخدش بالنا منه، الانتظار دوت والتحويش دوت هو اللي كان بيدي متعة كده وزهوة للحاجة. كنت بحافظ على الحاجة لما بتيجي، عارف كده لما تكون انت عمال بتحوش عشان تشتري جزمة جديدة، وقعدت بقالك شهرين ثلاثة بتحوش من مصروفك عشان تجيبها، الجزمة دي لما بتيجي بتحطها في رموش عينك، اللي هو انا ببقى ماشي كده اللي هو ايه، يعني عايز امشي على الهوا ولا اني امشي على الجزمة. فبقينا كان عندنا المتعة دي ونحافظ على الحاجة، لكن النهاردة لا، أنا عايز الجزمة هجيبها دلوقتي، أنت معاك تمنها؟ لا، بالكريدت هجيبها، بالكريدت ونبقى نسدد تمنها. فالحاجة تيجي وتستهلك ومتعتها تروح وأنا لسه بسدد في تمنها، فما بقاش في متعة الحاجة أو متعة الامتلاك أو متعة الوصول أو متعة النجاح. الانتظار للحاجة ديت أو انتظار أني أكون بعرف اجيب الحاجة ديت او اعرف احقق الحاجة ديت كان بيدي متعة ليها، كنت بحافظ عليها وتخليني كده ايه، مقدر قيمتها. لكن عارفين النهاردة بنقول عليه easy come easy go، الحاجة اللي بتيجي بسهولة بتروح بسهولة. هي مش جت بسهولة لان انا مش مدفعتش فيها، بس هي جت بسهولة لانها اول ما قلت عايزها هي جت، فهي جت قبل ما اكون مستعد ليها ماديا، وقبل ما اكون مستعد ليها نفسيا، وقبل ما اكون مستعد ليها فكريا، وراحت زهوتها وانا لسه بسدد في تمنها. فمتعة الحاجة برضو راحت. ليه؟ المشكلة الاساسية ان انا كنت مستعجل، انا عايزها دلوقتي. والاصعب برضو في حتة الاستعجال فخ المقارنات، يمكن اللي حكينا عنه كتير، السوشيال ميديا النهاردة خلتنا احنا طول الوقت 24 ساعة، في 24 ساعة احنا بروجيكتور متسلط على نجاحات وانجازات الناس اللي حوالينا، بنشوف نهاياتهم المبهرة، نجاحاتهم وتكريماتهم، وما بنشوفش البدايات اللي كان فيها طحن وتعب وسهر وسحلة يمكن احنا مش عارفين عنها اي حاجة. ممكن الاقي النهاردة شاب عنده 20-25 سنة مليونير، وانا النهاردة برضو 20 شاب 20-25 سنة، بشايف نفسي انا لسه بعافر عشان ابتدي، عشان الاقي خط البداية، عشان الاقي الصفر اللي هبدأ من عندها. فده بقى مليونير وانا لسه بدور على نقطة البداية، فحس باحباط، فانا مستعجل النجاح زيه. طب هو ممكن يكون كان عنده اسرة ساعدته انه يوصل ده بسرعة، كان عنده ذكاء جبار بدأ من وهو في المدرسة مشروعه، فلما خلص جامعة بقى مليونير لانه بدأ بدري. فانت ما شفتش الخلفية، انت ما شفتش الباك جراوند، انت ما شفتش اللي في الكواليس. لا انا شفت النهايه فانا النهارده مستعجل النهايه زيه انا عايز ابقى زيه، فما بقاش عندنا صبر نسعى، ما بقاش عندنا صبر نتعلم، ما بقاش عندنا صبر نغلط، احنا عايزين ننط على الخطوه الاخيره، بقينا مستعجلين كل حاجه. فشاركوني يا جماعه، مين حاسس قبل كده انه متاخر عن اللي حواليه لمجرد ان نجاحات السوشيال ميديا السريعه حسسته انه متاخر؟ والحقيقه ان المشكله انه احنا عملية الاستعجال دي مش مع نفسنا بس، ومش بنقارن نفسنا باللي حوالينا بس، او مش بنستعجل اولادنا بس، او مش بنستعجل حبايبنا بس، او مش بنستعجل نفسنا بس، مشكلتنا كمان اننا بنتعامل مع الله بنفس الاستعجال، او بنتعامل مع الله ان هو جهاز كمبيوتر هدخله الاوردر يطلع لي الحاجة، او مكنة ATM هدخلها الاوردر تطلع لي المقابل. بس ربنا مش كده، الله زي ما بنقول عنه دايما كده فخاري اعظم، بيطلع النتيجة في وقتها المناسب بالشكل المناسب ليها، بيطلعهاش بضغطة صرار، مش اول ما يا رب انا عايز دوت هيديني دوت كده، ده تدليل مفسد، الله ما بيتعاملش معانا بالمبدأ دوت. فالصبر مع ربنا مش معناه بقى انه لا خلاص انا هصبر مع ربنا، انا هتأنى، انا اديني يا رب مستني، لا، انا يا رب عارف ان انت الفخاري الاعظم اللي بتشكلني وبتشكل ظروفي وبتشكل تفاصيلي وبتعيد صياغة نفوسنا وبتعيد صياغة افكارنا في وقت الانتظار دوت. فانا هستنى، انا هتأنى، هطول بالي. فصبر مع ربنا مش معناه ان انا مرمي كده في الويتنج ليست، محطوط كده على جنبه ومنسي، لا، لكن معناه انه انا واثق انه انا بيترتب لي، عارفين كده ايه الطبخه اللي بتتعمل على نار هاديه، فانا واثق ان لما يطفي عليها انا هاكل احلى اكل، هاكل اكل انا ما دقتش زيه قبل كده، انا واثق ان لما الاستجابه تيجي حسب تدبيره وحسب مواعيده انا هاخد احلى استجابه، اكتر حلوه، اكتر من اللي انا كنت مستنيه. فاحنا محتاجين نتعلم كده نبطل نتعامل مع الله بمبدا السرعه دوت، لان الله مش هيستجيب للسرعة دي، الله هيستجيب في الوقت المناسب. فكروا معايا تاني كده، ايه تاني ممكن نكون بنستعجل فيه وبطلنا نصبر فيه؟ يمكن واحدة من الحاجات اللي انا عايزة احكي معاكم فيها كمان الصبر المتعزي والصبر المتذمر في وسط زمن مفهوش صبر، مفهوش طولة بال، مفهوش انتظار. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات عشان وصلنا انا مش عارفة هقرأ الاسم صح ولا لا، لكن peace justice او جستك، يعني في كل الاحوال اهلا بيك معانا، منورنا. هستناك كده تشاركني بالاسم مكتوب بالعربي عشان انا مش عارفه انا بنطقه صح ولا غلط، لكن في كل الاحوال مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده، منورنا، وهستناك تشاركنا كده في موضوعنا وتلعب معانا في الصندوق. تختار رقم من 1 to 50 كده ونشوف هيطلع لك ايه، ممكن يطلع لك لعبه، تحدي، رساله، نصيحه، يعني نشوف كده هيطلع لك ايه النهارده. كمان ماجده بتقول حتى لو ضاعت حاجه مني ما اقدرش ادور عليها. ليه يا ماجده؟ حتى لو ضاعت حاجه مني ما اقدرش ادور عليها. طب قولي لي ليه، ايه اللي بيمنعك ان انت تدوري على الحاجات اللي ضاعت منك؟ هل انت مثلا مع مبدا انه لا، يعني خلاص طالما ضاعت ماليش نصيب فيها، او طالما ضاعت ادور على الجديد؟ قولي لي كده ايه وجهه نظرك في الموضوع. لكن كمان مرمر بتقول انا بشوف مش دايما السرعه بتكون صح، مش في كل الاحوال، التعامل بحكمه وتاني بيجنبنا خسائر كتير، ولكن في بعض المواقف بتكون محتاجه انجاز وسرعه. عجبني الحكمة هنا يا مريم، انه في مواقف محتاجة سرعة في رد الفعل وفي القرار، وفي مواقف تانية محتاجة تأني. فالموضوع محتاج حكمة، ان انا اعرف انا امتى محتاج اخد اكشن سريع وامتى محتاج اتأنى. وعشان اوصل للحكمة دي انا محتاج خبرة ومحتاج صلاة ومحتاج حكمة. فأمين ربنا يدينا الحكمة ودينا كده الوعي ان انا محتاج الخطوة الاولى يا رب ان انا اصلي اساسا، زي كده سليمان، انت عايز ايه يا رب؟ انا عايز الحكمة، اديني الحكمة. فرب ادينا الحكمة كده ان نكون بنميز المواقف اللي محتاجة سرعة والمواقف اللي محتاجة فعلا طولة بال، محتاج كده اسحب منها فيروس الاستعجال اللي بقينا محقونين بيه النهاردة. كمان نانا بتقول من اكتر الحاجات اللي اشخاص بيندم عليها وبياخدوا قرار مهم فانهم متعصب لان المشاعر وقتها كانت اقوى من فهمتك يا نانا. نانا قصدها تقول ان اكتر حاجات اللي بنرجع نندم عليها هي القرارات اللي

هو يعني انا حوار من زمن قديم، فبتقول نهارك سعيد يا خلة، نهارك سعيد يا خلة. بحب قوي اللغة دي، يعني بحب قوي اسمع الجمل بتاعت الزمن دوت. شاركونا طب كده يا جماعة جمل من الزمن القديم، العصر اللي كان فيه طولة بال، العصر اللي كان فيه روقان، كان فيه هدوء. وماجدة بتكمل وبتقول والرد سعيدك مبارك، سعيد نهارك سعيد يا خلة، والرد سعيدة سعيدة مبارك. انا اسمع ناس لحد دلوقتي بيقولوها، يعني انا اعرف ناس بشكل شخصي لحد دلوقتي بيقول لك اللي هو سعيدة مبارك، ما بيقولوش نهارك سعيد يا خلة، بس اللي هو سعيدة سعيدة مبارك، سعيدة وسعيدة مبارك. كمان امجد بيقول كان زمان موضوع الاستعجال لكن دلوقتي الموضوع اختلف. هل قصدك يا امجد ان انت زمان كنت شخص مستعجل لكن النهاردة بقيت شخص أهدى؟ ولو ده قصدك إيه اللي حصل يعني، أو إيه التغيير اللي حصل في شخصيتك خلاك النهاردة شخص أهدى؟ كمان مريم بتقول أمين حبيبتي ميرسي على رسالة ربنا ليا، أكيد التحدث إلى الله أتحدث إلى الله وآخد سلامي. فأمين دايما كده يكون ربنا بيديكي السلام والهدوء والسكينة والوقت الطويل إنك تكوني بتقعدي معاه وتاخدي منه السلام. كمان يا مينا صباح الخير وصباح النشاط، مينا مختفي بقالك فترة، طمنا عليك كده وعلى أخبارك. مينا بسرعة قولي ايه أكتر حاجة بتحس ان انت معندكش طولة بال ان انت تعملها، وايه الحاجة اللي ندمت ان انت عملتها بسرعة، وايه الحاجة اللي لو عندك طولة بال هتكون بتعملها؟ يلا دول 3 أسئلة تجاوب على الـ3 أسئلة، وحالا اشوف لك الأرقام دي من الصندوق ولو فيهم سؤال تجاوب عليه برضو ما تزوخش. 27 النهارده يا مينا بتقول الامل في الحياه كالملح في الطعام لا طعم بدونه. الامل في الحياه كالملح في الطعام لا طعم بدونه، يعني لو حياتك بدون امل حياتك بدون ملح، حياتك بدون طعم. فمين كده ربنا دايما يكون بيدي لك الامل في حياتك، يدي لك الطعم والمعنى لحياتك. لكن دي 27. كمان 33 مش سؤال، فلت يمينة. طيب اخترت ارقام تاني وامين يطلع فيها اسئلة. لكن 33 النهاردة رسالة بتقول تذكر التماس الاعذار شكل من اشكال المحبة. التماس الاعذار يمكن كنا بنحكي فيها من شوية، التماس الاعذار شكل من اشكال المحبة. بتتفق مع الفكرة دي ولا لأ يمينة؟ كمان نانا نانا بتجاوب كده على 38 اللي طلعت لها الحوار من زمن قديم، بتقول السلام عليكي يا مدام ليليان أنسة لو سمحتي، معلش انني قاصدة هذه البلد ولا اعلم ولا علمي لي بامرها، فهل تدلني على سبيل السوق؟ صدقيني يا سيدتي انني لست من هذه المدينة ايضا فلا اعرف مكان السوق. عايزين حد يكمل لنا على الحوار دوت يا جماعة. كمان نانا بتقول أنا نصف قلبي وفكري معاكي والنصف الآخر في الشغل لا أعرف ماذا أكتب. يعني يكفينا شرفا يا نانا أننا بنرافق في مواعيد العمل، ونتمنى كده نكون مسليين مش مزعجين. لكن كمان ماجدة بتقول عشان ما عنديش طولة بال. ماجدة كنت بسألها هي ليه ما بقتش بتدور على الحاجات اللي بتفقدها، فبتقول عشان ما عنديش طولة بال. طب نرجع تاني للأصل، ليه ما عند، ويمكن ده كان أول سؤال معانا النهاردة، ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ ليه فقدنا السلام والسكينة اللي كانت بتدينا طولة البال قبل كده؟ كمان بسمة بتقول هي أمنية وأنا واثقة إن في يوم من الأيام هحققها، إن أنا هشتري في يوم من الأيام عربية ميني كوبر وخش بيها سباق، لأني بحب السباقات جدا جدا، بس للأسف أنا في الوقت الحالي مفيش وقت عندي أخش في أي سباقات. طيب بصي أنا من الناس اللي بتقلق من السباقات الحقيقة، يعني بحس إنه السباقات محتاجة إن أنا يكون عندي القدرة أخد القرار في أقل من جزء من الثانية، وانا من الناس اللي بتحب تتأنى بصراحة في قراراتها. لكن امين في كل الاحوال ربنا يديكي الحكمة كده والذهن الحاضر في ايا كان القرار اللي محتاجة تاخديه في حياتك، ويديكي كده الاستجابة للأمنية بتاعتك حسب كده سؤال قلبك. يا نانا شكرا ليكي والالوان كمان نانا مدلعالي الاسم، بس انتي مزودالي في النص يا نانا، معلش عامل لكم زي تريفينا، فينا بتحب اللي يقول اسمها برضو يقولوا مظبوط، فهي ليليان لملام معلش. كمان ماجدة بتقول بقيت بزهق بسرعة من كل حاجة ودي مشكلة. طب خليني أسألك يا ماجدة كده سؤال، هل حتة الزهق ديت أو أنا بقاش عندي طولة بال برضو ليها علاقة بحتة بقى، لو هنرجع كده الجزء الصبر اللي كنا بنحكي عنه من شوية، الصبر والانتظار، هل بتزهقي في الصبر ولا لا بتعرفي تصبري؟
ويمكن ده من الحاجات اللي انا يمكن فارق معايا قوي ان انا الحق احكي معاكم فيها.

النهارده. الصبر، يمكن حكينا من قريب عن الفرق ما بين الصبر والانتظار، وقلنا ان واحده فيهم جانب ايجابي وواحده جانب سلبي، وقلنا انه الصبر هو الانتظار النشط اللي انا بسعى فيه بثقه وبهدوء وبتحرك وانا فاهم نفسي وانا فاهم مشاعري وانا واثق في ترتيب الله، وانه الصبر هيساعدني ان انا اخد قرارات صح، اني ابني علاقات صح، واني اهدي سرعتي شوية. وان حكينا كتير عن الصبر، وقلنا انه عكسه الانتظار او السلبية في الانتظار، وقلنا ان هي تعتبر موت كلينيكي زي ما بيقولوا كده، يأس، بطل احاول، هبطل اسعى، بشتكي طول الوقت والاسم ان انا مستني. لكن قلنا ان ده مش انتظار وده مش صبر، دي سلبية، انا قاعد في الخط كده بشتكي شكوى مستمرة وخلاص. لكن في فرق برضو ما بين الصبر اللي انا بتحرك فيه وبسعى، بس لما يكون صبر بتذمر ولما بيكون صبر متعزي، في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين النوعين دولت في الصبر. إن الصبر المتذمر ده بيحرق، اللي هو يخليني احس كده اكن في نار جوايا، انا صابر يا رب، انا بتحرك ومكمل سعي وصابر، بس انا طول الوقت عمال بسال نفسي وبسال ربنا ليه يا رب، ليه حصل لي كده، ليه وقعت في المشكله دي، ليه انا بالذات، لحد امتى. انا في حاله تذمر. الصبر ده بيحرق الاعصاب وبيحرق الصحه وبيخلي المجهود مضاعف وما بيقللش وقت الازمه، عكس الصبر اللي بتعزية، اللي أنا مش بسأل فيه ليه يا رب، لكن أنا بسأل فيه يا رب أنت عايز تعلمني إيه من وسط الوقت دوت، عايز تعلمني إيه في المحطة دي. التعزية هي اللي هتخليني أحس بالطبطبة الإلهية أو بطبطبة إيد الله عليا، وأنا في قلب المحنة، في قلب الانتظار، إن أنا وقتها هكون منتظر أو مستني وأنا مرتاح البال، مش وانا بالي طويل، لا، وانا مرتاح البال، لان انا عارف ومتاكد ان اكيد التاخير دوت مش منع، مش عطله، مش تاخير، مش وقت ضايع، لكن بمنتهى البساطه ده انتظار للتوقيت الصح، التوقيت اللي هتكون فيه الحاجه لمصلحتي. فانا محتاجه افرق ما بين الصبر بتذمر والصبر بتعزيه. ما اقولش انا صابر، انا بعمل اللي عليا هم كمل سعي، واقول انا صابر، لا، عشانك انت، عشان سلامك الداخلي، خليك واعي وخليك حكيم ان يكون صبرك صبر متعزي، مش مجرد تذمر، مش مجرد انتظار، مش مجرد سلبية، مش مجرد وقت ضايع. كمان من الحاجات اللي عايز احكي معاكم فيها هي اننا ما بقيناش بنصبر على نفسنا وما بقيناش بنصبر على علاقاتنا، كلها بقت داخلة كده في بند التكاوي. لكن خليني كده بسرعة، ماجدة كانت بتختار رقم 4 ورقم قبلها كانت بتقول خلي يعني صدقيني، لا فكريني يا ماجدة دي كانت على ايه. كمان رقم 4 ورقم 9، رقم 4 بسرعة النهاردة بتقول من الأصغاء تأتي الحكمة ومن الكلام تأتي الندامة، اني لما اسمع هكتسب حكمة ولما اتكلم، عارفة كده زي في السرعة برضو، هتيجي الندامة. دي رقم 4. كمان رقم 9، رقم 9 النهاردة بتقول العالم يعاني كثيرا، ليس بسبب ظلم الأشرار ولكن بسبب صمت الأخيار. فأمين كده ربنا يديك الحكمة يا ماجدة ان انت تتكلمي في الوقت اللي يكون كلامك فيه هيكون بيدي حكمة ويكون مفيد. دي كانت رقم 9. لكن بما انه وقتنا بيجري، خليني بسرعة كده احكي لكم عن ان من اكتر الحاجات اللي خسرناها في عصر التكاوي، في عصر السرعة، هي طولة البال في العلاقات. مش بس في ان انا اخد قرار بسرعة، لا، احنا بقينا في علاقاتنا ما عندناش طولة بال، بقينا بنتعامل مع علاقاتنا، مع اصحابنا، مع زمايلنا، مع شريك حياتنا بمبدأ الفاست فود. اي غلطة، اول غلطة بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك، عارفين بلوك بلوك، اول خناقة، اول اختلاف في الرأي، اول عيب يظهر في طبع الشخص اللي قدامي، بدل ما طول بالي، ادي فرصة، ادي مساحة، التمس العذر، لا، بقينا بنكش ونقفل الباب ونمشي بكل سهولة. في حين انه العلاقات الحقيقية والعلاقات العميقة بتاخد وقت، محتاجة كده وقت عشان ترمي جذور حقيقية وجذور متينة، عاملة زي الشجرة، الشجرة محتاجة شمس ومحتاجة مطرة ومحتاجة وقت، محتاجة صبر سنين عشان تكبر وتضلل علينا.
في وقت في وقت الشدة، في وقت الاحتياج، في وقت المحنة. كتير مننا خسر علاقات عشان ما أخدناش وقت أو ما اديناش نفسنا وقت نفهم نفسنا ونفهم الطرف التاني في العلاقة، فضيعنا فرصة إننا كان ممكن نعيش علاقات ناجحة واستعجلنا النتيجة. فما تستعجلش النتيجة. والأغرب من كده إننا كمان ما بقاش عندنا صبر على نفسنا. أنا النهاردة تلاقي الشخص مننا طالع من صدمة، طالع من علاقة مؤذية، طالع من علاقة مؤلمة، وعايز تاني يوم الصبح يبقى كويس وزي الفل وقلبه مش موجوع وكل حاجة تمام. ولو مثلا هتعلم مهارة جديدة، أنا عايز بكرة الصبح أبقى بتقن المهارة دي، في أسبوع أبقى أنا المايسترو فيها. احنا بقينا بنمارس على نفسنا جلد ذات مرعب بسبب السرعة، بسبب الاستعجال، بسبب عصر السرعة. بقينا بنستعجل الشفاء، بقينا بنستعجل التغيير، بقينا بنستعجل النتيجة، وبننسى ان السلوك البشري والقلب محتاج وقت، محتاج يتروي، محتاج وقت، محتاج طولة بال، محتاج رحمة. فاصبر على نفسك، اصبر على نفسك كده لغاية ما تتبني، لغاية ما تخف، لغاية ما جرحك يلم. تستعجلش خطوات الشفاء، احنا بقينا بنستعجل خطوات الشفاء. يمكن كان نفسي احكي معاكو اكتر من كده في الموضوع دوت، لكن وقتنا بيخلص جدا. وسريعا كده هرجع لي التعليقات. مجد كانت بتقول كل حاجة بحب اعملها بسرعة، اطبخ بسرعة مثلا عشان الصبر عندي قليل. كمان بتقول في ناس تعمل الحاجات في وقت كتير وتتقن العمل، انا بحاول انجز. في ناس بتاخد وقت كبير وتطلع نتيجة حلو، في ناس بتاخد وقت كبير وتطلع نتيجة وحشة، في ناس بتاخد وقت قليل وتطلع نتيجة حلو، وناس بتاخد وقت قليل وتطلع نتيجة وحشة. فهي الفكرة كلها معتمدة على ان انا محتاج اعرف امكانياتي، انا محتاج اعرف قدراتي. كمان بسمة بتقول بقالك كتير مش بتشغلي ترنيمة نفسي ترقي قلبي. عايزة اقولك البلوزة بتاعتك النهاردة جميل، مرسي جدا ليك يا بسمة. للأسف الترنيمة دي ما بقتش موجودة في البلاي ليست دلوقتي، لكن أوعدك أوعدك أوعدك هرفع بالنيابة عنك كده دعوة إن الترنيمة دي ترجع لنا مرة كمان. ونانا بتسلم علينا كده في النهاية بتقول سلام المسيح معاكي ليليان، طول يومك بسلام وسعادة. وآخر تعليق مجدة بتقول نفسي أقعد أكتر مع الله صلاة وأقرأ الكتاب. بعتذر لو في اي تعليقات في النص وقعت، انا هرجع تاني كده اراجع كل التعليقات. لكن وصلنا لنهاية حلقتنا، امين ربنا كده.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. عدو الخير مرات كتيرة بيحارب، وفي كلمة الله في مرات بنشوف شعوب كانوا بيقاوموا شعب ربنا. الشعوب دي تاريخيا موجودة، وكانوا بيستخدموا طرق معينة علشان يحاربوا شعب الله، ولكن إبليس مرات كتيرة بيستخدم نفس الأسلوب عشان يحارب شعب ربنا. واحدة من الشعوب اللي كانوا بيقاوموا شعب الله هم بني عمون. خليني أروح معاك لسفر صموئيل الثاني أصح 10 في عدد 1، بيقول الكتاب: وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون. فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى استادهم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. الحقيقة الملك ده اسمه حانون ابن ملك اسمه نحاش، نحاش ملك بني عمون. وحانون ده واضح انه كان فيه معاملة بشكل ما بين داود وبين نحاش العموني. فلما نحاش مات، داود قرر يبعت وفد من عنده علشان يعزي حانون ابنه الملك الجديد. ففي المستشارين اللي حواليه قالوا له كده: انت فكرك يعني داود ده بيحترم ابوك وبيقدره عشان كده بعت لك ناس تعزيك؟ ده باعت دول علشان يشوفوا المدينة ويعرفوا اخبارها كده، وبعد كده يروحوا يبلغوه تاني. فالحقيقة صدق حانون اللي حصل ده، وراح مسك كل الرجال اللي بعتهم داود وحلق نص دقنهم، وكمان قص نص ثيابهم. يقول الكتاب انه قص الثياب لغاية ظهرهم، لغاية نص ظهرهم كده. فتخيل المشهد ده، داود قصد خير، داود عمل حاجة كويسة، راح يعزي أو بعت الوفد ده علشان يعزي الملك حانون. لكن نحاش العموني كان أصلا اللي هو الملك اللي مات، يعني كان ليه حرب قديمة مع شعب الله وكان بيقاوم شعب ربنا. الحقيقة داود كان أعتقد المفروض يكون أكثر حرصا وأكثر وعيا، لكنه بعت تعزية وكأنه يعني بيقدم الخير، لكن المقاومة كانت شديدة. ويقول الكتاب أنه الرجال كانوا خجلين جدا، ودي نفس الحرب إبليس بيعملها. إبليس عاوزك دايما خجلان جدا، عاوزك دايما في حالة من الخزي وفي حالة من العار. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا أنه البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. إبليس هدفه أنه يعيشني في خزي وعار وخجل، ودايما أبقى كأني جوايا كده إحساس بأنه أنا أقل من غيري، أو في حاجة في حياتي عاملة مشكلة فأنا مش واثق في نفسي. الرب بيحبك، ربنا عاوز يوصل لك رسالة محبة النهاردة، الرب عاوز يوصل لحضرتك رسالة محبة، الرب عاوز يكرمك. يقول الكتاب المقدس عن الرب لما بيتكلم، يقول كده: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ربنا بيحبك، ربنا شايفك عزيز في عينيه، مكرم في عينيه، عكس إبليس. إبليس عاوزك دايما تبقى صورتك قدام نفسك إنك مخزي وإنك في عار. ممكن تكون بتسمع الإنبوكس النهاردة وفي حياتك أمور قديمة، في حياتك ضعفات قديمة، في أوقات كانت صعبة في حياتك، وحاسس إنه الفترات دي كانت فترات خزي، وإبليس بيحاول يرجعها ليك تاني في هذه الأيام، يفكرك بيها، لأنه هدفه إنه يشتكي عليك ويخليك في حالة من الخزي. لكن الرب النهاردة عاوز يقولك إني أقدر أكرمك، وإني أقدر أرفع راسك، وإني أقدر أردك مهما كان حجم شكاية إبليس عليك. لكن الرب يكرمك، والرب أتفضل غالي في عينيه مهما حصل. بيقول الكتاب في مزمور 27 والآية رقم 6:
والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. الوحيد اللي يعرف يرفع رأسك هو المسيح، يلي غرست في الخطية، يلي غرقت جوه العار وجوه الخزي، يلي حياتك بقت مليانة بالعار، وصورتك قدام نفسك، صورتك قدام نفسك ويمكن قدام الناس بقت فيها عار وفيها خزي. اعلن هذه الكلمات معايا بإيمان وقول له كده: أشكرك يا رب، واعلنها وكررها بصوت مسموع كده لو تقدر: والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. قول له: ترفع رأسي النهاردة. الرجال اللي بعتهم داود كانوا خجلانين جدا جدا، لكن الحقيقة ولاد الرب لابد أن يكونوا مرفوع الرأس. قول له: يا رب أنا منتظرك ترفع رأسي النهاردة. أنا مش عارف أنت مستني الرب في إيه، لكن قل له: أؤمن، أؤمن وأستقبل بالإيمان يا رب أنك ترفع راسي قدام كل مقاومة وكل محاولة من العدو أنه يملاني بالخزي. يا رب أشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي. يا رب أباركك لأنك ترفع الراس النهاردة. تكرمنا يا رب. أصلي من أجل إكرام السماء وتعويض السماء لناس كتيرة قوي. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. شكرا ليك يا رب لأنك ترفع رأسنا وتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى، والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير، والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب، علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد، وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي. النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقول له: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي، أكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل امورنا اللي جاية. يا رب بنطرح كل مخاوفنا قدامك. يا رب انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا. يا رب انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاللويا.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما أرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء الذين انضموا الآن إلينا في هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. ترتبط فكرة النضج الروحي ارتباطا وثيقا بكلمة الكمال في الكتاب المقدس. البشر ليسوا كاملين، ولكن يتم تشجيع أتباع المسيح على السعي إلى الكمال قائلا: فحافظوا على هذا الصبر إلى النهاية لكي ينتج عمله الكامل فيكم فتصيروا ناضجين وكاملين لا ينقصكم شيء. قال هذا بولس الرسول، وإنه أيضا لم يصل بعد إلى الكمال، ولكنه جعله الهدف الأسمى عندما قال: أنا لا أقول إني حققت كل شيء أو إني وصلت إلى الكمال، لكني أسعى للوصول إلى الهدف الذي اختارني المسيح يسوع من أجله. الكمال إذن هو عطية ينالها الإنسان فقط من خلال ذبيحة يسوع المسيح له كل المجد. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بذبيحة جسد يسوع المسيح مرة واحدة وإلى الأبد. إن الكتاب المقدس كتاب عملي جدا وواقعي، إنه لا يأمرنا فقط بأن نكون كاملين، لكنه يقدم لنا برنامجا واعيا كاملا كي نتبعه كي نصل إلى الكمال. تم تحديد هذه العملية خطوة تلو الأخرى، وذلك أيضا من خلال الكتاب المقدس بآياته، وخاصة من رسالة بطرس الثانية والتي سنتركز بها في هذا اليوم. ويبدأ بطرس الرسول بإعلان بعض الحقائق الأساسية لإعدادنا لعملية الكمال. تليها حجارة بناء محددة ومباركة تشارك أيضا في عملية النضج. وهذا اليوم سنلقي نظرة جديدة على هذه الحقائق الأولية التي تعطينا نظرة ثاقبة عن عملية البناء كي نسير في طريق الكمال الذي تحدث عنه الكتاب المقدس من ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس، ونبدأ معكم مع كريستين طلعت ورضا وهيب، هو الكامل في صفاته. دعونا نستمع بداية لهذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، هو الكامل في صفاته، هو الكامل في محبته وخلاصه، هو الكامل، هو رئيس السلام، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد، هذا هو سيدي وربي ومخلصي يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين من جديد، عودة إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة كريستينا طلعت ورضا وهيب مع ترنيمة هو الكامل. ونحن اليوم أحباء المستمعين والمتابعين ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر العبرانيين، وذلك من خلال هذه السلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة الجديدة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها لنا الرب يسوع المسيح لكل المؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع طبعا إلا من خلال الروح القدس وطاعة اسم الرب يسوع المسيح. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط وسنكشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة وإرشاد الروح القدس. قد بدأنا أمس في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع؟ ونكمل اليوم في الجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. تذكيرا حول ما تحدثنا به يوم أمس في الجزء الأول من هذه السلسلة ولكل المنضمين الجدد إلى هذا اليوم في هذا الجزء الثاني، وخاصة قد تحدثنا حول معنى الكمال في الكتاب المقدس أنه فعلا متعلق جدا بحالة الاكتمال المطلق. ماذا يعني؟ هنا يتضمن الكمال الكتابي التحرر من الخطأ أو العيب أو النقص. المصطلح اليوناني الذي يعني الكمال وهو جاء في العهد الجديد يمكن أن يعني أيضا النضج، ويعبر هنا الكتاب المقدس عن هذا الكمال في ثلاثة سياقات مختلفة على الأقل، أي كمال الله، كمال المسيح، وكمال البشر. ونكمل أيضا اليوم حول الكمال المطلق كونه صفة تخص الله وحده، ومع ذلك يذكر لنا الكتاب المقدس في متى الإصحاح الخامس والعدد 48 قائلا: لذلك كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فإذ نقول أن الله وحده هو كامل، فإذن كيف تقول لنا هذه الآية بأن كل مؤمن عليه أيضا أن يكون كامل كما أن أباه السماوي هو كامل؟ بما أن الله هو الكائن الكامل الوحيد، فإن كل ما يفعله هو كامل، كما أنه هو الصخرة المتينة وعمله هو دائما كامل وطرقه عادلة ومستقيمة وكاملة. إنه إله أمين لا ظلم فيه، صادق وأمين إلى الأبد. معرفته أيضا كاملة في كل شيء، طريقه كامل وكلمته لا عيب فيها، لأن طريق الله كامل. كلمة الله اجتازت كل امتحان، هو ترس لمن يحتمون به. أيضا يقول لنا شرائع الله هي كاملة، كما يصف لنا الرسول بولس في رومية الإصحاح 12:2، كما أيضا أن إرادة الله هي كاملة ومتكاملة، فلا تتشبه فيما بعد بأهل هذه الدنيا، بل يغيركم الله فيجدد فكركم لكي تكتشفوا ما هي إرادة الله، أي ما هو صالح ومرد وكامل. أي هنا التجديد يبدأ من خلال أفكارنا أذهاننا بالإيمان بيسوع المسيح كي نكتشف ما هي إرادة الله لنا كونه هو الصالح والمرضي والكامل في كل طرقه. هذا هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي يوضح لنا هذه الكلمات من خلال كتابه المقدس، والذي يقول أيضا في الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني والعدد العاشر أن يسوع قد هو أصبح كاملا من خلال أيضا الألم. فالله الذي له كل شيء وخالق كل شيء إذ أراد أن يحضر أبناء كثيرين ليشتركوا في مجده، كان لائقا به أن يجعل منشأ خلاصهم كاملا من خلال الألم. ولذلك كما أن يسوع أيضا عبر الألم وخاصة في الصلب، لذلك أيضا الإنسان وخاصة المؤمن الذي آمن في اسم يسوع المسيح لربما أيضا يحتمل هذه الآلام أو يعبر في بعض هذه الآلام كي يختبر فعلا محبة المسيح، ويختبر أن يسوع المسيح هو معه حتى في وسط الضيق، حتى في وسط الآلام التي نمر بها في هذا العالم، كي يأتي ويقول لنا أني أنا معكم، أنا أشعر بكم، لأني أيضا أنا قد مررت بهذه الآلام. فهو الذي يشعر بي وبك عز المستمع. لذلك يقول إذ أراد أن يحضر أبناء كثيرين كي يشتركوا في مجده، كي تشترك أنت في مجده وتكون أيضا كاملا من خلال الإبن يسوع المسيح. فإذا هنالك أيضا بعض الآلام التي يحتملها المؤمن على هذه الأرض كي يمجد رب المجد يسوع المسيح، كي يمجد الله الآب أيضا بصفته الله المتجسد. كان يسوع بالفعل كاملا من الناحية الأخلاقية، أي معاناة المسيح وموته جعلته كاملا بمعنى التأهل ليكون هو رئيس كهنة بلا عيب للشعب الله. لذلك أيضا قد دعانا أن نكون أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، لذلك علينا أن نتقدس، أن نتكرس بالكامل له أيضا من خلال الألم على الصليب. هو الذي استطاع أن يتمم عمل الفداء ويصبح المخلص الكامل والفعال لجميع الشعوب، أي لكل العالم. كان يسوع فعلا هو المثال الكامل لما يعنيه العيش في طاعة لإرادة الله الآب، الأقنوم الأول. أي الأقنوم الثاني يسوع المسيح قد أطاع الله الآب الأقنوم الأول عندما كان يسوع هنا على هذه الأرض، كما نقرأ أيضا في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 48 أن أبناء الله مدعوون ليكونوا كاملين. هذا لا يعني أن البشر يمكن أن يحصلوا على نفس الكمال المقدس مثل الله، لأنه وحده هو المفرز في القداسة، لكن هنا الدعوة مختلفة. لكي تكون أنت في هذا الكمال عليك أن تخضع لاسم يسوع المسيح وتكون دائرة يسوع المسيح كي هو يغطيك وتكون كاملا من خلال الابن المحبوب يسوع المسيح في القداسة، في الطهارة، في المحبة، في التواضع. هذه الدعوة إلى الكمال ما قصد هنا الرسول بولس عندما قال في أفسس بما أنكم أبناء الله المحبوبون تمثلوا به، أي نتمثل بيسوع المسيح كي فعلا نقول عن أنفسنا أننا فعلا نستطيع أن نعيش هذا الكمال هنا على هذه الأرض، أن نتشبه بيسوع المسيح في محبته، في تعامله مع الآخرين، في قداسته، في خضوعه لله الآب، كما نحن أيضا نخضع للإبن يسوع المسيح كي ندخل إلى هذه الدائرة وتحت هذا الغطاء المقدس. وهنا يأتي الكمال على حياتنا، لأن الذي يغطينا ويحمينا هو كامل ومتكامل وهو يسوع المسيح. ولذلك نستطيع هنا فعلا أن نقول أننا نستطيع أن نعيش في هذا الكمال، أو كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فنحن كاملين لأننا تحت هذا الغطاء الكامل وهو رب المجد يسوع المسيح. أي كما يميل أيضا الأطفال إلى تقليد والديهم، لذلك يجب أيضا على أبناء الله الأتقياء أن يقلدوا أو أن يتبعوا مخلصهم يسوع المسيح في كل شيء، ويعكسوا كماله في الطريقة التي يعيشون بها على هذه الأرض، أي أن نعكس صورة مخلصنا وحبيبنا يسوع المسيح. لذلك أيضا يقول في الآية الأولى من رسالة بطرس الإصحاح الأول: سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. أود أن أتوقف هنا أحبائي المستمعين لأذكر أن كلمة عبد هي الكلمة الأصلية في اليونانية. وهل سبق لك عزيزي المستمع أن لاحظت أن رسل العهد الجديد دعوا أنفسهم دائما بلقب العبد أولا ثم رسولا؟ إذا وجدت شخصا يطلق على نفسه رسولا أولا ثم عبدا، فيمكنك حينئذ السؤال: هل كان هذا الشخص رسولا بكل حق؟ لذلك أن ندعى عبد، وهنا بمعنى أبناء، أننا نكون أبناء للرب يسوع المسيح، ومن ثم ستكون رسول ليسوع المسيح، أي أنك مرسل من خلال يسوع المسيح بقوة الروح القدس كي تخبر كم صنع ربك ورحمك، كم تخبر الناس أيضا أنه هو إله حي وما صنعه بك عز المستمع. لذلك لا يمكنك أن تكون رسولا أي مرسلا دون أن تكون ابنا أولا للسيد الرب يسوع المسيح، وتربطك علاقة مباشرة وحية وقوية ويومية. لذلك هنالك 5 خطوات عملية تحققها لكي تصل إلى عملية الكمال. عملية الكمال هذه التي تأتي أيضا من خلال حياة الكثرة والتضاعف، أيضا من خلال توفير كل شيء

ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. هنا يحدثنا عن الخطوة الأولى في طريق الوصول للكمال، هي حياة الكثرة والتضاعف. إن هذه الرسالة أيضا موجهة إلى كل واحد منا، أي إلى الذين هم مؤمنون حقيقيون في يسوع المسيح. أيضا يقول لنا لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. أحبائي المستمعين، هنا الكلمة الأولى من هذه الكلمات هي النعمة، لتكثر لكم النعمة. وما أجمل أن نتمتع بالنعمة الإلهية. تعال اليوم وتمتع بكامل هذه النعمة، النعمة الإلهية. لكي تبدأ النعمة الإلهية في حياتك، عليك أحب عزيز المستمع أن لا تتكل على ذاتك ولا على قدراتك البشرية، بل أن تتكل اتكالا كاملا على السيد الرب يسوع المسيح. وهذا فعلا يحركنا على الفور من مستوى قدراتنا إلى نعمة الله، كما لاحظنا أيضا في حديثنا في الجزء الأول، وأدركنا أنه لكي نصبح كاملين لا يوجد شيء يمكنك القيام به بدون الله. في البداية أن تكون ابنا له، ومن ثم فعلا أن تكون رسولا له، أي مرسلا للسيد الرب يسوع المسيح، ومن ثم فعلا تعلن أنك كامل تحت غطاء الابن الحبيب يسوع المسيح. ويقول لنا أيضا الرسول بطرس إن الكمال ممكن من خلال تمكين الله الخارق للطبيعة. وهل تذكر عزيزي المستمع ما قلناه أيضا في الجزء الأول، حيث تبدأ النعمة حين تنتهي القدرة البشرية، وطالما استطعت أن تقبلها على حياتك. لماذا يجب أن يعطيك الله هذه النعمة؟ لأنه يواجهنا بالعديد من المهام التي لا يمكن إنجازها بقوتنا البشرية الأرضية، حتى تنفتح عيوننا على نعمة الله. وفي النهاية يترك للكنيسة بديلين، إما أن نفعل الشيء الصحيح وننفتح على نعمة الله، أو نخفض مستوى متطلبات الله إلى شيء، ويمكننا القيام به من خلال جهودنا الخاصة. وأن نفعل فعلا هذا الأمر الأخير هو عار، لأنه يحد الله. لماذا؟ لأنه يقول لنا عندما نحن نتعمق في إيماننا ونتعمق أيضا في دراستنا للكتاب المقدس، تنفتح عيون أذهاننا على الكلمة. وعندما نتكل اتكالا كاملا على الرب يسوع المسيح، فإننا هنا نضع اتكال الذات جانبا. ولكن كل من يتكل على ذاته هو يقول أنني لست بحاجة أن أتكل على الإله، وهذا أيضا يضع نفسه في دائرة الخطر. وحذاري أحبائي، وأيضا هذا الكلام موجه للمؤمنين وأيضا لكنائسنا في هذا الوقت. علينا أن نتكل اتكالا كاملا على السيد الرب يسوع المسيح وحده فقط. وقبل أن نكمل وإياكم في هذا الموضوع، دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي، ترنيمة أنت جمالي. تمتع بجمال وبمحبة ونعمة الرب يسوع المسيح لك عز المستمع. فاصل ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة أنت جمالي مع المرنم فايز عدلي، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونكمل اليوم في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. نتأمل أيضا معا حول هذه الآية التي تقول لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. وفعلا بعد كلمة نعمة هنا تأتي كلمة السلام والتي تأتي في العبرية شالوم، ويرتبط هنا ارتباطا مباشرا بالكلمة الكاملة. وهذا يذكرنا أيضا بما قلناه في الجزء الأول أن الكمال يتطلب الاكتمال، ولن نكتمل دون أن يكون لنا سلام حقيقي في المسيح يسوع من خلال النعمة الإلهية المعطى لكل مؤمن حقيقي في اسم الرب يسوع المسيح. لذا فإن الآية تقول واقعيا إن النعمة والاكتمال يتضاعفان لي ولك عندما نؤمن باسم يسوع المسيح. إن الحياة المسيحية هي حياة التضاعف والكثرة والتقدم، إنها ليست حياة ثابتة، إنها حياة عملية تتضاعف وتتكاثر في المسيح يسوع، تتكاثر في البركات. وأيضا في كل يوم نأتي ونعدد شاكرا للملك يسوع المسيح، أن نشكر رب المجد يسوع المسيح على إحساناته في كل يوم، في كل صباح جديد، ليلا ونهارا نقدم له الشكر والتسبيح على فعلا ما يعطيه لأولاده المؤمنين. دعونا أيضا نرى هنا بقية الآية التي تقول بمعرفة الله ويسوع ربنا، أي كل أمور حياتنا هي تكون تحت غطاء معرفة رب المجد يسوع المسيح. ويقول في يوحنا الإصحاح 17 والعدد 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نحن إذن لسنا بحاجة لأي شيء خارج حدود الله أو خارج غطاء الله، وهو الله الآب ويسوع الإبن، أي الله الآب الأكنوم الأول ويسوع الإبن الأكنوم الثاني. وكل ما نحتاجه في الله ويسوع المسيح هذا هو الحق الثاني في عملية الكمال من خلال الروح القدس، والروح القدس هنا الأكنوم الثالث. وبعد أن تعرفنا معا على الحق الأول وهو حياة الكثرة والتضاعف، الآن نتعرف أيضا على الحق الثاني الذي فعلا يوفر كل شيء في المسيح يسوع، وهذا ما نراه واضحا في الآية التي تقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة. لنتمتع إذن بالقدرة الإلهية، لنتمتع أيضا بالنعمة الإلهية لكل من يؤمن في اسم يسوع المسيح، أن نشكر رب المجد على كل إحساناته في كل يوم. ونلاحظ أيضا هذه الكلمات، لم تقل الآية ستهب لنا بل تقول قد وهبت لنا، وهذا فعلا ما يجعلنا نلتقط أنفاسنا، لكن إذا تجاوزت هذه الهبة فسيضيع منا ما أعده الله لكل مؤمن. لذلك تمسك بهذه الوعود، تمسك عزيزي المستمع بهذه الكلمات في الكتاب المقدس وآمن بها، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة. تعال وتمتع بكل ما وهب لك من الله الآب، لقد أعطانا الله فعلا كل ما نحتاجه للحياة هنا على هذه الأرض في وقتنا وأيضا في الأبدية معه. من فضلك عزيزي المستمع توقف للحظة وقل معي هذه الكلمات بصوت عال بكل إيمان، لقد أعطاني رب المجد بالفعل كل ما أحتاجه اليوم للحياة والخلود، هو الذي يهب على حياتي ولا ينقص على حياتي في أي شيء. هو الذي يباركني بكل بركة روحية في السماويات. إذ بقيت عزيزي المستمع وتقول وتطالب الله بأن يعطيك شيئا قد أعطاك إياه بالفعل، فأنت مندفع في سوء الفهم والتشويش. لذلك عليك أن تشكر رب المجد على كل ما أعده لك. أما الحق الثالث في معرفة الكمال يأتي من خلال معرفة يسوع الإبن مباشرة. إذن دعونا نكتشف هذا أكثر معا حينما نقرأ هذه الآية بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. لذلك يقول: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، ويكمل أيضا بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. إذن كما رأينا أن كل جانب من جوانب حياتنا هو كل شيء، إذن يكون بمعرفة يسوع المسيح هو الذي دعانا بالمجد والفضيلة، ليس بمعرفة علم اللاهوت بل بمعرفة يسوع المسيح الإبن الأقنوم الثاني. أن نبني هذه العلاقة الحية والمباشرة معه في كل يوم، وأن نتكل اتكالا كاملا على يسوع المسيح. كما قلنا، تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات، ولذلك علينا الاتكال على رب المجد يسوع المسيح. وتأتي هذه المعرفة أحبائي من خلال معرفتنا لله الآب، وبمعرفة الإبن يسوع المسيح من خلال كتابه المقدس، وذلك بإرشاد الأقنوم الثالث وهو الروح القدس، الذين يعملون معا كجوهر واحد لخلاص النفس البشرية. أما الحق الرابع في عملية الكمال يكون من خلال الحكم في الوعود. في الآيات السابقة قيل لنا أنه من خلال معرفة من دعانا قد أعطي لنا كل شيء. نعم، ولكن قد تسأل: كيف أعطاني الله كل شيء؟ هل كل ما سأحتاجه فعلا قد أعطاني إياه؟ لا أظن، لأن لدينا هذا الوعد، بل الآية التالية تجعل الإجابة واضحة لكل من يتساءل. يقول إذن كمالة لهذه الآية: بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، أي مجده هو وفضيلته هو يسوع المسيح، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. هذا هو يسوع المسيح. هذه الكلمات علينا فعلا أن نتعلمها، أن ندرسها، أن نتيقظ لهذه الكلمات. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، أن نهرب من هذا الفساد الذي هو في العالم، الذي هو أصل الشهوة والشرور، لكي نلتصق التصاقا تاما بيسوع المسيح، كي نصير شركاء الطبيعة الإلهية. إلى هذا الحد فعلا قد رفع الإنسان. ما أجمل هذا الإله الذي رفع الإنسان من مزبلة هذا العالم، رفعه إلى الأعالي لكي يكون شريكا في الطبيعة الإلهية، لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. هذا ما يميزك ويميز كل مؤمن حقيقي آمن وتبع يسوع المسيح، كي يكون له ملكا وسيدا وأيضا إلها حيا في كل شيء. إذن يقول لنا: ما الذي يهبه لنا الله؟ الحكم في الوعود. هذه الحقيقة الرابعة من عملية الوصول إلى الكمال. وأريد منك أن تردد أيضا بصوت عال وبكل إيمان: الحكم هو في الوعود. هنالك وعود ثمينة قد وعدك بها الرب يسوع المسيح، وهو لا يخزى منتظري الرب يقول. تعال اليوم وجدد هذه الوعود، وجدد في حياتك هذه الوعود، وآمن بها أنها ستتحقق، وأبوابا جديدة تفتح على مصراعيها على حياتك، لأنك الآن أصبحت تحت غطاء ودائرة الحماية الإلهية والعناية الإلهية والنعمة الإلهية. تعال اليوم وصدق بهذه الوعود وهذه الكلمات على حياتك. الحكم هو في داخل وعود الله لنا. إن كنا نؤمن فعلا بهذه الوعود ونتبعها، سنجد أيضا توفيرا كاملا لكل ما نحتاج إليه، نتيجة للإيمان والطاعة للوعود الرائعة لنا. تأتي هذه نتيجة لماذا؟ للإيمان والطاعة. إذن الإيمان يسبق الطاعة، أن تؤمن بكلمة الرب وما سيفعله الرب، وأيضا تطيع كلمة الرب يسوع المسيح. الكل يبدأ بالإيمان، أنك تؤمن وأنك أيضا تكون ابنا للسيد الرب يسوع المسيح، ومن ثم فعلا تطيع كلام الرب وتطيع صوت الرب وصوت الروح القدس، وتكون فعلا فيما بعد رسولا في هذه الأرض كي تخبر عن عمل المسيح يسوع، وفعلا تكون تحت الغطاء والدائرة الآمنة بيسوع المسيح. إن النتيجة الطبيعية لإيماننا وطاعتنا هو يكون في تحقيق الوعد الثمين. لقد تأملت أيضا بعناية في هذا النص اليوناني لهذا الجزء من الآية حتى فعلا نتأكد معا من عمق معاني هذه الآية، فوجدتها أيضا تعلن عن الآتي قائلا: إن من خلال هذه الوعود قد تكون أنت مشاركا عزيز المستمع المؤمن في الطبيعة الإلهية بعد أن هربت من الفساد الموجود في العالم من خلال الشهوة. أي إذا أنك ابتعدت وهربت من هذا الفساد الموجود في هذا العالم ومن شهوة وضياع هذا العالم، والتصقت كما قلنا بالرب يسوع المسيح، ستكون لك هذه الوعود الثمينة في تحقيقها، وأيضا بحسب توقيت ومشيئة السيد الرب لك عز المستمع. والبعض يتساءل: ما هو معنى الطبيعة الإلهية؟ هذا يعني أيضا طبيعة الله الفعلية الحقيقية. فمن خلال الإيمان وطاعة الوعود يمكننا الحصول على طبيعة الله في داخلنا، وبالتالي وبالنسبة نفسها أيضا التي نتلقاها نحن من طبيعة الله، فإننا نتخلص من الفساد الموجود في العالم من خلال الشهوة. طبيعة الله والفساد لا يتوافقان معا أبدا. مرة أخرى عز المستمع عليك أن تنصت إلى هذه الكلمات جيدا: إننا نتخلص من الفساد الموجود في هذا العالم ومن خلال هذه الشهوة الموجودة في العالم من خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح وتواجدنا تحت هذا الغطاء والحماية الإلهية، لأن طبيعة الله وفساد العالم لا يتوافقان أبدا، وحيث يكون أحدهما لا يمكن أن يتواجد الآخر. هل تذكر مع عزيزي المستمع أيضا قصة يعقوب مع أخيه عيسو؟ عندما كان يعقوب هاربا من أمام عيسو لم يكن في يده سوى عصا ولم يكن معه أي شيء يضع رأسه عليه سوى حجر وهو نائم في الصحراء الواسعة، لكن كان لديه حلم بالسماء. وهذا الحلم أتذكر فعلا أنني سمعت واعظا يقول ذات مرة منذ سنوات: إذا كان بإمكاني أن أحلم بالسماء فيجب أن أكون على استعداد للنوم على حجر، كما كان أيضا يعقوب. في هذا الحلم رأى يعقوب سلما منصوبة كانت قاعدة السلم على الأرض، وكان أعلى أي رأس السلم في السماء، وكانت ملائكة الله نازلة وصاعدة على السلم. يا لجمال وعمق ومحبة الرب يسوع المسيح، أيضا يرسل ملائكته كي تخدمنا هنا على هذه الأرض، كي تحمينا، تحمي بيوتنا، أفكارنا، حياتنا، كنائسنا. هذا هو إله الحي الذي فعلا نستند عليه، وهو الذي يرسل ملائكته كي تحرسنا ليلا ونهارا، كما كان أيضا في هذا الحلم مع يعقوب كانت هذه الملائكة نازلة وصاعدة على السلم. وبمعنى واحد ندرك أن وعود الله هي مثل هذا السلم. وفعلا ما أجمل هذا الإله الحي الذي عندما يعد يفي بوعوده، ونرى أيضا أن وعود الله هي مثل هذا السلم، كل درجة هي عبارة عن وعد لكل واحد فينا. وكلما وضعت قدمك عزيزي المستمع على هذا الوعد تذهب خطوة إلى أعلى، تأخذ وعدا يليه وعد يليه وعد آخر، فتصبح تدريجيا شريكا في الطبيعة الإلهية. هذا هو رب المجد يسوع المسيح الذي نقلنا من ظلمة هذا العالم ومن مذبلة هذا العالم ليجلسنا مع شرفاء شعبه، ليكون لنا فعلا أبا مباركا كريما رحيما لكل من يتبع اسم الرب يسوع المسيح. آمن فقط بهذه الكلمات وفي هذه الوعود الثمينة واستقبلها على حياتك عز المستمع. قبل أن نختتم دعونا أيضا نستمع لهذه الترنيمة الرائعة جدا بالإيمان مع فريق الحياة الأفضل. استقبل هذه الكلمات بالإيمان بيسوع المسيح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: مفديين وإحنا شعبه بالإيمان بدم يسوع، لينا دخول قدس الأقداس بدم يسوع. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا بالإيمان مع المرنمة لولو سمير وفريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونختتم الآن في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. قد تحدثنا اليوم حول 4 خطوات عملية نحققها كي نصل إلى عملية الكمال. أولا حول حياة الكثرة والتضاعف، ثانيا توفر كل شيء من خلال يسوع المسيح، ثالثا من خلال معرفة يسوع المسيح، والحق الرابع الحكم هو في الوعود. والآن أحبائي نختتم حول الحق الخامس والأخير حول الاجتهاد مقابل الكسل. كما أشرنا أيضا سابقا في هذه السلسلة أن الكتاب المقدس أعطانا أن نسير خطوة بخطوة في طريق طاعة كلمة الله لنصل إلى الكمال. واحد أهم المفاتيح الرئيسية اللازمة طوال عملية الكمال كلها هي من خلال هذه الخطوات الخمس التي ذكرتها، وخاصة الاجتهاد أيضا مقابل الكسل. يقول ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. إن كلمة اجتهاد كلمة مهمة جدا وقد تكررت عدة مرات في هذا الإصحاح. أحيانا عندما تريد أن تدرك معنى كلمة فمن المفيد أن تنتظر إلى عكسها ونقيضها، وعكس كلمة الاجتهاد هو الكسل في أصل اللغة. ويمكنك البحث في الكتاب المقدس من أوله إلى آخره، ولكن لن تجد كلمة واحدة تمدح الكسل. يتفق المسيحيون المؤمنون أيضا أن السكر هي خطية، والكتاب المقدس أدان الكسل أكثر من إدانة السكر. قد لا توافقني، فالعديد من الكنائس أيضا تشدد على أن من يشرب الخمر هو خاطئ، وأؤكد أن كثيرا من المؤمنون يدينون شاربي الخمر ولا يحتملونهم في الأوساط الكنسية، لكنهم يحتملون الكسالة. وهذا ما نؤكد عليه أن الاجتهاد هو مكون مهم جدا في البناء الذي سنصفه الآن، وهو أساس الإيمان. لذلك التسلح بالاجتهاد، نأتي إلى عملية إضافية في حياتنا اليومية. يمكنك تشبيه العملية بعملية بناء مبنى. فبماذا تبدأ عملية البناء؟ هنا تقوم بوضع الأساسات، وما هو الأساس الذي نبني عليه؟ ليس إلا الإيمان، أي إيماننا يكون راسخا بكلمة الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس. لذلك أحبائي، لا يوجد نقطة بداية أخرى في العلاقة مع الله إلا بالإيمان، كما يخبرنا كاتب العبرانيين: بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. لم يقل من الصعب إرضاءه، بل مستحيل إرضاء الله بدون الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. لذلك تأكد عزيزي المستمع وأختتم، لا توجد نقطة بداية أخرى في عملية الكمال إلا بالإيمان، وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي يمكن أن نضع فوقه كل الحجارة كي نبني الكمال. ولا يوجد أساس آخر في الحياة مع المسيح يسوع إلا بالإيمان يسوع المسيح، وهو كفارة لجميع خطايانا الكاملة بدلا عنا، هو الذي جاء وخلصنا وأعطانا حياة أبدية. تمتع معنا برحلة الكمال بالنعمة الإلهية، واشكر السيد الرب يسوع المسيح على كل ما أتيح لك، واعلن شكرك في هذا اليوم، لأنه هو الذي خلصك وأعطاك حياة، بل حياة أفضل بكثير من هنا بدءا على هذه الأرض. ومع هذه الكلمات نختتم وإياكم، ومع ترنيمة شكرا مع المرنم ماركو ممدوح.

0: صندوق ملكي.
1: نعم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن تعلمنا معا حول 5 خطوات عملية لكي نصل بها إلى الكمال،
0: إمتى يقول
1: نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم رب المجد يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو إنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملاد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه.

0: يسوع.
1: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
2: تفضلي يا ليلى.
1: الآية دي بتقول: ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرق، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
2: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
3: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
2: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
0: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
2: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
5: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
1: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
6: فقال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
2: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده. أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
7: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
2: اتفضل يا حسام.
7: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي، ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
2: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
0: هو ذا سير أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
2: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
5: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
2: فضل قول لنا يا مجدي.
5: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
5: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
5: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
2: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن

0: دي لنا يا ليلى.
1: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
0: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
2: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
3: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
4: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
5: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
6: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
7: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
0: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
3: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
5: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
0: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
7: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
1: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
2: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: آمين يا عادل، لكن لو سمعنا من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
1: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
0: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
0: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
2: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
0: فأجابت:
3: لا يا سيدي.
0: فقال لها يسوع:
2: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
0: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
2: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
0: فأجابهم يسوع:
2: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
0: فقالوا له:
5: أين أبوك؟
0: فأجابهم:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
0: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
2: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: فقال اليهود:
1: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: وقال لهم:
2: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: فقال يسوع:
2: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
0: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
2: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
0: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
2: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
0: قالوا له:
6: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
0: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: فقالوا له:
3: أبونا هو إبراهيم.
0: فأجابهم يسوع:
2: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
1: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
0: فقال لهم يسوع:
2: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
0: فقال اليهود:
3: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
0: فأجابهم يسوع:
2: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
0: فقال له اليهود:
6: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
0: فأجابهم يسوع:
2: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
0: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
0: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء لتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكو على راديو سما، وكالعادة مبسوط جدا ومتحمس لحلقة النهاردة وموضوع جديد هنتكلم فيه. وللتذكرة النهاردة احنا هنتكلم عن أو قبل ما نتكلم عن، عايز كده أكون بفكرنا بإيه هو البرنامج و وأدي بريف سريع عن إحنا بنعمل إيه وعايزين نقدم إيه وعلى قلبنا إيه. البرنامج اسمه جوه الشبكة، وإحنا بنهتم بكل ما يخص الشباب من تحديات. فترة الشباب فترة إحنا لسه فيها بنتعلم، فترة إحنا لسه فيها بنكبر، لسه بنكتشف حاجات في نفسنا، بنتحط في مواقف كتير ممكن في منها مش عارفين نكون بنتصرف ازاي. يمكن في مواضيع كتيرة قوي بيننا وبين صحابنا لما بنقعد بنفتحها وبنتكلم وبنتناقش، ولكن في مواضيع تانية يمكن ما تفتحتش، يمكن ما تاخدش منها وقت للتفكير. وده الغرض اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله، ان احنا نفتح المواضيع دي ونفتح التحديات دي اللي يمكن في منها اتكلمنا فيه مع صحابنا لوحدنا بنفكر، وفي مواضيع تانية يمكن ما اتكلمناش فيها، وده اللي احنا برضو عايزين نكون بنعمله. فده الهدف الاساسي، ان احنا نكون بنفتح التحديات دي، ويمكن مش الهدف برضو الاساسي ان احنا نكون بندي نصائح او حلول ازاي نكون بنعدي الحاجات دي لما بنقع فيها، على قد ما بنتكلم وبنتناقش. ومبسوط جدا بالاخبار اللي يمكن وقت اللايف يعني الكومنتس مش اللي هو لسه فيه نوع من ان احنا بنخش وبنشارك، ولكن بعرف بعدها ان احنا بنخش وبنبعت وفي الدايركت مسجز وبتوصل لي الحاجات دي. فانا مبسوط جدا ان يبقى فيه متابعه وفيه مشاركات حتى لو مش وقت اللايف، اتس اوكي مفيش مشكله عندي خالص، ودي حاجه انا بقدرها، ولكن ببقى مبسوط جدا لما بعرف انه في فيدباك بيجي وفي ناس بتشارك حتى بره اللايف لما بيسمعوا او بيتفرجوا على الحلقه دي بعدين. فبنبسط جدا جدا جدا، وده الهدف ان احنا نكون بنتشارك، نكون انا بقول انا عديت بده، فممكن غيري يسمع ويعرف انه انا كمان عديت بده، ففي نوع من الألفة، في نوع من ان احنا حاسين ببعض بانه اللي انت وقعت فيه ده مش غريب عن اللي بيحصل، بالعكس كلنا بنحصل معانا كده، كلنا بنقع في الحاجات دي، كلنا لسه بنتعلم. فده الهدف الاساسي اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله، نكون بنحكي التجارب بتاعتنا الحياتية، ومن وسط التجارب دي بنطلع بفايدة تقدر تكون بتكبر معانا وتنمو الوقت اللي جاي، علشان لما نتحط في التحديات دي مرة كمان نعرف نكون قدها. فتعالوا النهاردة بعد ما اتكلمت في البريف ايه هو البرنامج والحلقات، احنا في موسم تاني. مبسوط جدا ان احنا عدينا موسم اول 13 حلقه اتكلمنا فيهم في مواضيع كتير قوي، وانبسطت وكانت رحله طويله وشيقه يعني، واتمنى الموسم الثاني يبقى برده كده. فاحنا برده اتكلمنا في الوقت اللي فات، دي الحلقه الثالثه، اتكلمنا في الوقت اللي فات عن بعض المواضيع. ابتدينا من انا مين، والحلقه اللي فاتت الحلقه الثانيه اتكلمنا في انا عايز ايه. اول حاجه اتكلمنا في هويتي، انا مين، امتي الحقيقيه ايه وفي ايه بالظبط، واهدافي انا عايز ايه، وشغفي لانه بتبقى في فتره في حياتنا كده احنا مش بنبقى عارفين احنا عايزين ايه، وماشيين وعلى الله كده بنحاول زي ما تيجي تيجي. فعلى قد ما قدرنا حاولنا نكون بنفتح الموضوع ونفكر مع بعض في انه ازاي اعرف انا هدفي ايه وعايز اعمل ايه وحابب اعمل ايه. وقبلها اتكلمنا في امتي الاصليه، هويتي ايه. لما اعرف انا مين هعرف انا مناسبني ايه، فانا عايز ايه. وواحده من التحديات اللي بتيجي وبتكمل المواضيع دي، ودي الحلقه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، وهي المقارنه. المقارنه هي امتداد للموضوعين اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا فيهم، ويمكن المقارنه واحده من الحاجات اللي بتخليني ممكن من كتر ما انا ببص على الناس وحياتهم وقصصهم وعايز قصتي تبقى زيهم، وبس عطول الوقت ان ابقى زي الناس دي، وكأن انا ماليش قصة معينة، انا عايز اخد كوبي بيست انسخ والزق من غير ما اعمل انا قصتي. المقارنة بتيجي وبتشوش على كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها،
بتشوش على انا مين، لانه مش بتخليني اعرف او مش بتخلي العدسة بتاعت عيني تبص على انا مين وامتي في ايه ومفروض ابص على مين علشان يعكس لي صورتي الحقيقيه اللي هو الله. لكن بالعكس انا بدل ما ابص على الله اللي بيعكس فعلا صورتي الحقيقيه فاعرف انا مين وبالتالي اعرف اهدافي ايه او انا عايز ايه ومناسبني ايه، ببص على قصص الناس، ببص على نجاحاتهم، الحاجات اللي هم عملوها. وبالتالي اللي بعمله انه مش بعيش قصتي، مش بعيش بأنا، ولكن أنا بحاول جاهدا أن أنا أعيش علشان أنجح زي الناس دي. وطبعا بغفل حاجات كتير قوي في النص، فبالتالي أنا مش مركز مع نفسي، فأنا مش عارف أنا مين، وفي نفس الوقت أنا ماليش هدف معين غير أن أبقى زي الشخص ده، ده الهدف اللي عندي. فأنا عندي أهداف ولكن للأسف هو هدف مش في الصميم، يعني بالعكس ده بيجي علي أنا بعدين كأنه هدف ولكن في مرمان. فلو ما عرفتش أنا مين هقارن نفسي بالناس، ولو ما عرفتش أنا رايح فين هيس نجاحي على نجاح غيري. عشان كده المقارنة غالبا بتعمل أزمة هوية أو الهدف بتاعي بيضيع. فده الفرشة الأولى. أنا بحب الفرشات، أحب قوي أدي كده إيه الانترو اللي بيها بنتعرف على الموضوع وواحدة واحدة بنخش كده. طيب تعالوا نتكلم في أول جزء من الحلقة. المقارنة بتبدأ لما بفقد رؤيتي لنفسي، وغالبا المقارنة دي واحدة من الحاجات اللي يمكن احنا جبنا في سيرتها في كل المواضيع اللي فاتت، كانت هي نقطة جزء معين من الموضوع ده. لأن المقارنة واحدة من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا مع نفسي، وبتخليني أحس أو إن أنا أكون بقيم نفسي بطريقة مختلفة عن الصح. وكأن أنا في دماغي لما بقارن بيبقى عندي في دماغي كده نوع من الطبقيات، وأنا فين في الطبقة دي. وغالبا من كتر ما أنا ببص على حياة الناس، لأنه أنا لو أنا باصص على نفسي ومكتفي بنفسي وعندي نوع من الرضا، فأنا مش محتاج أن أنا أبص على حد، فحتة الطبقية اللي في دماغي دي هتزول، مش هتبقى موجودة. لكن كل ما كان في مقارنة في دماغي، كل ما هيبقى فيه دايما طبقية بفكر بيها وبقيم نفسي تقييمات غالبا ممكن تبقى سلبية، لأنه الحلو فيه الأحلى منه، وأنا لسه في الحلو، ولما بوصله طول ما أنا عندي فكرة أن أنا ببص على غيري أكيد هبص على الأحلى، فأنا طول الوقت بجري ومش بوصل، ومعنديش هذه السمة يعني التي تسمى الرضا، ان انا مبسوط بالرحلة اللي انا عايشها، مبسوط بحياتي اللي ممكن تكون بسيطة، ولكن بسبب ان انا ببص على غيري انا مش مبسوط بحياتي البسيطة دي، وبسعى ان انا اعيش حياة حد تاني ونجاح حد تاني، فبكتشف انه انا حتى لما وصلت انا مش مبسوط، لان انا عيني برضو على حاجة تانية، رغم ان انا ممكن فعلا احقق نجاح وحقق حاجة كبيرة انا نفسي اكون بحققها بقالي وقت، ولكن ده بيخليني افقد نوع من الانبساط ان انا قاعد ومرتاح نفسيا. دايما المقارنة هتدخلني في ساقية انا طول الوقت فيها بجري، عارفين كده، واسف على التشبيه ولكن دي حاجة في دماغي، يعني اسف تاني على التشبيه. عارفين لما يبقى فيه كده نوع من اللعبة المفضلة عند الـ الـ الـ الهامستر اللي بيخش جوه كده عجلة، وهو عمال بيجري بيجري بيجري جوه العجلة دي والموضوع ما بيخلصش، هو تلاقيه دايما بيجري. ده بيبقى بالظبط اللي احنا بنعمله، فما فيش وقت فيه انا عارف اكون ريلاكس، انا عارف ابص على الحواليه واخد نفس واقول انا عملت واحد اتنين تلاتة. بالعكس انا طول الوقت حاسس بان انا ناقص، في حاجة ناقصة، لان انا طول الوقت عينيا مش على حياتي ولكن على حياة غيري، فمش ببقى عارف نقط ضعفي ولا نقط قوتي، لان انا مش مركز مع نفسي، مش مقتنع بالشخصية اللي ربنا خلقني عليها. لانه انا كتير قوي لما ما بنجحش ممكن يبقى عندي نوع، عارفين كده لما بتخش الأوضة بيبقى في شماعة، الشماعة دي بعلق عليها حاجات كتير قوي، لبسي يعني كل حاجة كل حاجة،
فده اللي بيحصل لما بنجحش النجاح غيري، ببتدي اجيب الشماعة دي وعلق عليها بعض الحاجات، والحاجات دي بتبقى بعض الافكار اللي باخدها عن نفسي بانه انا مش ناجح كفاية بان انا احقق النجاح بتاع الشخص الاخر، او ربنا خلقني مش بهذا القدر من الذكاء اللي بيه اوصل للنجاح اللي الشخص التاني وصل له. فبتبقى الشماعة دي عليها بعض الأفكار والحمل التقيل اللي أنا بمشي طول الطريق شايله وأنا مش محتاج إن أنا أكون شايله. وللأسف كل ما كان الوقت بيمر أسرع والأفكار دي موجودة بتلبت أكتر. كنت قلت قبل كده إكزامبل جه في دماغي وموقف حصل قدامي، كان في البيت ميرا أختي بتتجوز فوقت الحنة، فكنا بنعلق حاجات على الحيطة والحاجات دي احنا علقناها بدبل فيس، وما كنتش أعرف إنه دبل فيس ده لما بيلزق أما بطلعه بيبقى الموضوع صعب قوي. فكانت التجربة أنا مش هكررها تاني، ولكن ده اللي حصل. واكتشفت إن الدبل فيس ده عشان يطلع من الحيطة الموضوع كان صعب جدا، ولما طلع ساب وراء أثر. الأفكار لما بتقعد كتير في دماغنا وبسرعة مش بنفلترها بتبقى عاملة زي اللزق اللي فعلا بيلزق في الحيطة، ولما بطلعه بصعوبة هو بيطلع بصعوبة وممكن يسيب أثر. هل الأثر ده بيبقى شيء سلبي؟ لا خالص، بالعكس دي الحاجة اللي ربنا ممكن يستخدمها علشان أفيد غيري، على حسب أنا هبص لده إزاي. دايما بيبقى عندي الاختيار، أنا هبص كده ولا هبص كده، ولكن ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه. ولكن أقصد أنه الأفكار دي لما بتفضل قاعدة جوايا بسبب الشماعة اللي أنا حاططها وبعلق عليها بعض الأفكار الكتيرة اللي باخدها عن نفسي بأنه أنا مش ذكي كفاية، مش ناجح كفاية، ربنا خلقني في حاجة مش مظبوطة، غالبا أنا هفضل طول الوقت كده. كل الأفكار دي بعلقها على الشماعة اللي عندي، فلما الوقت بيكتر وبيزيد عليها ومش بفلترها ببقى محتاج رحلة علشان أطلع الأفكار دي بالراية، أخدها وأواجهها وأطلعها بالراية. دي سكة مش مستحيلة خالص خالص، وأشجع أي شخص ولد أو بنت بيتفرجوا علينا يكونوا بياخدوا السكة دي. الموضوع فعلا جدير بأنك أنت تاخديها وأنك أنت تكون بتاخدها علشان تبقى متقبل نفسك. اكتر كلمة في دماغي دلوقتي متقبل نفسك، لان المقارنة بتخليني اشك في خلقة ربنا ليا ان انا فيا حاجة غلط. شايف ان نسخة غيري احسن من نسختي، فان حياته احسن من حياتي، قصته احسن من قصتي، عيشته والحاجات اللي عنده وسفره والاماكن اللي بيروحها واللي بياكلها واللي بيشربها احسن بكتير جدا جدا، المكان اللي ساكن فيه احسن بكتير جدا جدا، او اللبس اللي هو لابسه احسن بكتير جدا جدا من الحاجات اللي عندي. فنسخة الشخص التاني مختلفة جدا عني واحسن مني، فببتدي احس انه مش بس في مشكلة فيا، ولكن في مشكلة بأنه أنا مش حاسس بعدل. وساعتها أنا ببتدي أوجه عيني على الله وبقول له أنت مش عادل، أنت خالق شخص تاني حياته مستريحة عندي، ولو أنت شايف أنه أنا مخلوق في أحسن صورة فأنا ليه مش قادر أنجح؟ ليه مش قادر أكون بوصل للحاجة اللي الشخص التاني وصل لها؟ في حاجة غلط، يا إما أنا مش ذكي كفاية وإنت خالقني كده فلازم أعرف حدودي بقى، أو إنت مش عادل كفاية بإنك تخلق شخص حياته أحسن مني. معضلة شوية، وإحنا نتكلم في المقارنة أدي كده، مقارنة كلمة أدي كده، بس الأفكار اللي تيجي وراها أفكار كتيرة وعميقة. فببتدي علشان أواكب النسخ التانية بعد ما بسأل السؤالين دول ومش بلاقي إجابة، ببتدي بقى أنا أخد الأكشنز وكأنه أنا بعمل، ربنا موجود، أنا بقول بص يا رب يعني بص معلش بما أنك ما جاوبتنيش فأنا هحاول ألعبها بطريقتي، فأنا هاخد معلش الراية وأنا هحاول بقى أسترد الحاجات
اللي انت ما خلقتنيش بيها بدراعي بطريقتي انا. فابتدي اقلد واشوف الشخص ده مثلا لو بيرسم رسمه معينه بيقول لي اطلع سنه قدام حرك القلم كده شويه بعدها اعمل كده هتطلع لك الرسمه زي ما انا رسمتها بالظبط. انا ببتدي اعمل كده بالظبط. هل دي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ هنتكلم فيها. ولكن اكتر حاجه بعملها بالطريقه دي بانه انا بقلد، مش بعمل حاجه اصليه، مش بعمل حاجه بتاعتي، مش قصتي. انا بلعب دور في مسرحيه وناسي شخصيتي الحقيقه من كتر ما انا بلعب الدور ده. فمع الوقت بحس بازدواجيه بانه انا بعمل حاجه وانا حاسس ان في حاجه غلط. فبرجع تاني للنقطه الاولى بانه يا فادي انت بتقلد، انت مش بتعمل الحاجه اللي انت ممكن تكون بتحبها اللي انت عايزها، او ده مش انت اصلا اللي يعمل حاجه زي كده. لان الموضوع ممكن ياخدني علشان انجح ان انا اعمل حاجات غلط، وممكن ابرر الغلط ده لنفسي لانه زي ما قلت انا عايز العبها بدراعي، انا عايز اجيب الحاجات دي اللي انا شايفها من حقي، انا من حقي ان انا انجح، انا من حقي ان انا اعيش حياه مرتاح. فلو يا رب انت مش هتعرف تكون بتعمل ده انا هعمله بدراعي. فبعد كده ده ممكن ياخدني من كتر ما انا مملي جدا بالفكره دي اني ابقى متهور شويتين، فاعمل حاجات مش المفروض اكون بعملها عكس مبادئي بس علشان انجح، بس علشان اوصل للحاجه دي هعملها بدراعي، هاخدها مفيش مشكله وهبررها لنفسي لان ده حقي، انا اصلا مضحوك عليا. كل الافكار دي بتتقال. بنسى انا الموهبه اللي عندي ايه. دي واحده من الحاجات اللي بيها انا طالما بقول ربنا انت مش عادل، فانا المواهب اللي عندي دي مش جايبالي النجاح الكافي، مش قادر اعيش الحياه اللي انا بشوفها، فبالتالي في حاجه غلط. وده بياخدني بانه انا بحسد غيري على الحاجات، ببتدي ابقى ما عنديش احساس بالرضا باي حاجه، لا شخصيتي ولا حياتي ولا اهلي ولا مكان سكني ولا لبسي ولا الفلوس او قبضي اللي باخده، اللي انا كنت مثلا في يوم من الايام بحلم ان انا اكون بقبض القبض ده، لكن دلوقتي لما قارنت انا بالنسبه لي ده لا، ده لا يكفي. وببقى ناقم على كل الحاجات اللي انا بملكها، فدي بتبقى حاجات صعبه واحساس بيبقى صعب جدا ان انا اكون متعايش معاه. ودي المشكله الاساسيه اللي بتعملها المقارنه كل الحاجات اللي فاتت دي. فقد ايه الموضوع بيبقى حمل، وقد ايه الموضوع بيبقى صعب ورخم. ولو انا كملت فيه بالذات وانا في سن الشباب، السن اللي اساسا بيبقى فيه نوع من الارهاق

0: حاجات كتير قوي. فالموضوع بيبقى فعلا صعب وحمل تقيل. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع الصعب اللي مش سهل نكون بنتكلم فيه أو نكون بنتكلم في كل الجوانب بتاعته، ولكن على قد ما بقدر هكون بتكلم فيه، وبنفتح على قد ما نقدر مواضيع أو بنحاول نبص للموضوع من كذا جهة. واحدة من الحاجات اللي بتعملها وكنت قلت عليها في البداية أن المقارنة بما أنها بتخليني أنسى أنا مين، بتخليني برضو أنسى أنا هدفي إيه. وده يمكن الحاجة اللي أكون بتكلم فيها دلوقتي، أن المقارنة بتخليني أنسى ومش عارف هدف إيه، لأن أنا ببساطة جدا ببص على هدف غيري وحياة غيري. واحدة من الحاجات اللي بتعطلني وبتخليني دايما أخد وقت في حياتي وفي طريقي، لأنه أنا من كتر ما أنا بقارن وببقى ماشي مثلا في لاين معين في اتجاه معين، فببص على حياة شخص تاني فلاقيه بيحقق حاجات لأنه ماشي في لاين تاني مختلف. فالمقارنة بتعمل إيه؟ بتخليني أشوف أول يوترن واخده وارجع وأمشي السكة بتاعت الشخص التاني، علشان أنا شايف الكونكلوجن، أنا شايف الريزلت، النتيجة اللي هو محققها. وبصرف النظر بقى عن هل الطريق ده مناسب ليا ولا لأ، هل عندي الـ الـ الـ المؤهلات اللي تخليني أمشي في ده ولا لأ، بنسى أن أنا أكون بستشير الله بأنه يا رب أنا أدخل اللاين ده ولا لأ، ارشدني اشركني نور لي طريقي وذهني بأنه أنا أبص على هل الطريق ده مناسب ليا ولا لأ. بنسى كل الكلام ده وببص بس على

الشخص ونجاحه اللي هو وصل، لان الصورة اللي بره بتقول انه الشخص ده لما مشي وصل ده، بص الدنيا كويسة. فبسبب نظرتي للشخص الاخر بمشي في حاجات وبسيب حاجات كتيرة جدا المفروض اكون بفكر فيها قبل ما ادخل السكة الطويلة دي، فبنسى هدفي الاساسي اللي انا كنت ماشي عليه وبفقده لان انا بعدت عنه. طبعا سهل ان انا اكون سوري مش سهل، ينفع ان انا اكون بسترده تاني واخد برضو اول يوترن وارجع واصحح المسار بتاعي. طول الوقت انا ممكن كإنسان اكون بعمل كده، حتى لو انا شخص عندي 60 سنة ينفع اكون بصحح المسار، والله مدينا الفرصة ان احنا نكون بنرجع تاني، سواء عشان نعرف احنا مين، هويتنا ايه، طريقنا وهدفنا، الدعوة اللي هو عايزني عليها او عايزني فيها، كل الكلام ده ربنا بي بي بي بيقول لنا انتوا ليكوا اختيار، او سوري انتوا ليكوا second chance، ليكوا فرصة تاني تكونوا بتصححوا الأمور. فينفع أكون بسترد الهدف بتاعي تاني بأن أنا أرجع، بتبقى سكة أيوة، ولكن ينفع، فده كويس. الحاجات اللي أنا واحدة من الحاجات اللي أنا بنساها، بنسى دعوتي، بنسى فكرة أن كل شخص ليه دعوة مختلفة، كل شخص ليه شخصية مختلفة ومواهب مختلفة، توقيتات مختلفة، كل شيء تحت السماوات له وقت، في كل حاجة تحت الأرض ليها وقت. بنسى كل الأفكار دي، بنسى كل الحاجات اللي بتقول إنه خلي بالك أنت ناسي واحد اتنين تلاتة، أنت ناسي إن أنت شخصيتك مختلفة عن الشخص ده، ناسي إنه ما هل دي دعوتك ولا لأ، لازم تفكر، لازم تكون بتصلي، لازم تكون بتشرك ربنا في الموضوع، ناسي انه يمكن لسه ما جاش وقتك، انت محتاج شوية حاجات، يمكن لسه ما تشكلتش الله، يمكن قبل النجاح اكتر حاجة ممكن يكون بيفكر فيها انه يشكلني، يشكل شخصيتي، لانه الله حاسب وعارف انه ضريبة النجاح انه لازم تكون شخصيتك قد المسؤولية، لازم لما تتحط تحت الضغط ده تعرف تتعامل، لكن لو اتسرعت وتحطيت تحت الضغط ده مرة واحدة ممكن ما تعرفش تواكب، ممكن بدل ما تبقى شايف نفسك انك انت هتنجح الموضوع يخليك ترجع 7 خطوات ورا بسبب انك انت لسه مش مؤهل، لسه شخصيتي ما تشكلتش بالطريقة وبالشكل الصح. ودي محتاجة حكمة من ربنا كبيرة، أو سوري محتاجة حكمة ربنا بشكل كبير، وحكمة مني ان انا اكون بشركه ومش بتسرع ومش بتهور ومش بصربع الامور، فبنسى كل الكلام ده، وبنسى فكرة برضو انه نجاح غيري مش معناه انه انا فاشل، مش معنى انه شخص دلوقتي ممكن يكون في سني، ودي بتبقى واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة، ان مثلا تكون 2 متخرجين من نفس الدفعة وصحاب وهو جاله شركة كويسة جدا جدا جدا، وأنا ممكن يكون جالي شركة عادية وقبضي مش شبه قبضه، مع أني ممكن أكون أنا أحسن منه دراسيا بس هو جاله أوفر أعلى. هل ده معناه أنا شخص فاشل؟ بالعكس، مفيش حاجة تدل على كده، تدل انه انت ليك وقت معين، وانا عندي ثقة في الله كلية صلاح، فحتى لو انا جالي شركة عادية وشخص تاني جاله شركة كبيرة قوي، انا عارف ان انا في ايدين ربنا، وايا كان اللي باخده دي نعمة كبيرة هشكره عليها، وانا عارف ان ربنا هيديني اللي انا مش متوقعه واللي مش شايفه، لانه دي اسهل حاجة عند ربنا، هو عنده كتير. كل الأفكار دي أنا بنساها لمجرد أنه أنا دخلت في حتة ودخلت في دايرة المقارنة، فبنسى أشكر، بنسى أنه الله in control، هو لا يعرف يدبر، بنسى، فببقى ناقم وأرجع أتكلم في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. ف نجاحه مش معناه انه انا فاشل، بالعكس انا ممكن اكون متفوق جدا بس انا لسه
الله رسم لي خطة معينة وأنا لي دعوة. ومن أكتر الحاجات اللي بحاول ألتزم فيها في وقت إحباطي إنه أرجع له وإنه أصلي ويا رب أتمسك بيك للآخر. ده اللي فعلا نجاح. ممكن أبقى ماشي صح لكن سرعتي مختلفة عن الشخص التاني لأنه شخصيات مختلفة. صوابعنا مش شبه بعض ومش زي بعض ولكن كل صباع ليه حاجة معينة بيعملها. كذلك شخصياتنا وشخصياتنا غير بعض وسرعتي ومواهبي وقدراتي مختلفة عن قدرات الشخص التاني. هل ده معناه ان ربنا مش عادل؟ لا، ولكن انا في ايده. دي الفكرة اللي انا دايما بلجأ لها في اي وقت انا محبط فيه. برجع انا بأحبط، انا كتير قوي ببقى فعلا شايف ومش راضي عن الحاجات اللي عندي انا كفادي. ولكن من اكتر الحاجات اللي فعلا لما بحس انه انا خلاص انا جبت اخري ان انا هرجع لله وهقف قدامه وهصلي واتمسك بانه انا في ايده وهو الضابط الكل مش نسيني. فانا بطمن، وده على فكرة بيجيب معايا انا نتيجة كبيرة. ويمكن احب اسمع منكم لما عملتوا كده ايه اللي حصل، حتى لو كنت لسه حاسس بانه انت مش كويس. It's okay. بس تعالوا نكون بنشارك مع بعض في الحتة دي. وطبعا اللي انا بقوله ده بيخليني اكون من كتر ما انا بركز على حياتي بفقد من كتر ما انا بركز على حياة الاخرين او الناس التانية انا بفقد تركيزي في حياتي. جودة حياتي بتقل، شخصيتي وانا بشتغل عليها بتقل لان انا عايز انجح بس، لكن مش ببص للتشكيل، مش ببص لشخصيتي قد المسؤولية دلوقتي ولا لأ، مش ببص ان انا هتحمل المسؤولية دي ولا لأ، ولما اتحط في الضغط ده هعرف اكون بأدي ولا لأ. كل الحاجات دي انا يمكن مش بفكر فيها ومحتاجة حكمة كبيرة بتيجي من فوق. كل ده بيعطلني عن حياتي انا لانه انا مركز في حياة الاخرين، فده بيعطلني بشكل كبير جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت انه انت بتاخد اول يوترن وبترجع، حتى لو انت بتنفست او بتستثمر في حاجة بقالك وقت بتخليك تغير اتجاهك كل شوية. انت كل شوية عندك هدف معين. ليه؟ لانه انت شايف انه غيرك حقق بالهدف ده حاجة كبيرة فبتنجلكت كل حاجة، فبتخليني اغير اتجاهي كل شوية. وساعات بنجري ورا حاجات مش المفروض نكون بنجري وراها دلوقتي اصلا. هتيجي بس مش ده ومش وقته. وده كان تاني جزء في الحلقة. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فاتحينه وهو المقارنة. تعالوا نكون بنفتح الموضوع شوية وندي بعض الأفكار اللي تحل محل أفكار تانية ممكن تكون جوانا ونكسرها واحدة واحدة. أكيد مش بكلامي دلوقتي هتتكسر كلها أو هتتكسر فعلا، ولكن بتبقى نوع من أنه بنديها مساحة للتفكير فنعرف ندخلها وسط الأفكار التانية وتاخد مساحة أكبر لحد ما نشيل كل الأفكار مغلوطة جوانا. احنا بنبص على ايه اصلا لما بنقارن وبنبص في حياة تانية، حياة ناس تانية، بنبص على ايه اصلا؟ الفكرة ان احنا بنقارن والصورة اللي انا شايفها هي صورة ناقصة. وتعالوا نكون بنتكلم اكتر في حتة ان الصورة دي ناقصة. والحاجة اللي هقولها تقريبا قلتها في كل الحلقات اللي فاتت، ونقطة اساسية موجودة. وعامة المقارنة كموضوع لازم يبقى نقطة أساسية في أغلب موضوعنا، لأنه أكيد ليها عامل معين عامل لنا مشكلة في حاجة معينة، لأن المقارنة عيننا طول الوقت بتشوف وعايزة وتعمل وبتقارن. العين دي لو مش ما فيهاش معيار معين الموضوع بيبوظ خالص. فأنا بقارن بناء على صورة ناقصة، والصورة الناقصة دي بتيجي من خلال واحدة من الحاجات اللي مؤثرة جدا جدا جدا، وهي فكرة اللي ايه او السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي فيها الناس بتعرض حياتها هي حلوة قد ايه، بتعرض هي معاها فلوس قد ايه، حتى لو ما كانش الموضوع ده جاي بشكل دايركت بس بيحصل. ف ايوة الناس بتبوست وبتوري وبيبقى في فلترز كتير عشان اكون في احسن صورة ممكن، لان انا اكيد مش هصور نفسي وانا شكلي وحش، او مش هصور حياتي وهي مش متزبطة مش مترتبة، هحرج يعني. بالعكس انا عايز اطلع احسن حاجة عندي. زي بالظبط كده ما في ناس ضيوف جاي لك البيت هتحب تكون بتستقبلهم والبيت بتاعك مش نظيف؟ لا خالص، بالعكس انا هقوم هنضفه واخليه على زنجد 10 عشان الناس لما تيجي تلاقي مكان نظيف. ده بالظبط اللي بنعمله. فلو انا هعرض حاجة لازم اعرضها وهي بيرفكت، احسن حاجة ممكنة. فهل الصورة دي بناء على الكلام اللي انا قلته دي صورة كاملة؟ خالص، دي صورة ناقصة حاجات كتير قوي، ولكن هي شكلها من برة كامل بيرفكت لقطة، كأني بالظبط بتفرج على فيلم وببص بقول ازاي قال ال ال ال ال الحتة دي بالطريقة اللي هي المعينة دي بيرفكت، ازاي المشهد ده كان رائع كده. طب انا ليه مش كده؟ لأنه مترتب له، المخرج عايز يجيب المشهد ده في احسن صورة ممكنة. هل ده واقعي؟ لا. طب هل المشهد ده عشان يطلع اتاخد من اول تيك؟ بالعكس، ده اتصور كذا مرة عشان يطلع بشكل كويس يتعرض لك. فهل ينفع ان انا اخد كل المعطيات دي وقارنها بحياتي واخد منها نتيجة انه حياتي مش كويسة؟ لا، صورة ناقصة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس هي شكلها حلو، الوانها حلوة، مترتبة، وكأن أنا عندي فريم واسع جدا، والصورة اللي اتخذت اللقطة دي بس اللي اتخذت دي أنا عايزها تبقى هي كل الفريم ده. ده مش واقعي ومش حقيقي، ودي مش الحياة. الحياة مش سهلة ومش وردي، والله نفسه قايل كده في العالم سيكون لكم ضيق ففي ضيق. الحياة مش سهلة، فكل حاجة حلوة بنشوفها على السوشيال ميديا بنشوفها في الأفلام في زيها في الواقع، بس هي مش الواقع. دي لقطات الناس قصدا انها تاخدها علشان تعرضها لك وتقولك ان بص حلو قوي، بس مش دي الحياة. بالعكس في ناس كتير قوي، واحدة من الحاجات اللي بتكمل بقى الفكرة اللي بتكلم فيها، ناس من اللي حياتها حلوة جدا جدا جدا دي وبتبقى حياتها على السوشيال ميديا بنسمع أخبار عنها بعدين بأن هم في مشاكل كبيرة. فده بيقول لي جوه دماغي أنه في حاجة غلط، مش الحياة مش زي ما احنا شايفين. في ترنيمة بحبها قوي بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. حقيقي مش كل اللي بتشوفه عنينا مش الحقيقي، مش ده الحقيقي، مش ده الواقعي. بس أنا بربط اللقطة اللي بتاخدها عنيا دي وبقيمها في حياتي كلها، وبدي عليها نتيجة بأنه حياتي مش بنفس جودة الصورة أو اللقطة المعينة دي. فقد إيه الإحساس بيبقى صعب وقاسي. فالسوشيال ميديا أكتر حاجات بتعرض اللقطات الصح والبرفكت، لأنه مفيش حد هيعرض أحسن من كده، أو مفيش حد هيعرض غير كده. محدش هينزل فشله أو خوفه أو أنه عنده صراع في حاجة معينة، ولو أن في ناس بتعمل كده، ولكن الشائع بأنه محدش بيعرض فشله أو صراعاته الشخصية أو خوفه. ودايما احنا مش بنشوف الكواليس بتاعت القصص، ولكن بنشوف نتائج القصص نفسها. عارفين انا في وقت كنت يعني في المسرح جدا جدا جدا، وبحب جدا ان انا اشارك في الاكتيفيتي دي يعني، ولازلت، بس يمكن انا مش انكلودد قوي دلوقتي، ولكن حبي موجود يعني بشكل كبير جدا جدا وبحب قوي ده. فأنا أكتر الناس اللي اختبرت جدا العرض قدام الناس إيه، ولما بخلص الدور بتاعي وادخل الكواليس بيبقى فيه إيه ورا. حقيقي بيبقى بمطبخ وحاجات كتير قوي بتحصل، وناس بتجري، وناس بتعمل ميك اب، وناس بتحاول تلبس، والمايك يا معه ومش عارف ايه، وقطعة اكسسوار، ولازم نلحق عشان المشهد الجاي. في كم الحاجات اللي بتحصل ورا، وطبعا اللي قاعد بيتفرج مش ايه مفروض يعني انه ما يحسش بكل ده، هو شايف بس قد ايه المشهد والناس والاضاءات والسيناريو والممثلين شاطرين ازاي، والمشهد تحفة. انا ببقى قاعد متفرج على المسرح وشايف قد ايه الدنيا جميلة جدا جدا جدا، لكن جوه بقى معلم الدنيا خربانة، الدنيا فيها حاجات كتيرة عشان تطلع المسرحية بالشكل اللي انت بتقول عليه. لما تطلع تقول المسرحية يا جماعة كانت روعة، الدنيا كانت حلوة، الدنيا كانت منظمة جدا، الممثلين تحفة، حافظين الاكسسوارات، كل حاجة مظبوطة، الاضاءات تمام، الغنى كويس، كل الانكونكلوجنز اللي بتطلع والتفاعل الايجابي اللي بيحصل بيطلع، وفي كواليس ورا بتقول انه يا لهوي احنا متاخرين جدا، عايزين ننجز، يلا بينا بسرعه، لبست ما لبستش، حطيتي ميك اب ما حطيتيش ميك، كل الكلام ده. فانا بشوف الصوره بس اللي بره، لكن في كواليس بقى تانية انا مش بشوفها. ده بالظبط اللي بيحصل لما ببص على حياه حد وبشوف قد ايه اللقطه دي او حياته فيها نجاح، وكان انا ببص على عرض مسرحي والدنيا فيها كويسه، بس انا مش عارف الشخص ده علشان يوصل للحتة دي هو عمل ايه. وبسبب ان انا بص على حياته بجهل شخصيتي وامتي وسوري بجهل هويتي ايه، واللي مناسبني ايه واللي مش مناسبني ايه، فبدخل السكة دي، وفي الاخر بحس انه انا مش بوصل، لانه انا اساسا الموضوع مش مناسبني. فبكتشف ان الكواليس بتاعته اللي هو عاشها انا ما اقدرش اعيشها، انا ممكن اعيش كواليس تانية صعبة برضو. هو الشخص نفس الشخص الناجح ده لو جه عشاء ممكن ما يعرفش، انا مش شخصيته، مش فت في الحتة دي. فكل اللي بيحصل بانه انا ببتدي اقيم حياتي بالصورة اللي برا، بس مش ببقى عارف الخبايا اللي جوه ايه ولا اللي بيحصل ايه جوه. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. فانا بشوف الانجاز بس مش بشوف قد ايه الشخص ده ضحى عشان يوصل للحاجه دي، وهل انا اعرف اكون بضحي زيه ده بالطريقه دي ولا لا، او بالحاجات اللي هو ضحى بيها. واحده من الحاجات ناس ممكن تكون بتسافر بره عشان تنجح وتنجح فعلا، فانا اعمل كده وانا اكتشف في الاخر ان انا مش مناسبني حياه السفر، انا مش مفكر كم التحديات اللي انا هتحط فيها اكبر بكتير جدا جدا من التحديات اللي انا بعيشها في بلدي دلوقتي. هو كان مرتب، هو نجح علشان فكر، وبعد ما فكر حكم بانه ده مناسب لشخصيتي. انا ممكن بعد ما فكر احكم بانه ده مش مناسب لشخصيتي، لا خليني هنا احسن، وهضع ثقتي في الله كلية الصلاح بان اجتهد جدا واستثمر جدا واكمل في طريقي قطر وما برجعش وانجح برضو. فماذا لو انا كملت وسافرت وانا مش مناسب ليا السفر؟ حقيقي زي ما بنسمع ناس كتير قوي بتتغرب من الغربة، عايشين حياة صعبة عشان ما فكروش وما لعبوهاش صح، بسبب ان هم قارنوا وشايفوا النجاح بره بس، وكل بقى الافكار التانية اللي ممكن تبقى مختلفة او غريبة. فده بيوصلني بان الصورة ان انا شايفها غالبا مش كاملة، وهنا تبتدي الدنيا وكأن انا بعمل ان انا بلعب في دماغك شوية. وحتى الكلام انا بوجهه لنفسي، لان انا كتير قوي بتحط في المواقف دي والموضوع بيبقى صعب ومش سهل. بقول الكلام ده لنفسي بره برضو يعني. فبسبب الحاجات اللي بشوفها على السوشيال ميديا، ممكن بشوفها في حياة الناس التانية، بحس انه انا متأخر. ويمكن ده السؤال اللي ممكن اسيبه معاكم في الفقرة دي، انه كم مرة حسيت ان انت متأخر بسبب حاجات انت شفتها بمقارنة انت قارنتها بحاجات شفتها على السوشيال ميديا اونلاين اوفلاين صحابك، حاجات كتير قوي. وتعالوا نطلع فاصل اخير ونطلع ونرجع تاني سريعا في الحاجات اللي انا عايز اكون بسيبها في الاخر. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالى نكون في آخر جزء في حلقتنا. وطالما المقارنة بيجي من وراها الهم، وراها الزعل، وراها حاجات كتير قوي مش صح، ماذا لو ان احنا نكون بنفكر بطريقة مختلفة؟ ومن المحور اللي فات او من الجزء اللي فات اكتشفنا انه اللي احنا شايفينه مش الحقيقة، مش الصورة الكاملة الواضحة. وده بيخليني او بيلعب في دماغي كده بان انا اجرب حاجة جديدة، انه ايه المشكلة ان انا اكون بجرب حاجة تانية؟ فكتير قوي لما ببص للناس بحدد امتي، فماذا لو انا مش بعمل كده؟ بالعكس، انا ببص للشخص اللي ينفع لما ببص لها يبقى مراية لصورتي الحقيقية اللي بيها بعرف امتي، بعرف هويتي، بعرف انا مين، بعرف انا اتخلقت ليه، ايه دعوتي، ايه المواهب اللي بيها احقق دعوتي، ايه قدراتي، ايه نقط ضعفي، نقط قوتي. حتى نقط ضعفي دي ممكن تبقى بالنسبة لشخص تاني قوي على فكرة. فكل حاجة موجودة الغرض. فلما بسعى للغرض ده، لما بسعى انه اعرف من هو الخالق اللي خلقني في احسن صورة ممكنة زي ما بيقول، من هو هذا الاله، يعني ببتدي اعرف انا مين، ببتدي اصدق في نفسي، اثق في نفسي، اثق لان انا واثق في الخالق، فانا واثق في خلقته انا. في حاجات كتير قوي بتبتدي تزول، بتبتدي تتمحي، بتروح وبتتبدل بافكار تانية مختلفة. النظرة دي نظرة جميلة، هل طول الوقت هفضل بهذه النظرة؟ لا، ممكن اوقات كتير قوي احس بانه انا محبط، حاسس باحساس الفشل، حاجات كتير، لان انا انسان وعندي شعور ومخلوق بيه، مفيش مشكلة. لكن كل اللي برجوه انه، ودي رسالة برضو ليا، انه ارجع له حتى بعد وقت احباطي، بعد وقت احساسي بالفشل، بعد ما حاولت ومعرفتش كتير، ارجع له. الخوف واحدة من الحاجات اللي بتحركنا ممكن في اتجاهين، يا اما اكون ناقم، يا اما اكون متمسك اكتر، وانا عايز اتمسك بربنا اكتر. فنرجع لمرجانة، المقارنة بتولد غيرة واحباط واحساسي بانه انا فاشل ومش قادر انجح لانه ماشي سكة مش سكتي. هل ممكن اشوف شخص واقتدي بيه، شخص ان انا اكون بتعلم منه؟ ايوه، بس مش لازم امشي سكته، ممكن اخد بنصيحته واطبقها في حياتي. زي انك انت لو دخلت حاجة خليك قطر والشخص ده ناجح، بس مش معنى ان هو ناجح فان نجاحه ده سكته مناسباني، بس اقدر اكون بقتدي بيه، اخد كلامه ونصيحه، اعمل بيها، ده بيخليني افضل وبيشكلني، وربنا بيستخدمه بشكل كبير لانه الله خلقنا البعض. فالاقتداء مش حاجة وحش خالص، بالعكس بتعلم بيها وبكبر، فدي حاجة كويسة. اتعلم من الناس بس ما استمدش قيمتي منهم، او اقيس قصتي بقصتهم، ممكن يكون مصدر الهام ليا، ماشي مفيش مشكلة. وده اللي بيحصل كتير قوي، الناس بتطلع بتقول ان الشخص ده كان مصدر الهام ليا في الحاجة الفلانية، مفيش مشكلة ان يكون مصدر الهام، ولكن ما قيسش قيمتي الحقيقية من الناس، او ما استمدهاش من الناس، عشان ده بيخش على ده. بالعكس اكون بفرح بكل خطوة صغيرة انا باخدها، وده بياخدني لفكرة ان انا كل ما ببص على نفسي اكتر، كل ما انا بفرح وبتقبل ذاتي وبفرح لغيري لنجاحه مش بحسده. يعني ودي واحدة من الحاجات اللي انا ضروري انا اختبرتها، ان انا اكون بفرح لغيري. ده على فكرة شعور جميل جدا وحلو جدا وبيدعو للفخر، لانه ده ممكن يكون واحد صاحبي، فانا فعلا مبسوط انه وصل للحاجة دي من كل قلبي، وبشوفه وانا قاعد ومبسوط حتى لو انا ما وصلتش لده, بس انا قاعد وببصله وانا فعلا مبسوط وبسقف له وبقول كمل ويا رب يديك اكتر واكتر وتنجح اكتر واكتر حتى ما وصلتش ده, انا مبسوط له. مش عشان في مشكله فيا, مش عشان انا مش ناجح كفايه زي ما بشوف, بس انا عيني بقتش دايما عليا, انا عارف انا مين وهو معرفني انا مين, فانا قادر ابص لنجاح غيري واقول برافو يعني تحفه كمل. واحد من الحاجات بشكر ربنا على عندي, انا بشكره على ايا كان السيتويشن, بشكره على ايا كان شكل حياتي ايه, والحاجات البسيطة اللي عندي دلوقتي اللي ممكن يطلع من خلالها حاجة كبيرة قوي. اعتقد الملك داود واحدة من القصص اللي موجودة في الكتاب, محدش كان مصدق ان داود ده ممكن يكون هو اللي بيقود شعب الله, ولكن الله هو اللي شايف, وساعتها الله قال ان الناس شايفة ببص بالعينين لكن الله شايف القلب, ربنا شايف حاجة مختلفة من الحاجات البسيطة اللي عندي دي, ممكن يطلع منها حاجات كتير قوي انا مش شايفها. فبصلي طول الوقت ان انا ابص لده واعرف ده واطمن حتى لو انا مش شايف. ده الايمان على فكرة, ان انا مؤمن بحاجة ممكن ما تكونش متشافة, بس انا مؤمن بالله اللي شايف الحاجات دي. طريقة عكسية شوية, فببتدي ان انا المقارنة واحدة واحدة تقل, انا مش محتاج ان انا اكون بعمل كده, انا مبسوط بحياتي دلوقتي وانبساطي ده مش مخليني اكون بسترخي وقاعد ومش بكمل ومش باخد اي خطوات لقدام, بالعكس انا باخد خطوات لقدام, بس ده بيخليني ان انا اشكر ربنا على اللي عندي وكل خطوة انا باخدها وقطر ماشي في طريق ومركز في ورقتي ومش ببص في ورقة غيري, وده بيخليني انسى اللي انا كنت اساسا بحاول اذاكره واعمله. فبيبقى المقياس بتاعي مختلف تماما عن المقياس اللي انا بحطه. فالمقياس الحقيقي مش الناس, ولكن المقياس الحقيقي هو الشخص اللي ربنا عايزني ابقى عليه او اكونه, فده اللي بيبقى المقياس الحقيقي. يعني آية في عبرانيين 12:2 بتقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. انا طول الوقت بص عليه وباصص على قد ايه هو متقبلني وبيحبني وخلاني في احسن صورة ممكنة, ولما بحب نفسي ومش بأنانية, ولكن لما بشوف قد ايه هو بيحبني انا بشوف قد ايه انا شخص كويس ومحبوب وربنا خلاني في احسن صورة ممكنة, وتقبل نفسي حقيقي. ده الفكرة بس دي.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقول لي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. والحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج إن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمع.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل

0: فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط، من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
2: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
0: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
3: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
4: صباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
0: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم، نعم هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة، فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم. وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
3: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟
6: من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
11: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال:

0: يعرفونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته، وقام ليقرأ. فناولوه كتاب النبي إشعياء، فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
0: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه. فأخذ يقول لهم:
1: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
0: فشهدوا له كلهم، وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
2: أما هو ابن يوسف؟
0: فقال لهم يسوع:
1: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
0: وقال لهم:
1: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
0: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
3: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
0: فانتهره يسوع، قال:
1: اخرس واخرج من الرجل.
0: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
4: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
0: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
3: أنت ابن الله.
0: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
1: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
0: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير، وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد، والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنا وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفع لك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين من عندك جمال؟
0: يا زلمة لا جمال ولا شيء، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرقيلة، كريم، وصبغات شعر، شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
0: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم إياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ انت مش عارف انه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا اخوي يا ابو وليد، هذا باب رزق وانا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند اولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وانا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى ادبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى اشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك اسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: أنت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة، هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تاكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعاً يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلة من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل، أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطيه اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك، طيب شو الحل هلأ؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فوراً، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة، مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثانية هاي بنقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران، وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضاً كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضاً. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. في سلوكيات ممكن أكون واعي إنها مؤذية بالنسبة لي، بس الأصعب إني أكون مش مدرك أو مش واعي إنها مؤذية، بس ببقى حاسس بضررها ليا وحاسس بالضغط، لكن مش مكتشف الضغط والضرر ده جاي منين. بس لما بأدرك ده واكتشف إني في سلوك مؤذي ليا أو لغيري، بتفهم أهمية إني أتكلم وإني أشارك بده. والأصعب إن السلوك ده يكون بيوصل لمرحلة مش بس تعود لكن إدمان، يعني مش عارف أبطله ومش قادر أقلله وفاقد السيطرة عليه، أو حتى خايف إني أقع فيه، لسه ما وصلتلوش بس عندي خوف إني أقع فيه، فمحتاج أحمي نفسي. عشان كده بشجعك إنك تعمل الحاجتين دول النهاردة، إنك تدرك وتبقى واعي ومكتشف نفسك قوي أنت واقع في السلوك ده ولا لأ، وإنك تبدأ رحلة الحماية من السلوكيات الإدمانية أو التعافي منها لو كنت أنت وصلت لها فعلا أو لو كنت تورطت فيها. حابب أقولك يا صديقي إنه الجذور القديمة في تربيتنا والبيئة اللي طلعنا فيها بتحدد إلى حد كبير مدى خطورة إني أكون معرض أو أكثر عرضة، خليني أقولها كده، لسلوكيات إدمانية أكتر من الأشخاص التانيين اللي ما مروش في البيئة دي. جزء من الجذور دي هو تعرضي وتعرضك لإزاءات، وواحدة من الإزاءات دي هي القبول المشروط والمقارنات، وهنسهلها شوية وهنشرح يعني إيه القبول المشروط ويعني إيه مقارنات. تعالوا نفهم دول بيعملوا إيه. تعال نبص على القبول الغير مشروط. القبول الغير مشروط ده احتياج عندنا كلنا من ساعة ما بنتولد، من سن يوم from day one لغاية لما نموت، إننا نكون بنتقبل زي ما احنا، يعني من غير ما نحتاج نتغير، يعني من غير ما نكون مضطرين نبذل مجهود عشان نتقبل أو نتحب. يعني ببساطة مش محتاجين ندفع تمن الحب، مش محتاجين نشحت الحب، محتاجين نتقبل زي ما احنا كده. لكن الحقيقة أنه ممكن يكون مش ده الشيء اللي حصل معنا وإحنا صغيرين، وطبعا دي مش أحسن حاجة. تخيل لو أنت كنت سمعت أو سمعتي كلمات زي اللي هقولها لك دي من زمان: لو أنت ذاكرت كويس هحبك أكتر، لو سمعتي كلام ماما هتحبك أكتر، لو سمعت كلام ربنا هيحبك أكتر، لو لبستي زي ما المجتمع عاوز المجتمع هيرضى عليكي أكتر. وكلام من ده كتير، يجي المدرس في المدرسة يقولك أو يقولك لو قعدت هادي هجيب لك مكافأة، ولو سمعتي الكلام في الفصل هرضى عنك. وبعدين تكبر شوية وتكبري وتوصل لإعدادي، وطبعا أنت في إعدادي بتبقى الشلة عندك أهم من البيت وأهم من بابا وماما، وانت صاحبتك الأنتيم في إعدادي أهم من البيت، فتلاقي في علاقتك بأصحابك بعد ما خرجت من أسرة بتقولك جمل زي اللي فاتت، تبقى مضطر تعمل اللي أصحابك عاوزينه وتتبنى أفكارهم حتى لو مش هي أفكارك، عشان ما تخرجش بره الشلة. تبقي مضطرة انك انت تتبني وتوافقي على حاجات بيعملوها أصحابك القريبين علشان ما تخرجيش بره الدايرة بتاعتهم، فتبقى دايما مضطر تبذل مجهود عشان تدفع تمن الحب وتمن القبول. ويمكن كمان بالنسبة للبنت، يمكن صديقتي الغالية تكوني اضطريتي تدفعي تمن ان حد ولد يقولك في ثانوي او اعدادي انه بيحبك، وكنت بتدفعي تمن الكلمة دي لانه انت تعودتي من انت صغيرة ان بابا ما بيقولهاش ببلاش، ما بيقولهاش مجاني، بيقولها لما اسمع الكلام، بيقولها لما ذاكر، ما كانوش بابا وماما بيقولوها ببلاش. اتعودت ادفع لهم تمنها مجهود وتضحية وطاعة ومذاكرة، فلما ولد قالها لي كان بيطلب مني التمن، وانا دفعت له التمن، والتمن ده بمرور الوقت ممكن يبقى تمن غالي قوي، التخلص من اثاره بتبقى صعب. وبعدين اكيد علاقتك وعلاقتك بربنا بقت كده، لازم ادفع له تمن انه يحبني، لانه اتعودت انه رمز السلطة في حياتي ومقدم الرعاية اللي هو بابا وماما بياخدوا تمن القبول والحب، فكمان اكيد ربنا محتاج التمن. وطبعا ده بيديني انطباع ان ربنا صعب ارضائه. ليه؟ لانه اذا كان بابا وماما بيطلبوا تمن كبير عشان اتقبل، يبقى اكيد ربنا مقاييسه بقى كبيرة وطلباته كبيرة عشان يقبلني ويحبني. وناس كتير من اللي هي بطلت تمشي مع ربنا كان عندها مشكلة انه اكيد هو طالب طلبات كتيرة وصعب ارضائه، وهو شخص متطلب، فسوري في اللفظ سيبك منه انا مش هقدر امشي معاه، عشان كده بطلت امشي معاه. وتكون النتيجة هو عدم احساس بالثقة في النفس. طبعا القبول المشروط بيعمل كده. خلينا اقول لك جذر تاني من الجذور اللي احنا جبنا سيرته من شوية واللي ممكن يكون بيأثر في
علاقاتي لما أكبر، اللي هو المقارنات. عارف جملة هو أنت ليه مش زي ابن عمك، أو أنت أوحش من أختك، أو أنت ليه مش شاطر زي صحابك؟ يعني هم عندهم 4 عيون وأنت 2 مثلا، عشان هم يجيبوا درجات أحسن منك. وأفضل طول الوقت مقارنات مقارنات مقارنات، بتشعرني دايما بالتهديد وإني أقل من غيري. أنت عارف فعل أفعل تفضيل بتاع العربي اللي هو يبدأ بألف، يعني اللي هو أغبى، أوحش، أكسل، أقصر، أدخن، أضعف، أطول. كل ده فعل الأفعل تفضيل، ده لما يكون مصحوب بكلمات سلبية ده بيحسسني بعدم الأمان بمرور الوقت، وبيحسسني بالمقارنات، بيحسسني بعدم الثقة في النفس. طب تحب أقول لك مفاجأة؟ ده مش بس فعل أفعل تفضيل اللي هو سلبي، اللي هو زي أغبى وأكسل وأوحش والكلام ده، ده حتى فعل الأفعل تفضيل لما بيكون لي معاني إيجابية. يعني لما تيجي الأم مثلا تقول لبنتها أنت أجمل واحدة في الفصل، أو يجي أب يقول لابنه أنت أشطر واحد في المجموعة، أهو كلمة أشطر وأحلى وأجمل وأروع ومش عارف إيه، يمكن يكون الأباء والأمهات بيقولوها بدافع كويس إن هم عايزين يشجعوا عيالهم، بس هي الحقيقة ما بيستقبلوهاش كده. أنت وأنتي ممكن تكون بتستقبلها بطريقة تانية وأنت صغير، إنه أنت أو أنتي لما تكتشف إنك أحسن واحد في الشلة، معنى كده هيديلك إحساس إنك أنت كل مكان تكون موجود فيه أنت لازم تكون أفضل شخص. فلما بتسيبي الفصل بتاعك مثلا وتروحي في إعدادي في فصل تاني، بيبقى عندك شعور بالتهديد، هو أنا في الفصل التاني هكون أفضل واحدة ولا في حد أفضل مني؟ هو أنا في الفصل ده هكون أشطر واحد ولا في حد هيكون أشطر مني؟ وأفضل حاسس بالتهديد وتفضلي حاسة بالتهديد طول الوقت، لغاية لما تكتشفي الفصل ده فعلا أنت أشطر واحدة فيه وأنت أشطر واحد فيه، ولا في حد أفضل منك ومنك. فعندي إحساس دائم بالتهديد في كل دايرة جديدة بدخلها، لغاية لما أتأكد أنه أنا فعلا أحسن إنسان. فعشان كده حتى فعل أفضل التفضيل ده، سواء بالطريقة النيجاتيف أو بالطريقة البوزيتيف، فهو بيدي إحساس بعدم الأمان وعدم الثقة في النفس. فعدم الثقة في النفس اللي جاي من الإساءات والقبول المشروط والمقارنات، بالذات المقارنات والقبول المشروط، تكون النتيجة سلوكيات إدمانية. ومن أهمها وهنتكلم عليه النهاردة إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس، إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس. وطبعا أنا بحاول أجيب الإحساس بالأمان من برايا، وأحب أجيب إحساس الثقة من برايا، لأني أساسا ما قدرتش أطلعه من جوايا، لأنه ما اتزرعش جوايا وأنا صغير. فبلاقي مثلا أنه الشخص يدمن عمل، يدمن نجاح، يدمن إنجاز، علشان يقدر يجيب إحساس الأمان والثقة. وإدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس ده سلوك إدماني بيسيطر عليا، أو خايف أني أقع فيه لأني اكتشفت أني تعرضت للأذى ده وأنا صغير. وده بالضبط اللي بنسميه اعتمادية، والاعتمادية دي واحدة من مظاهر السلوكيات الإدمانية. تعال نتشارك شوية عن إدمان العلاقات. عارف الاعتمادية دي اللي هي بتميز إدمان العلاقات، أني عايز أعرفها لك كده بتعبير بسيط، أني بلاقي أماني واتزاني وهدوءي النفسي في رضا الناس عني، فببقى ببذل كل مجهود أني أرضي اللي حواليا، ببقى مش قادر أعيش لوحدي، يعني ما أعرفش أعتمد على نفسي لوحدي. لو رحت مكان سفر أو غربة لوحدي أقع، أتدمر، أنهار. بتبان قوي مع الولد مثلا يجي يخش الجيش، لأنه أساسا عنده اعتمادية على أصحابه وعلى أهله وعلى عيلته. أول ما يخش الجيش يبقى مطالب يعيش الحياة هناك لوحده، بيقع، بينهار. أو اللي بيطلع غربة، أو اللي بيخش الجامعة، أو اللي بتخش الجامعة في بلد غريبة وهكذا. وجود الناس حواليا هو أهم حاجة بدور عليها. بخاف قوي من الترك والهجر، الترك والهجر يدمرني. لازم أبقى محور اهتمام الناس اللي حواليا، بيبقى كل اهتمامي إزاي أحاول أسيطر على اللي قدامي، بإني يا إما بطريقتين، يا إما أعمل له كل حاجة ترضيه، أو دايما أخد رأيه ومعرفش أعيش من غير نصايحه، واجي على نفسي عشان يبقى راضي، نزل عن مبادئي، نزل عن اهتماماتي، نزل عن وقتي، نزل عن حاجات كتير، لأنه سلامي في رضا عني، وما بعرفش أقول لا على أي حاجة يطلبها مني، بيسيطر عليا، ودايما بحسس اللي قدامي من غيره ولا حاجة، كأني بشحت حبه وقبوله لدرجة الإذلال، ودايما عايش بنصايحه، ما بعرفش أخد قراري لوحدي. الهدف الدفين اللي جوايا اللي أنا محتاج أكتشفه النهاردة، إن دي طريقة دفاعية بحاول أسيطر بيها على اللي قدامي. أنا بعمل لك كل حاجة فما تسيبنيش، أنا بضحي بكل حاجة فساعدني،
أنا جيت على نفسي عشان خاطرك، فما تبخلش عليا بالنصايح والقرارات. والغريبة أني مش بعرف أوقف ده، لأنه ده إدمان خلاص، مش بعرف أوقف وفي سيطرة، هو مسيطر عليا، وأنا هدفي أصلا من السلوك ده حتى لو مش مدرك أني أكون بسيطر عليه، ما بعرفش أستغنى عنه وما بعرفش أعيش لوحدي. ده بنسميه اعتمادي تقليدي، ده الاعتمادي التقليدي اللي هو بيعرفش ياخد قرار لوحده، ما بيعرفش يعيش لوحده، فدايما عايش على نصايح الآخرين وقرارات الآخرين، وما عنديش ثقة في نفسي وما عنديش أمان داخلي، ودايما بدور على حد يبقى واقف جنبي، حد كبير تسند عليه وهكذا. يا إما النوع التاني من الاعتمادية هو النوع العنيف، ديكتاتور، برمي حبي على اللي قدامي بالعافية، أنا مش بشحته بس أنا برميه عليه، بفرض نفسي عليه بالعافية، بحاول أوهم اللي قدامي إنه على طول محتاجني، إنه من غيري ما يعرفش يعيش، وإني فاهم كل حاجة، وإنه لازم يسمع كلامي عشان أنا اللي عارف مصلحته، وإنه لو بعد عني مش هيقدر يتغير ولا يعيش، وإنه أنا الوحيد اللي يعرف مصلحته في الحياة، وإنه أنا الوحيد اللي المفروض يسمع كلامه. طبعا عندي ثقة مزيفة كبيرة جدا في نفسي، وعندي إحساس إنه أنا اللي بفيد الناس كلها حواليا. عارف الحتة دي تلاقيها ممكن في الناس القادة والناس الكير جيفرز اللي هم يعني بيرعوا آخرين، زي الزعماء والقادة الدينيين، زي الأخ الكبير في البيت، زي مثلا المدرسين في المدرسة، زي دكتور الجامعة، زي الدكاترة البشري، زي المعالجين النفسيين ودكاترة الدكاترة النفسيين اللي هم بيقدموا خدمة الآخر، أو اللي بيشتغلوا مثلا في الملاجئ أو المصحات أو مع الأيتام أو المرضى أو غيره، لأنه وهو بيقدم خدمة لو هو عنده استعداد وعنده عوامل وراثية كده، من مش عايز أقول وراثية جينية، لكن عوامل من الطفولة بتشجعه أنه هو يكون اعتمادي، هيرمي بقى الاعتمادية بتاعته دي على الآخرين، وكأنه بيسيطر عليهم بس بطريقة تانية، هو مش هدفه السيطرة دي، طريقة عشان هم يفضلوا في دايرته. ما هو الأولاني الاعتمادي التقليدي عاوز الناس في دايرته، وده برضو عاوز الناس في دايرته، الأولاني بيشحت منهم الحب، ده بيفرض عليهم الحب، لكن الهدف أنه ما يقدرش يعيش من غير ناس محتاجاله، معتمد على احتياج الناس ليه، معتمد على أن الناس ما تقدرش تستغنى عنه، فهما الاتنين بيعتمدوا على الناس بس عكس بعض، ودي محاولة للسيطرة على الآخرين عشان يفضلوا جنبي في دايرتي، لأن مدمن وجودهم، وجودهم بيطلع دوبامين كتير عندي لما يسألوني، لما ياخدوا نصيحتي، لما يحتاجوني، فبيحسسني بالمتعة واللذة وهم موجودين، وابقى دايما محتاج أكبر كمية علاقات في حياتي، وابقى مدمن تكوين علاقات، دايما بدور على العلاقات، دايما ببحث عليها، كل الكلام ده. خليني أقولك على مثال، مثال بقى بيبقى صعب جدا في الفك بتاعه. لو واحدة بنت، وفي الأغلب البنت بتكون اعتمادي تقليدي، لأنها بتبقى طالعة في بيت كله نصايح، كله أوامر، كله اعملي اعملي اعملي، البسي ما تلبسيش، روحي هاتي، تكلمي، وضبي، وإلا مش هنكون راضين عليكي، هنرضى عنك أكتر لو عملتي كده، فبتكون طالعة اعتمادي تقليدي. الكارثة بقى لو هي شبكت مع شخص اعتمادي عكسي، اللي هو بقى بيحب يفرض حبه على الآخرين وعاوز الناس يكونوا محتاجين له دايما، بيحسسهم ان هم محتاجين له، فهي محتاجه له عشان يبقى هو الشخص ده في حياتها، وهو كمان محتاج لها عشان هيبدا يطلع عليها حبه ويرمي عليها سيطرته. فالاتنين دول يعني لما يتجوزوا بعض، لما يخشوا في علاقه ارتباط، بتبقى تعشيقه كارثه. ليه بقى؟ لانه هو بالنسبه لها الشخص اللي هيمشي لها حياتها، وهي بالنسبه له الشخص اللي هو محتاج له يكون محتاجه طول الوقت، فكانهم او كانه هو بيقول لها انت مدمنه احتياجك ليا وانا مدمن احتياجك ليا، انت عاوزاني وانا عاوز عاوزك ليا، فبيعشقوا مع بعض. الحياه تمشي شويه حلوين في الاول، هي ما بتبذلش مجهود وهو كمان بيمارس عليها هذا الشكل من السيطره، لغايه لما الدنيا تنهار. ليه بتنهار؟ لانه هي هتفوق، هي هتوعى، هي هتدرك، هي هتكتشف إن عندها أفكار، عندها احتياجات، عندها رغبات، عندها قرارات، عندها شخصية، عندها وجود. لما تبدأ تكتشف ده والأسئلة دي تلعب في دماغها وتكتشف إنها محتاجة تكون نفسها، تبدأ تعترض، تتمرد على الدور اللي هي لعبته طول سنين الجواز، فتحب تبقى شخصية ليها استقلاليتها، طبعا ده بيترفض من الشريك اللي قدامها. هو كمان هو مش عاوز واحدة صدى صوت، هو مش عاوز واحدة طول الوقت يقول لها حاجة تقول له حاضر، أو يقول لها هعمل نعمل إيه فتقول له فكر أنت وأنا موافقة. هو عاوز برضو كيان يفكر ومستقل ويبقى ليه مشاعر ويعبر ويحس إن في حد متفاعل، فيبدأ يرفض الزوجة دي ويبدأ يعمل إيه؟ يبص بره، لأنه في واحدة في المكتب معاه في الشغل بتاعه مستقلة، تفكيرها ناضج، بتعرف تقرر،
بتعرف تبقى assertive، بتعرف تقول لأ، بتعرف تختار، فهو عاوز النموذج ده يتفاعل معاه، فالعلاقة بين الزوج والزوجة في الحالة دي بتنهار. طيب أعمل إيه إذا كنت أنا كده تورطت في علاقات اعتمادية أو بقيت مدمن علاقات؟ تعال نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ممكن أعمل إيه.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل إنه إذا أنت اكتشفت إنك أنت عندك علاقات اعتمادية أو مدمن علاقات واكتشفت إنك أنت تورط نعمل إيه؟ تعال نمشي خطوة خطوة. أول خطوة يا صديقي إنك تكتشف إنك أنت مدمن علاقات، وأنا بفترض إنك أنت اكتشفت الاكتشاف ده، فبرافو عليك إنك أنت اكتشفت إنك أنت عندك إدمان علاقات أو عندك شخصية اعتمادية، سواء كانت اعتمادية تقليدية أو اعتمادية عكسية، أو دخلت في علاقة مع اعتمادي من النوع التاني وبقت في الآخر علاقة متواطئة، اعتمادية متواطئة. طيب الخطوة التانية، اكسر الإنكار وتكلم، اكسر الضلمة. مش بس تتكلم مع نفسك، لكن اتكلم كمان مع صديق، قول له أنا اكتشفت إن عندي كذا كذا، اتكلم مع معالج نفسي، اتكلم مع طبيب نفسي، شارك يا إما صديق يا إما شخص يعرف يقف جنبك ويمد إيده ويحاول يساعدك. وده شعار برنامجنا على فكرة، اتكلم. احنا بنقول ان البرنامج اسمه اتكلم، فاحنا اول خطوات التعافي انك تتكلم وتشارك. الخطوة التانية، انظر للماضي بقى، ارجع بالماضي شوية كده لورا واسترجع الجذور اللي ساهمت في ادمانك وودع الماضي. بعد لما تسترجع الجذور دي وتعرفها، بعد ما تشوف انت قد ايه كنت بتتقبل قبول مشروط وبتدفع ثمن القبول والحب، ودع الماضي، اقف ورجع وشك لورا واعمل باي باي للماضي، قول له أنا اكتشفتك بس أنا مش عاوزك، أنا اكتشفت الإساءة دي كانت إزاي وعرفتها بس أنا مش عاوز أغرق فيها، أنا مش عاوز أفضل مسجون فيها، أنا عاوز أودعها. فاعمل باي للماضي وودع الماضي، قل لنفسك مش هعيش دور الضحية، رغم أنك أنت كنت ضحية فعلا للكالتشر دي أو للطريقة دي في التربية، أنت كنت ضحية، بس مجرد ما عرفت الإساءة اللي أنت تعرضت لها أنت مش مسؤول عن اللي فات، أنت ضحية اللي فات، بس أنت مسؤول عن اللي جاي، انت مش ضحية في اللي جاي، انت هتقوم بدورك في اللي جاي. فودع الماضي وقول انا مش عايش دور الضحية، مش هبص للماضي تاني، ونبدأ بقى نتعلم مهارات حياة تساعدك تكون انت شخصيا، تكون نفسك مش حد تاني. مثلا تعال نشوف شوية مهارات كده نبص عليها مع بعض، واحنا بنتعلمها هنشوف ازاي نقدر نواجه الحياة في الوقت اللي جاي وتقدر تكون انت نفسك، مش تبقى لازق في حد، مش تبقى نسخة من حد. مثلا مهارة الحدود، عاوزك تقرأ كتير عن مهارة الحدود، تشتغل على نفسك عليها. يعني ايه مهارة الحدود؟ يعني كلمة حدود يعني ازاي تبقى ممتلك حياتك وتحط حواليها سور، والسور ده فيه باب والباب ده مفتاحه معاك. حياتك دي حواليها سور انت اللي بنيه، انت اللي ممتلكه، وباني باب في النص بيفتح جوه وبره، بس الباب ده مفتاحه معاك، امتى تفتح والمين ويدخل لغاية فين. تعال اقول لك تشبيه، زي مثلا شقتك، في ناس بييجوا الشقة بتعملهم من ورا الباب زي بتاع الطلبات والدليفري وهكذا، أو شخص غريب. في شخص أنت بتقعده في الريسبشن جوه وتقدم له حاجة يشربها. في شخص ممكن يستخدم غرف تانية في البيت، يدخل الحمام مثلا أو المطبخ. وفي شخص قريب أكتر، أول ما بيدخل بتديله البيجامة بتاعتك وتقول له عيش حياتك أنت في بيتك. مين اللي بيحدد مين يدخل لغاية فين في شقتك؟ أنت. مفيش حد يقدر يتخطى الحتة اللي أنت رسمها غير بإذنك، أنت اللي تكون موافق. هي دي الحدود اللي في حياتك بالظبط زي شقتك، انت بتحمي حدودك اللي انت راسم حواليها سور، وانت اللي بتختار كل مجموعة من الناس يكونوا موجودين فين، يدخلوا لغاية فين وازاي وامتى. في كذا دايرة في دوائر الحدود، زي حدودك الجسدية مثلا، في ناس انت ممكن تسلمي عليهم بالايد، في ناس من غير سلام بالايد خالص مجرد ابتسامة، في اصدقاء قريبين ممكن واحدة تطبطب على كتفك وهي بتسلم عليكي. مين يحدد؟ انا اللي حدد. مين اللي اختار؟ انا اللي اختار. مثلا حدود المشاعر، يعني مثلا أنا بفتح الباب اللي مفتاحه معايا وبخرج أشارك الآخرين مشاعري، بس أنا بختار مين أشاركه ولغاية فين. في مجموعة بشاركها بمشاعر بسيطة، مجموعة بمشاعر أعمق، مجموعة بشاعر أعمق وأعمق، بس أنا اللي بختار. برضو في ناس ممكن أسمح لها تفتح الباب وتدخل عندي تشاركني بمشاعرها، بس أنا اللي بسمح مين يدخل ويشاركني بإيه في مشاعره ولغاية فين. كمان أفكارك وأفكارك، انت ازاي بتشارك افكارك للاخرين او بتسمع افكار الاخرين من غير ما تكون مضطر انك انت تقتنع بالافكار اللي قدامك، من غير ما تكون مضطر انك انت تتبنى وجهة نظر اللي قدامك لو مش هي مش مناسباك. احيانا بنقع من الشخص ده، لو زعيم او قائد او حد مقدم رعاية ليا، بحس ان انا مطالب ان انا اتبنى افكاره. لا، مش مطالب لو هي مش مناسباك. وعلى فكرة عاوز أقول لك كمان في حدود مشاعرك، إن في حتة مهمة قوي محتاج تحمي فيها مشاعرك بالحدود، اللي هي الابتزاز العاطفي. عارفة لما واحد يجي يقولك لو بتحبيني تعملي كذا، لا أنا ممكن أكون بحبك بس مش هعمل كذا. لو أنت صاحبتي هطلب منك الطلب ده فتعمليه، لا أنا ممكن أكون صاحبتك بس أنا مش هعمل الطلب ده. أو لو ما عملتش كده تبقى مش بتحبني، لا أنا ممكن ما عملش كده وبقى بحبك برضو. فأنا مش مضطر أني أبتز

انت مثلا شايل الشنطه الهاند باج بتاعتك على ظهرك وانا شايل الهاند باج بتاعتي، كل واحد فينا شايل شيلته، هي دي حدود المسؤوليات. انا مش بشيل لك شنطتك وانت مش بتشيل لي شنطتي. طب امتى اكون بساعدك في شيل حاجتك؟ لو انت عندك شنطه تانية تقيله عليك جدا ومش قادر تشيلها لوحدك، انا من نفسي ممكن اجي اقول لك انا شايف ان الشنطه دي تقيله عليك، انا هساعدك في دي او هشيلها مكانك. اذا الحدود او المسؤوليات الحياتيه بتاعت كل يوم، محدش بيعمل حاجة حد، كل واحد مطالب يشيل شيلته ويشيل مسؤولياته. لكن ممكن نساعد بعض وندعم بعض، لو في شيلة تقيلة عليا جدا ممكن أقولك لو سمحت شاركني شيل معايا دي، أنا مش قادر عليها لوحدي، دي شيلة زيادة عليا مش عارف أشيلها. زي واحد عيان مثلا، عيا صعب جدا مش قادر يستحمله لوحده فممكن أساعده، واحد عنده احتياج مادي صعب جدا ممكن أساعده. لكن المسؤوليات اليومية، واجباتي الدراسية، حدود شغلي، واجبات شغلي، تاسكات شغلي، واجباتي العائلية الأسرية، كل واحد بيعمل حاجته، وهي دي الحدود اللي انت مفروض تحميها وانت تحميها، مش مطالبة تعملي حاجة التاني المفروض يكون هو بيعملها. حدود الاحتياجات، ممكن في مهارة الحدود أكون بعرف إزاي أشارك الآخرين احتياجاتهم، لكن ما غرقش في احتياجات الآخرين وأنسى احتياجاتي. يعني بفتح الباب واخرج أشارك احتياجات الآخرين، احتياج مادي، احتياج نفسي، دعم، طبطبة، مشاركة، حضن وهكذا، بس لو فضلت بره الباب كتير قوي وما دخلتش تاني الحتة بتاعتي، أنا هفقد كمان تسديد احتياجاتي. أنا برضو محتاج نفس الحاجات دي، ومحتاج أرجع للحتة اللي جوه بتاعتي عشان أدور على تسديد احتياجاتي. فأنا بوازن ما بين تسديد احتياجاتي واحتياجات الآخرين، مش بس أنا غرقان وغرقانة في احتياجات الآخرين. حدود الخصوصيات دي حاجة مهمة قوي. يعني مثلا هو أنت جبت التيشيرت ده بكام؟ أنا مش عاوز أقولك، فأنت في الدائرة اللي موجودة على باب البيت، فهقولك يعني هو سعره كويس، بس أنا مش أقول الرقم. يعني ممكن تكون أنت من الناس اللي بتقعد في الريسبشن، فممكن الدائرة الأقرب دي أقولك أفتكر إن أنا اشتريته مثلا بعشر قروش. لكن لو انت من الدائره القريبه قوي اللي قاعد معايا في نفس الاوضه، انا ممكن اقول لك اه ده انا اشتريته ب10 قروش واشتريته من المحل الفلاني، ممكن اوصيهم لك بيعملوا تخفيض. شوف انا شاركتك بكل الخصوصيات دي ازاي عشان انت قريب قوي. فانا بختار مين اشاركه بخصوصياتي. انت مش مضطر انك لما ما تردش على مكالمه تفضل تقدم اعتذارات وتشرح بالتفصيل انت ليه ما ردتش، محدش من حقه يخش في الخصوصيه دي. انت ممكن تقول انا ما كنتش متاح، انا ما كنتش عارف ارد في الوقت ده. لكن في ناس تانية انت ممكن تحس ان هم قريبين قوي، فممكن تشرح له انت ليه ما ردتش وايه خصوصياتك في الحتة دي. القصة في الاخر ازاي تمتلك نفسك وما تبقاش مستباح. في مهارة تانية مثلا محتاج تتدرب عليها، اللي هي مهارة التوكيدية، ودي هتساعدك في التخلص من ادمان العلاقات او تأكيد الحقوق، او بنسميها assertiveness بالانجليش. يعني هقولك على تعريفين بس، ازاي تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، فكل حاجة حقك انك ترفضها وتقبلها تقدر ترفض أو تقبل من غير ما تحس إنك مذنب. وإزاي تأكد حقوقك من غير ما تهين اللي قدامك، مش محتاج إنك أنت تغلط فيه عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تزعق عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تشتم، لكن مجرد إنك أنت تقول إن أنا حقي في الحتة دي وأنا مصر عليه. محتاج تتعلم مهارة مثلا زي إدارة الغضب. أنا غضبان لازم أكتب أنا غضبان من مين وليه، وأطلع غضبي بطريقة صحية إزاي. مهارات زي الذكاء الوجداني، يعني ازاي تفهم مشاعرك وافكارك وتفهم نفسك وتكتشفها. اكتب مشاعرك، اكتب افكارك، حاول تلمس نفسك من جوه، تتلامس مع مشاعرك مش مجرد تبقى عارف اسمائها. ازاي تميزها، ازاي ما تجرمش مشاعرك، ازاي ما تنكرش مشاعرك، ازاي ما تجبتش مشاعرك، لكن تعبر عنها بطريقه صحيه وتشارك بيها اخرين بمنتهى الانفتاح. افكارك نفس الفكره، تفهم نفسك وتكتشفها. مهارة زي الذكاء الاجتماعي، ازاي تفهم اللي قدامك وازاي تبقى عارف احتياجه وازاي بتفسر كلامه وازاي تسأله لو انت مش فاهم وازاي تحافظ على المسافة بينك وبينه. اتعلم مهارة زي إدارة الوقت، اقرأ عنها. كل ده هيحميك من الاعتمادية ويبدأ معاك طريق الشفاء لو كنت دخلت فعلا في إدمان العلاقات. بس كمان وانت بتتعافى من إدمان العلاقات أو بتحاول تحمي نفسك من آثار القبول المشروط والمقارنات، انك تحط نفسك، ودي حته مهمه قوي، في دايره مختلفه، تحط نفسك في بيئه شافيه، تبدا علاقات جديده بواحد او اتنين في حياتك فيها قبول وحب غير مشروط، مجموعه صغيره تحبك زي ما انت، مهما عرفوا عنك انت ما زلت غالي ومقبول، مهما شافوا من اخطائك مش بيستغلوا اخطائك لو اختلفتوا في يوم ما، بيسمعوا، بيتفهموا، مش بيدينوا ولا بيوعظوا، وبيحافظوا على الحدود. اشترك في مجموعات مساندة وعلاج جمعي، بتعمل الرولز دي وبتحس فيها بالأمان والقبول الغير مشروط، لأن القواعد اللي فيها بتديك الانطباع ده وبتديك الدفء ده. اعمل الخطوات اللي فاتت
وعاوزك دلوقتي بعد ما نخلص

خلاص اكتب مجموعة من البني أدمين حوالي 2 أو 3 بيئة شافية، 2 هتبدأ معاهم علاقات صحية فيها قبول غير مشروط وفيها احترام للحدود، فيها تفاهم وفيها عدم استغلال وفيها كل ده، فيها شعور بالأمان، وابدأ قوي علاقتك بيهم، اتقابلوا اتكلموا اخرجوا شاركوا بعض، وابدأ ابني علاقة خطوة خطوة مع 2 أو 3 دول. وفي المرات الجاية هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاك ومعاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قالوا عنه قالوا عنه على راديو سما. معكم ليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة كل يوم اثنين. أهلا بكم تاني، وبفكركم بفكرة البرنامج بتاعنا وإزاي البرنامج بيتكلم عن إن في أقاويل كتيرة قالوا عن المسيح كتير، قالوا عنه حاجات صحيحة 100% واتفقوا عليها، وحاجات تانية قالوها عنه ما كانتش حقيقة، كمان قالوا عنه أكاذيب، وإحنا بنقول يا جماعة دي مش حقيقة. كل اللي بيؤمن بالمسيح بيقول اللي أنتوا بتقولوه ده مش حقيقي. لكن كمان في بعض الحاجات اللي مش باينة، الرمادي اللي بتتقال في وسط الكلام وكأنها ميزة، لكن في نفس الوقت إحنا مش عارفين لغاية فين هي بتتقال بطريقة معينة كده تبان فيها إن هي ميزة، لكن ممكن تكون وكأنها اتهام. ودي حاجة من الحاجات والموضوع من المواضيع اللي هنتكلم فيه النهاردة. قالوا عن المسيح إن هو لطيف، طب ما دي حاجة كويسة قوي، طب ما دي حاجة حلوة إن هو لطيف، وهو فعلا لطيف جدا، لكن اللي بيتهموه باللطف بيتهموه باللطف الزايد اللي مش ممكن يغضب. معنى كده إن هو مش إنسان كامل لأنه مش بيغضب زينا إحنا البشر. تعالوا نتكلم في الموضوع ده النهاردة. لو عندكم أي أسئلة تابعونا من خلال صفحتنا، صفحة راديو سما على الفيسبوك، واسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. النهاردة النهارده كمان معايا ضيف غالي عليا، القسيس موريس مكرم. اهلا بيك قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا.
0: هتعبك، هتقرب من مايك شويه كمان، او انت تقربه او هو يقرب
1: كده كويس
0: كده زي الفل، عشان صوتك وكل الناس اللي بتسمعنا يسمعوك بشكل واضح. قالوا عن المسيح كتير، وقالوا عنه حاجات حقيقيه، وقالوا عنه حاجات انصاف حقائق، وقالوا حاجات تبان من بره القشرة بتاعتها زي ما كنت بحكي، جميلة زي حلقة النهاردة كده. هو يبان ان هو جميل كيوت كده زي ما بيقولوا، لطيف ووديع وجميل، لكن ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، وده كله هنتكلم فيه في الحلقة. لكن اوقات بتترمي الكلام ده عشان يثبتوا ان بصوا اهو معناش زي ما احنا عانينا، مش انسان كامل زي ما بتقولوا واله كامل، لا ده شايفين هو حد مختلف كده، فما ينفعش يحس باللي احنا بنحس بيه. ايه رايك؟
1: رايي حقيقي انه الكتاب ما سابش حاجه وغير نوضحها توضيح كامل وشامل. يعني الكتاب لما جيت اتكلم عن وداعة المسيح ولطف المسيح اتكلم باستفاضة كتير قوي، وهنتكلم النهاردة كتير عن وداعة المسيح وزي انه كان لطيف وبيتعامل بوداعة مع الناس. لكن الحاجة اللي لازم ناخد بالنا منها ويمكن اخواتنا بيسألوها، هو المسيح هل كان ليه مشاعر غضب وبيتغاظ وبينزعج زينا ولا لا؟ دي النقطة الجوهرية اللي محتاجين نتكلم فيها. هو كانت عنده فعلا مشاعر زينا، بيغضب بيتغاظ، عارفين احيانا كده حاجة تضايقني فاروح انا ايه متغاظ، طب هل المسيح كان بيتغاظ؟ فده اللي محتاجين نجاوب عليه النهاردة. الحقيقة لما نبص على حياة المسيح لما كان موجود بنلاقي ان هو كان بيغضب وكان بيتغاظ وكان كمان عنده مشاعر وبينزعج، لكن كانت عنده مشاعر حقيقية وكاملة في نفس الوقت. بس خلي بالنا المشاعر بتاعت المسيح لما كان بيغضب ما كانش بيغضب كده وخلاص، ولما كان بيغضب ما كانش فيه خطأ يصدر. والحاجة التانية انه المسيح لما كان بيغضب، دي نقطة بقى مهمة قوي، كان بيغضب ليه وكان بيتغاظ ليه؟ لما نمسك حياة المسيح نلاقيه كان بيغضب من اجل الحق، من اجل القداسة، من اجل محبة الناس، من اجل الرياء اللي كان شايفه، من اجل انه الناس دنست بيت الرب. واللي نستغرب له إن المسيح لم يغضب أبداً من أجل إن كرامته الشخصية قد أهينت، يعني ايه؟ يعني هو ما كانش بيغضب علشان حد اساء اليه هو شخصيا، او حد اهانه، او حد مثلا شتمه، او حد جرحه، لكن الامر ده ما كانش في المسيح خالص. ما كانش بيغضب ان حد يعني اهان كرامته، لا خالص، ما كانش الامر ده في المسيح. وهنشوف امثلة مع بعض دلوقتي اللي فيها الكتاب بيقول لنا ازاي المسيح غضب وامتى غضب، وده فرق كبير قوي. احنا احيانا في ناس يعني ممكن تغضب من اي حاجة،
0: ده لو عدى يعني حد قدامها يقولك يعني ايه، عارف اللي هو حكيت له في مناخيره يروح يغضب، قلت كلمة من غير ما تقصد يغضب. ممكن واحدة تقولك بصت لي بصة معينة تتضايق وتغضب وتعمل منها زي ما بيقولوا من الحبة قبة. يعني
1: اللي بيسوق يعرف الموضوع ده كويس قوي، اي حد بس يكسر عليه اتنرفز ويغضب ويشتم، لكن المسيح كان في غضبه غضب مقدس.
0: وده إزاي؟ هنعرفه اعتقد اكتر وهنفصصه اكتر، بس تعالى نطلع الفاصل ونرجع مع بعض نشوف ازاي المسيح كان بيغضب غضب مقدس.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من بعد الترنيمة الجميلة اللي كنا بنسمعها اللي أولها كلمة بابا، ودي كلمة غالية على كل حد بيعرف إزاي إن إلهه يكون أب قريب لي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هل المسيح هو طول الوقت لطيف مش بيغضب، وبتشرف جدا يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم. برحب بيك من تاني أسيس. وقبل الفاصل كنا بنتكلم إني في غضب مختلف عند المسيح عن الغضب بتاعنا احنا، اللي ممكن يكون على حاجات أسفة في الكلمة هايفة مش مستاهلة، لكن بنغضب وأعصابنا بتبوظ ويعني بننهار بمعنى أصح. لكن قلت لنا جملة قبل الفاصل بتقول غضب المسيح كان غضب مقدس، ينفع توضح لنا أكتر وتفصص لنا دوت؟
2: أوكي. الحقيقة لما نمسك الكتاب المقدس بنلاقي أنه المسيح لما كان بيغضب كان بيغضب لأجل الحق، لأجل القداسة، كان بيغضب ضد الشر، ضد الرياء اللي شايفه في الناس حواليه وخاصة الفريسيين. كان بيغضب علشان الناس كانت بتدنس بيت الرب، فالرب في غضبه ما كانش بيغضب من أجل أنه كرامته الشخصية تهانت، حد أهانه أو حد أساء إليه أو حد شتمه أو حد جرحه خالص، ما كانش في الرب ده أبدا. فالكتاب يدينا أمثلة عن الأوقات اللي فيها الرب اتغاظ، الرب غضب، الرب احتد، الرب انزعج. من ضمن الأمثلة دي هتكلم في 6 نقط عن غضب المسيح. أول نقطة كتاب يقول لنا في مرقس 3 بيحكي لنا أن الرب دخل المجمع يوم السبت، ولما دخل المجمع يوم السبت كان في راجل إيديه يابسة، فالفريسيين كلهم قعدوا يراقبوا الرب هل هيشفيه في يوم السبت ولا لا، وعايزين يمسكوا حاجة عليه ويشتكوا بأي حاجة عليه. فالرب راح مسك الراجل وقال له قوم في الوسط، وقام الراجل في الوسط. فالرب قال للناس والفريسيين هل يحل فعل الخير في يوم السبت أو فعل الشر؟ فالكل سكت، محدش فيهم نطق. يقول الكتاب أنه الرب غضب، بص حواليه كده وغضب، ويقول كان حزينا من أجل قساوة قلوبهم. يعني غضب الرب هنا ليه؟ من أجل قساوة قلب الفريسيين. وقال للراجل مد إيدك، فمد إيده فعادت يده صحيحة. فأول حاجة في غضب الرب هو أنه غضب من أجل الناس اللي قلبها متقصي، الناس اللي قلبها غليظ، الناس اللي ما عندهاش رحمة، الناس اللي ما عندهاش شفقة على المحتاج وعلى الشخص المريض. تاني حاجة الكتاب بيقول لنا عن ان الرب غضب في مرقس 10، يقول لنا انه في ناس جابت اطفالها للرب علشان يباركهم. الغريب انه التلاميذ نفسهم اول ما شافوا كده راحوا قعدوا ينتهروا في الأولاد والأطفال. الوقت ده يقول الكتاب إن الرب اتغاظ من إيه؟ اتغاظ من رد فعل التلاميذ، أنتوا بتمنعوهم ليه؟ يعني دول أطفال تمنعوهم ليه؟ وراح الرب قال الآية المشهورة دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وقال لهم اللي عايز يقبل ملكوت الله لازم يقبله زي ولد من دولة، وإلا مش هيدخل ملكوت الله. فهنا بنشوف إن الرب مشاعره اتغاظت من رد فعل التلاميذ لما انتهروا الأولاد الصغيرين. المثل الثالث إنه الرب يحكي لنا في متى 23 الرب ينزل 8 ويلات على الفريسيين والكتبة المرائين. شايف في مظاهر خارجية ومن جوه في خراب ودمار وخطايا وبلاوي سودة، فالرب قال لهم 8 مرات ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون. ليه؟ لأن الرب شايف إزاي الناس دول كانوا بيستخدموا ويستغلوا الناس دينيا، وكان شايف الرياء اللي فيهم، وكان شايف قد إيه هم بيودوا الناس في حتة تانية غير الشريعة وغير كلام ربنا. موقف تاني، الموقف الرابع اللي فيه الرب الكتاب يقول هو عنه انزعج في قصة إقامة العازر من الأموات. قصة إقامة العازر من الأموات إصحاح 11 من إنجيل يوحنا يقول لنا مرتين إن الرب انزعج، بس انزعج من إيه؟ من حاجة مهمة قوي، هي عدم إيمان مريم والناس اللي كانوا معها. الرب ينزعج من عدم الإيمان، مشاعره طلعت، انزعج من عدم إيمان مريم لما شاف إنه ما عندهاش إيمان إن العازر هيقوم. آخر حاجة أو الحتة اللي قبل الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها، في غضب الرب، غضب بس كان غريب شوية. الرب في يوم من الأيام حب يروح الهيكل، ولما حب يروح الهيكل لقى بيته اللي مكتوب عنه في سفر أشعياء بيت الصلاة يدعى. الرب شاف البيت بتاعه هو عبارة عن بيت للتجارة، ناس عمالة تبيع وتشتري، ناس سمسرة رايحة جاية، ناس عمالة تضحك على اللي جايين عشان يصلوا في أورشليم. الكتاب بيقول لنا الرب مسك صوت وراح طرد كل الباعة وكل الصيارفة وقلب موائد الصيارفة وقال لهم بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. هنا الرب غضب ليه؟ غضب لأنه شايف ناس حولت بيت الرب اللي هو مفروض بيت صلاة إلى تجارة، دنست بيت الرب. بس خلي بالنا من نقطة، في وداعة المسيح وفي لطف المسيح، المسيح ما كانش بيساوم على الحق أبدا، والمسيح كان حازم ضد الخطية وضد الشر وضد الرياء، ما كانش بيتساهل مع الشر أبدا، ولا مع القسوة ولا مع التصرفات الغلط، حتى لو كانت التصرفات دي من التلاميذ. تقولي لي إزاي؟ أقولك الكتاب يحكي لينا
1: مع إن كان بيحبهم جدا جدا، لكن محبته ليهم الشخصية ما خلتهوش يخلط ما بين المحبة الشخصية ديت وإن هو يعدلهم مواقف غلط أو يتصرفوا تصرف ضد الكلمة أو ضد الحق
2: خالص. يعني في مرة الرب بعت بعض التلاميذ لقرية من قرى السامرة علشان هو عايز يدخلها، فالسامريين رفضوا دخول المسيح. راح 2 من التلاميذ اللي هو يعقوب ويوحنا قالوا للرب إيه؟ قالوا له يا رب أتريد أن نطلب فتنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ يقول الكتاب أن الرب انتهرهما وقال لهم أنا مش عارف أنتم من أي روح أنتما، أنا ما جيتش علشان أهلك ناس، أنا جيت علشان أخلص الناس. فالرب حتى لما شاف تصرف غلط من التلاميذ نفسهم انتهر هذا التصرف.
1: وانت بتتكلم أساس موريس، شايفة في المسيح التوازن ما بين امتى يغضب عشان ده الحق وامتى يفصل في العلاقات الشخصية. احنا اوقات احنا كبشر الحتت اللي تخلينا نمسك نفسنا وما نغضبش عشان ده حبيبي، فاللي هو ايه عديله، رغم انه ممكن يكون اللي بيقوله او اللي بيعمله تصرف مش صح، وممكن يكون ربنا مش راضي عن التصرف ده، بس انا وانا قاعد بعمل ايه؟ بعديله علشان علاقتي الشخص، عشان العلاقه الشخصيه مش بكون حاسم معاه. وللاسف ده خلى فيه ميوعه في حياتنا الروحيه وفي اعلان الحق. فازاي نعرف نتعلم من المسيح التوازن ده؟
2: الرب ما كانش بيخلي حاجة كده تعدي وخلاص. يعني لما كان بيشوف الرياء اللي في الفريسيين كان على طول بيتكلم وبينتهر الرياء. لما كان بيشوف الغلط من التلاميذ نفسهم زي الموقف اللي أنا حكيته بتاع يعقوب ويوحنا كان بينتهر. ليه؟ لأن الرب عايز يقول الحق حق والغلط غلط، مهما كنت أنت حتى صاحبي أو أخويا، بس الحق حق. يعني أنا كنت لسه مبارح مع حد فبنحكي أنه في حد صاحبه فعايز يقوله على حاجات غلط بس مكسوف أو يعني إيه مش عارف يقولها له إزاي. أنا قلت له قول الحق مهما كلفك، قول الحق، ما تخافش أنك تقول أنه الغلط غلط والصح صح، لأنه ده اللي بيبني العلاقة، ده اللي بيبني العلاقة بيننا. العلاقة اللي بيننا مش أنا أشوفك أنت غلطان، أشوفك أنت بتعمل حاجة غلط وأنا أسكت أقول لا ده صاحبي ولا ده حبيبي، لا ده أنا كده يعني بخلي عندك الغلط بيكبر. لكن أنا لما أشوف جواك في غلط أنه مسكتش، لكن لازم أقول الحق بس بصدق وبحب. وده اللي كان بيعمله الرب. الرب كان بيقول الحق، بس هو بيقول الحق كان بيقوله بمحبة علشان الناس تتبني وتكبر. والموقف بتاع يعقوب ويوحنا ده غريب جدا. احنا لما نشوف بعد كده يوحنا الحبيب، مين اكتر واحد اتكلم عن المحبة؟
1: يوحنا نفسه.
2: مين يعني؟ ما فيش في الرسائل ولا في الانجيل يوحنا كلام غير عن الحب والمحبة، في حين ان هو في يوم من الايام هو اللي قال يا رب احنا عايزين النار تنزل وتحرق البلد. الله، أتاري لما بتعلم عند رجلين الرب والرب بيعلمني أنا بتغير، أنا بتغير.
1: تعالى نطلع لفاصل، ومش عارفة هتقول لنا الموقف ده لا، بس أنا لو مش هتقوله هسألك فيه. الغضب أو الحسم اللي كان عند المسيح وصل لدرجة أنه لما قالوا له أمك وإخوتك برة، قال لهم يعني وكأن بيقول لهم لا مش دول أمي بقى وإخواتي، أنتوا أمي وإخواتي. فهل ممكن ده يكون نوع من أنواع الغضب العنيف أو الغضب اللي إزاي يعمل كده مع مامته، إزاي يعمل كده مع إخواته؟ وده سؤال أوقات كتير جدا الناس بتسأله لنا، إزاي يقول عن أمه وإخواته اللي كانوا طالبينه برا أني لا دول مش أمي وإخواتي، أنا أنتوا أمي وأخواتي؟ فهل ده نوع من أنواع الغضب اللي مش مقبول؟ نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وبرنامج قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. معاكم ليديا فرحان ودي في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم. بنتكلم عن هل المسيح اللي قالوه عنه ان هو كان لطيف جدا ووديع جدا لدرجة انه ما كانش بيغضب, ما كانش زينا في بيحتد في امور او بيكون حاسم في امور. لا, الحقيقة الوقت اللي فات من الحلقة كان الأسيس موريس بيقول لنا ان في مواقف حقيقية جدا كان بيقف فيها المسيح ويكون بيغضب, والغضب بتاعه بس كان مش غضب شخصي, مش عشان حد اخد منه حاجة, مش علشان حد داس على طرف رجله, لكن الغضب بتاعه كان غضب مقدس لمجد ربنا لما بيلاقي ان في تهاون مع الحق, تهاون مع كلمة الله, تهاون مع الرسالة اللي هو جاي علشانها. لكن قبل الفاصل سألتك يا أسيس, قلت لك في ناس بتقول بقى في حتة كده اني مش معقولة بقى يبقى بيغضب لدرجة ويزعل أهله, يعني ده اكرم أباك وأمك, يعني ازاي يقولوا له اخواتك ومامتك برا يروح رادد رد عنيف؟ لا, دول مش اخواتي ومامتي, دول طبعا بأفور, ده انتم اللي اخواتي ومامتي وكل اللي يؤمن بيه هو اللي اخواتي ومامتي, بما معنى اللي انا قلته. يعني نقدر نقول ايه في الموقف ده عن غضب المسيح؟
2: هو بس لازم نعرف حاجة, انه في الموقف ده بالذات هو المسيح ما غضبش, لكن هو الناس بيقولها امك واخواتك بره عايزينك. فراح الرب قال مين هم أمي وأخوتي, وبص للتلاميذ وقال لهم من يصنع مشيئة الله ويسمع كلامي هو أمي وأخي وأختي. طب إيه معنى الكلام ده؟ هل الرب هنا كان بينكر أمه بينكر إخواته؟ لا, بس هو كان عايز يقول الرب حاجة مهمة قوي, إن العائلة الله كبيرة قوي قوي قوي, إن عائلة الله أوسع بكتير من العائلة الجسدية, إن عائلة الله بتشمل كل اللي يسمع أقوال الله وكل اللي يعمل مشيئة الرب. هو ده أخويا, هو ده أختي, أمي, هم دولة. والحاجة التانية اللي كان عايز يركز عليها الرب, إن العلاقة مع الله أهم بكتير من العلاقة الجسدية. يعني العلاقة مع الله بتيجي رقم واحد. في ناس كتير بتقلب انه العلاقة الجسدية او القرابة الجسدية اهم من العلاقة مع الله. لا, الرب عايز يحط العلاقة في وضعها صح, فعايز يقول انه العلاقة مع الله اهم بكتير قوي من العلاقة الجسدية, وانه عائلة الله هي بتشمل كل اللي بيؤمنوا وبيصنعوا مشيئة الرب.
1: حلو, وأكيد اللي سألوا السؤال ده قبل كده الإجابة كاملة وشافية. إحنا كده الوقت اللي فات اتكلمنا عن حاجة, يعني مواقف حقيقية ومن الكتاب المقدس اللي هو المرجع الأساسي دينا, بتقول إنه كان بيغضب, بيغضب بس غضب مقدس, غضب ضد أي حاجة بتكون فيها زيف, وغضب من أجل الحق. طب لو قلنا الشق التاني بقى اللي هو لا ده وديع قوي ولطيف قوي وكيوت قوي, هو فعلا كان وديع, بس الوداعة بتاعته كانت شكلها ايه أسيس موريس؟
2: حقيقي لما نمسك ونشوف الكتاب عن وداعة المسيح احنا بنستعجب وبنتعلم حاجة كبيرة قوي عن لطف وداعة الرب. هقول بعض المواقف اللي الكتاب نبر عليها عن وداعة ولطف الرب. أول حاجة وقت المحاكمة ووقت القبض على المسيح. وقت القبض على المسيح, المسيح كان في بستان جسيماني, راح يهوذا جاي هو والجنود علشان يقبضوا على المسيح. الكتاب يقول إن بطرس أخذ سيف وراح أو اندفع وانفعل وغضب, وهنا بقى بنشوف الفرق بين الغضب بتاع بطرس ووداعة المسيح, وراح هاجم على عبد رئيس الكهنة وراح قطع ودنه. المسيح أول ما شاف كده قال له بطرس رد سيفك إلى مكانه. كأنه بيقوله أنت بتعمل إيه؟ أنت مجنون؟ أنت بتعمل إيه؟ وراح لمس ودن عبد رئيس الكهنة وشفاه. يا رب دول الناس جايين علشان يأذوك، ناس جايين علشان يقبضوا عليك، ناس جايين علشان ياخدوك للمحاكمة، انت تعمل معاهم كده؟ عايز اقول انه دي وداعة المسيح. وقت القبض عليه اتعامل مع الناس اللي جايين يقبضوا عليه بوداعة ولطف. طيب وقت المحاكمة، وقت المحاكمة رئيس الكهنة بيقول له كده، احكينا عن تعليمك وعن التلاميذ بتاعوتك. فالرب راح جاوب عليه وقال له أنا كلمت العالم علانية، أنا ما قلتش حاجة في الخفاء أبدا، أنا قلت في الهيكل وقلت في المجمع وكل الناس سمعتني، اللي عايز تعرف حاجة اعرف من الناس اللي سمعوني. المشهد بقى غريب، يجي عبد رئيس الكهنة في الوقت ده ويروح لطم يسوع على خده. موقف زي كده الواحد يعمل ايه؟ موقف زي كده انا ما قلتش حاجة غلط، طب تضربني ليه؟ روح الرب في الوداعة بتاعته يقول كده انه ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد عن الردي، وان كنت انا تكلمت حسنا فلماذا تضربني؟ شوفوا وداعة المسيح، واحد يلطمه ويقول له كده هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ المسيح بكل وداعة، ده عبد بس بكل وداعة، المسيح يقول له أنا عملت إيه عشان تلطمني؟ الأصعب بقى وقت مكان المسيح على الصليب، سمع كلمات تعيير من الناس لا حصر لها، فناس تقول كده خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مختار الله، وناس تانية بتقول يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام إن كنت أنت ابن الله فخلص نفسك، حتى اللي كان مصلوب زيه قال له إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا، وكلمات استهزاء إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك، كلمات استهزاء من كل الناس. بس يجي المسيح بكل وداعة ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده يعلمنا إيه بقى؟ يعلمنا حاجة مهمة قوي قوي، إن الشخص الوديع هو اللي بيحتمل الإساءة والإهانة بدون ما يرد الإساءة بإساءة والإهانة بإهانة والجرح بجرح والشتيمة بشتيمة.
1: يعني مش عين بعين وسن بسن والبادي أظلم،
2: مفيش الكلام ده.
1: طب ده إحنا الشارع بتاعنا ومجتمعاتنا الشرقية، مجتمعاتنا العربية، إحنا واقفين لبعض كده، اللي هو عارف لما بشوف منظر القطتين واقفين، ده بي بي متربص لده وده متربص لده، إحنا عاملين كده للأسف في بعضنا، مش ما عندناش اللي أنت بتقوله ده أسيس موريس، اللي هو اني ما ردش الاساءه، ده احنا هتسيء ليا او هتقولي كلمه وحشه هديك 10 او مش هنام بالليل.
2: دي حقيقه، بس ده مش اللي بيقوله الرب. الرب اتقال عنه الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، واتقال عنه كمان واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ايه ده؟ الرب عايز يغير المفاهيم الموجودة. لو حد شتمك ما تردش الشتيمة بشتيمة، لو حد جرحك ما تردش الجرح بجرح، ده جرحني، ده هزقني قدام الناس، ده مش عارف عمل ايه، انا لازم انتقم منه، لازم اوريه انا مين وهو مين. بس مش دي التعليم المسيحية اللي الرب جاي علشان يعلمها لنا. دايما دايما الحق الكتابي مختلف تماما وعكس اللي بره في الشارع. اللي في الشارع انا اخد بدراعي، غلط فيا ده انا لازم ازله واكسره، لكن الرب جاي علشان يغير المفاهيم، بدليل لما قال احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. واحد بيلعني انا مفروض اعمل ايه؟ مفروض العنه، بس الرب يقول لا انت تباركوا. واحد أساء إليك أنت مفروض تسيء، قال لك لا أنت مفروض تصلي لأجله. فإحنا بنشوف هنا وداعة المسيح أنه ما كانش بيرد الإساءة بإساءة ولا الشتيمة بشتيمة ولا الإهانة بإهانة.
1: لكن الوداعة دي اللي في المسيح يعني ما تتهموش بالضعف، اني اللي هو عارف بقى في ناس بتربط ما بين ان احنا بنقول عن المسيح وديع، وما بين ان انتوا كمان الدليل على كده ان ده ضعف، اني فاكرين الآية اللي في اشعياء اللي بتقول عن المسيح كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فيه، فده ضعف. الوداعة اللي فيه بالشكل ده اللي تخليه ما يردش وهو قادر يرد، وما ياخدش حقه وهو قادر ياخد حقه لان هو اللي يملك كل شيء، لا يا جماعة دي مش وديعة، ده ضعف.
2: لا، الناس بتفتكر ان الشخص الوديع هو شخص ضعيف، بس ده غلط. ليه؟ لانه مش معنى انه انا وديع اكون ضعيف. لا، في مواقف زي ما احنا قلنا المسيح ما كانش فيها ضعيف ابدا، بس ما كانش ضعيف، كان قوي، كان قوي ضد الشر وضد الخطية وضد الرياء اللي كان شايفه في الفريسيين. فقدام الخطية وقدام الشر كان قوي جدا، لكن قدام الإساءة هو عايز يعلن عن البعد الجديد اللي جاي يقوله للناس، هو إزاي نحب وإزاي نغفر وإزاي نسامح. دايما الناس تقول اللي بيغفر ده هو الضعيف، بالعكس، اللي بيغفر ويسامح ده الشخص القوي، لأنه هو لو مش قوي مش هيقدر يغفر ولا يقدر يسامح. حاجة تانية من وداعة المسيح جميلة قوي قوي قوي، ياريت كلنا نتعلمها، ايه هي؟ انه كان بيحتمل المخطئ بالرغم انه عارف انه بيغلط، والرغم انه عارف انه هو خاطي. ازاي؟ يوحنا 4، يوحنا 4 في مقابلة الرب مع السامرية. السامرية ما كانتش لطيفة خالص مع الرب خالص، بدليل ان هي انتهرته اكتر من مرة. شوف مثلا مرة تقول للرب كيف تطلب مني ان تشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية، يعني ازاي بالمعنى كده البلدي، ازاي انت عايز تطلب مني مية وانت شخص يهودي؟ بص لنفسك وبص ليا. مرة تاني تقول له لعلك اعظم من ابينا يعقوب، ايه ده؟ يعني دي اهانة. مرة تانية تقول له كده لا دلو لك والبئر عميق، فمن أين لك من الماء الحي؟ الرب قاعد شايف إن عمالة تنتهره، فراح قال لها، صدمها بقى، قال لها بقولك إيه، روح ادعي جوزك. فراحت ردت على الرب قالت له ليس لي زوج. هنا الرب مفروض يقول لها يا كدابة يا منافقة، انت بالذمة ملكيش زوج؟ لكن نستغرب من وداعة الرب وهو بيتعامل مع المخطئ وعارف انه خاطي. قال لها ايه؟ قال لها حسنا قلتي. عارفة حسنا قلتي يعني ايه؟ يعني برافو عليك، شطرة. الرب احترم المرأة السامرية بالرغم ان هي بتلف وتدور عليها علي فكرة.
1: هو عارف انها بتلف وتدور، وعارف انها بتحاول تحور عليه وتدخل من موضوع لموضوع، بس ازاي قدر يحتمل ده؟
2: انا دي الوداعة، دي الوداعة. الوداعة انه اشوف اللي قدامي بيغلط او بيلف ويدور، ما انتهرهوش، لكن اخليه او افضل معاه لغاية لما يوصل لنقطة تقول له أرى إنك نبي. يعني من كتر انبهارها بكلام الرب معاها شافت فيه حاجة مختلفة، شافت فيه إنه مش ده مش إنسان عادي، إيه ده؟ أصل دي الوداعة. موقف تاني من الوداعة بتاعة المسيح بقى والجميلة قوي قوي قوي، واللي محتاجين نتعلم فيها في علاقتنا مع بعض، إزاي نحتمل انتقاد الآخرين، وإزاي نحتمل عيوب الآخرين، وإزاي نحترم مشاعر الآخرين، وإزاي ما نكسفش حد. الوديع ما يكسفش حد أبدا. الأمر ده واضح قوي في لقى 7. لقى 7 في واحد فريسي قال للرب أنا عايز أعزمك في البيت عندي، وبالرغم إن الفريسي ده معروف إنه متكبر، ده معروف، وكان عايز يتمنظر قدام الناس كلها، فراح الرب قال له حاضر، وراح الرب عند الفريسي. بس خلي بالنا القصة دي تقول لنا الفريسي ده ما كانش بحب الرب، والحاجة التانية أدان الرب وانتقدوا جواه. لكن الرب لأنه وديع ما بيكسفش حد، ودي اللي ممكن تعلمنا انه الوداعة معناها اني ما كسفش الاخرين. الوداعة معناها انه لو حد طلب مني حاجة اقول له حاضر. وراح الرب عند الفريسي وتحمل النقد من واحد عزمه في بيته. يعني تخيلي انت واحد عزمك في بيتك في بيته وعمال ينتقد فيك.
1: انا هاخد بعضي وامشي.
2: بالظبط.
1: وانت جايبني تهزقني هنا في بيتك ولا ايه؟ في ايه؟
2: أيوة. لكن الرب بقى ايه اتعامل مع الانتقاد ازاي؟ هم قاعدين فجأة بدون مقدمات دخلت امرأة خاطئة ومعروفة في المدينة انها خاطئة، وابتدت وتنفجر في البكا، وابتدت تغسل رجلين المسيح بدموعها وتنشفها بشعر راسها وتسكب الطيب على رجلين المسيح. ده بالنسبة للفريسي ايه؟ بالنسبة للفريسي ده تصرف غير مقبول بتاتا. ليه؟ لأن دي واحدة سمعتها وحشة، وفي الوقت ده ما كان مصيبة على المعلم انه واحدة تعمل معاه كده. فده خلى الفريسي يقول جواه وينتقد المسيح جواه ويدين المسيح جواه ويقول، عارف لو ده كان نبي كان عرف مين هذه المرأة إنها خاطئة. ده مش نبي، ده لو كان نبي حقيقي كان عرف مين المرأة دي. لكن بنشوف هنا المسيح في ودعته مرضيش يجرح المرأة ومعلقش أي تعليق وهي بتعمل التصرفات دي والناس بتنظر لي نظرات انتقاد ونظرات إدانة، وقبل الرب تصرفها العشوائي اللي عملته، وإنه هتجيب له الكلام، وإنه الست دي هي اللي جابت له الكلام جوه الفريسي. لكن بكل وداعة احترم يسوع مشاعر هذه المرأة، وده يخلينا ان احنا نتعلم ان الوداعة ان انا احترم مشاعر الاخرين واحترم دموع الاخرين. في ناس لما نبص لقيها مثلا بتبكي ولا بتدمع عينيها بتدمع نستهزأ بيها، ايه ده؟ الامر مش مستاهل يعني انك تعملي حاجة زي كده. لكن الشخص الوديع هو اللي يحترم مشاعر الاخرين ويحترم دموع الاخرين. والرب كان لأنه مكتوب عنه فحص القلوب ومختبر الكلى.

0: واحد كان في اتنين مديونين، واحد مديون لي بخمسمائة دينار والتاني مديون لي بخمسين دينار. لما الراجل ده شاف ان الاتنين دول مش معاهم يدفعوا، راح سامحهم هما الاتنين. لكن انا عايز اسألك يا سامعين، مين اللي هيحب الراجل ده اكتر؟ اللي سامحه بالاكتر ولا مين مين اللي سامحه بالخمسمائة ولا بالخمسين؟ فراح سامعان قال له اظن انه اللي سامحه بالاكثر. يروح الرب يجاوب على سمعانه ويقول له ايه؟ بالصواب حكمت. يا رب ده واحد انتهرك، ده واحد ادانك جواه، ده واحد انتقدك، تقول له بالصواب اجبت. وراح الرب في ودعته عمل حاجة جميلة جدا جدا جدا، رصد كل اللي عملته المرأة، وكأن الرب بيقول لها انت مشغولية قلبي، اللي عملتيه ده أنا هقوله لسمعان وكل الناس اللي حاضرة بالتفصيل. وراح الرب بص للمرأة وراح قال له بص يا سمعان لهذه المرأة، قال له بص انت واجب الضيافة اللي مفروض تعمله معايا ما عملتهوش، لكن دي عملت معايا ثلاث حاجات. مية لأجل رجلي ما جبتش، لكن انت المرأة دي غسلت رجلي بدموعها ونشفتها بشعر رأسها. الحاجة التانية بزيت ما دهنتش راسي، لكن هي دي دهنت بالطيب رجلي. وراح آخر حاجة قال له قبلة لم تقبلني يا سمعان، لكن المرأة دي لم تكتفي أن تقبل رجلي. أصل الوديع بيبحث عن أي شيء إيجابي أنا أمدحه. مش بيركز الوديع على السلبيات، لكن الشخص الوديع بيحاول يستلقط أي حاجة إيجابية علشان يمدحها، أي حاجة إيجابية. عارفين إحنا أوقات دايما نشوف النقطة السوداء اللي في الورقة، الورقة كلها بيضة، بس لما نيجي نسأل حد أنت شايف إيه؟ يقول لك أنا شايف النقطة السوداء. طب وكل الورقة الفاضية دي؟ لا مش شايفها. لكن الرب ما كانش بيركز بس على النقطة السوداء، لكن كان بيركز على البياض الجمال اللي موجود في هذه المرأة. وراح الرب عمل حاجة في منتهى الوداعة، عملها مع المرأة دي. راح عمل معها ثلاث حاجات. أول حاجة قال لها مغفورة لك خطاياك. الحاجة التانية إيمان خلصك. الحاجة التالتة قال لها اذهبي بسلام. عطاها ثلاث بركات، بركة الغفران، بركة الخلاص، بركة السلام. الموقف ده بتاع الرب يقول لي ازاي اتعامل مع الشخص اللي بيخطئ، وازاي اتعامل مع الشخص اللي بينتقدني. والوديع هو اللي يعرف ازاي يتعامل مع مشاعر الاخرين ودموع الاخرين.
1: يعني أنا اتأثرت جدا، وحاسة ان كمان ان احنا لو قعدنا نبص على مواقف كتير جدا للمسيح وهو ازاي بيتحنن على المرأة اللي امسكت بذات الفعل وكان وديع ازاي معاها، ولو والمرأة النزيفة ازاي يرد لها كرامتها بجملة من لمسني، ولما نشوفه لما يروح لأرملة نايين ويتحنن عليها ويقوم لها ابنها، وزي ما كنت بتقول يحتوي الأطفال ويقول دعوا الأولاد يأتون إلي، ويراعي مشاعر الصغير والكبير، ويروح مخصوص لحمات بطرس علشان محبة بوداعة. في آخر دقيقتين أسيس موريس، لكل حد بيسمعنا تقول له النهاردة يعمل إيه علشان خاطر يكون بيعيش حياة زي حياة المسيح، الغضب اللي في محله المقدس، الوداعة اللي في المواقف الحياتية اليومية.
0: طيب هقول بسرعة يعني أربع أو خمس نقط إزاي أعيش حياة وداعة وحياة لطف. أول حاجة ما تبدأش يومك غير بالصلاة وقيادة روح الرب. أحيانا كتير لما بنطلع من بيوتنا بدون ما احنا مصلين، اي حاجة صغيرة تخلينا نتنرفز، اي حاجة صغيرة تخلينا نغضب. لكن حقيقي لما بنطلع واحنا مصلين بنصلي واحنا اخدين وقتنا مع الرب، بنعرف نتحكم.

0: في مشاعرنا وبنعرف ازاي نتصرف في التصرفات الغلط اللي بتواجهنا. فقعدتي مع الرب قبل ما اطلع من باب بيتي مهمة قوي، لانه هنطلع من البيت هنقابل ناس تضايقنا، هنقابل ناس تنرفزنا، هنقابل حتى الناس اللي بتسوق، هتقابل ناس تكسر عليها وتعمل تصرفات لا تليق بالمرة، واحيانا نتغاظ ونتنرفز. لكن لما بقعد قدام الرب قبل ما اطلع من البيت، انا بتعلم ازاي اتعامل مع اخطاء الاخرين والامور الغلط اللي بيعملوها. الحاجة التانية، أنا محتاج ألتمس الأعذار للآخرين، ألتمس ليهم الأعذار، مش عشان ده جرحني أجرحه، مش عشان ده أساء إلي أنا أسيء إليه، مش عشان ده شتمني أنا أشتمه. يعني في مرة كده بولس في وقت المحاكمة ملقاش حد معاه خالص، لأنه ملقاش حد معاه قال ده تركني وده تركني وده تركني، لا يحسب عليهم، مزعلش ولا غضب منهم ولا اتنرفز. الحاجة التالتة والمهمة هو إن أقبل الاعتذار بمحبة، أقبل اعتذار الآخرين بمحبة. ناس كتير بتغلط وهنغلط، لكن يا ترى أنا بقبل الاعتذار لما حد بيقول لي أنا آسف أنا ما أقصدش، أنا بقبله بمحبة ولا برضو لسه شايل منه ولسه مش طايقه ولسه مش نازل لي منظور ولسه شايل جوايا الإساءة بتاعته؟ اقبل الاعتذار لآخرين بمحبة. الحاجة التانية قبل الأخيرة إنه احتمل ضعفات الآخرين، احتمل ضعفات الآخرين. الكتاب بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
1: شكرا جدا جدا قسيس موريس، والحلقة جميلة، ويا رب نتعلم فعلا من حياة المسيح الغضب وقت الغضب، ويكون غضب مقدس لمجد الله، الوداعة في كل المواقف الحياتية اللي تظهر المسيح فينا. أشوفك على خير انت كمان في حلقة تانية ان شاء الله، وتكون ضيف ليا، نورتني، وأشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة. ويقالوا عنه باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. عدو الخير مرات كتيرة بيحارب، وفي كلمة الله في مرات بنشوف شعوب كانوا بيقاوموا شعب ربنا. الشعوب دي تاريخيا موجودة، وكانوا بيستخدموا طرق معينة علشان يحاربوا شعب الله، ولكن إبليس مرات كتيرة بيستخدم نفس الأسلوب عشان يحارب شعب ربنا. واحدة من الشعوب اللي كانوا بيقاوموا شعب الله هم بني عمون. خليني أروح معاك لسفر صموئيل الثاني أصح 10 في عدد 1، بيقول الكتاب: وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون. فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى استادهم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. الحقيقة الملك ده اسمه حانون ابن ملك اسمه نحاش، نحاش ملك بني عمون. وحانون ده واضح انه كان فيه معاملة بشكل ما بين داود وبين نحاش العموني. فلما نحاش مات، داود قرر يبعت وفد من عنده علشان يعزي حانون ابنه الملك الجديد. ففي المستشارين اللي حواليه قالوا له كده: انت فكرك يعني داود ده بيحترم ابوك وبيقدره عشان كده بعت لك ناس تعزيك؟ ده باعت دول علشان يشوفوا المدينة ويعرفوا اخبارها كده، وبعد كده يروحوا يبلغوه تاني. فالحقيقة صدق حانون اللي حصل ده، وراح مسك كل الرجال اللي بعتهم داود وحلق نص دقنهم، وكمان قص نص ثيابهم. يقول الكتاب انه قص الثياب لغاية ظهرهم، لغاية نص ظهرهم كده. فتخيل المشهد ده، داود قصد خير، داود عمل حاجة كويسة، راح يعزي أو بعت الوفد ده علشان يعزي الملك حانون. لكن نحاش العموني كان أصلا اللي هو الملك اللي مات، يعني كان ليه حرب قديمة مع شعب الله وكان بيقاوم شعب ربنا. الحقيقة داود كان أعتقد المفروض يكون أكثر حرصا وأكثر وعيا، لكنه بعت تعزية وكأنه يعني بيقدم الخير، لكن المقاومة كانت شديدة. ويقول الكتاب أنه الرجال كانوا خجلين جدا، ودي نفس الحرب إبليس بيعملها. إبليس عاوزك دايما خجلان جدا، عاوزك دايما في حالة من الخزي وفي حالة من العار. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا أنه البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. إبليس هدفه أنه يعيشني في خزي وعار وخجل، ودايماً أبقى كأني جوايا كده إحساس بأنه أنا أقل من غيري، أو في حاجة في حياتي عاملة مشكلة فأنا مش واثق في نفسي. الرب بيحبك، ربنا عاوز يوصل لك رسالة محبة النهاردة، الرب عاوز يوصل لحضرتك رسالة محبة، الرب عاوز يكرمك. يقول الكتاب المقدس عن الرب لما بيتكلم، يقول كده: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ربنا بيحبك، ربنا شايفك عزيز في عينيه، مكرم في عينيه، عكس إبليس. إبليس عاوزك دايما تبقى صورتك قدام نفسك إنك مخزي وإنك في عار. ممكن تكون بتسمع الإنبوكس النهاردة وفي حياتك أمور قديمة، في حياتك ضعفات قديمة، في أوقات كانت صعبة في حياتك، وحاسس إنه الفترات دي كانت فترات خزي، وإبليس بيحاول يرجعها ليك تاني في هذه الأيام، يفكرك بيها، لأنه هدفه إنه يشتكي عليك ويخليك في حالة من الخزي. لكن الرب النهاردة عاوز يقولك إني أقدر أكرمك، وإني أقدر أرفع راسك، وإني أقدر أردك مهما كان حجم شكاية إبليس عليك. لكن الرب يكرمك، والرب أتفضل غالي في عينيه مهما حصل. بيقول الكتاب في مزمور 27 والآية رقم 6:
والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. الوحيد اللي يعرف يرفع رأسك هو المسيح، يلي غرست في الخطية، يلي غرقت جوه العار وجوه الخزي، يلي حياتك بقت مليانة بالعار، وصورتك قدام نفسك، صورتك قدام نفسك ويمكن قدام الناس بقت فيها عار وفيها خزي. اعلن هذه الكلمات معايا بإيمان وقول له كده: أشكرك يا رب، واعلنها وكررها بصوت مسموع كده لو تقدر: والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. قول له: ترفع رأسي النهاردة. الرجال اللي بعتهم داود كانوا خجلانين جدا جدا، لكن الحقيقة ولاد الرب لابد أن يكونوا مرفوع الرأس. قول له: رب أنا منتظرك ترفع رأسي النهاردة. أنا مش عارف أنت مستني الرب في إيه، لكن قل له: أؤمن، أؤمن وأستقبل بالإيمان يا رب أنك ترفع راسي قدام كل مقاومة وكل محاولة من العدو أنه يملاني بالخزي. يا رب أشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي. يا رب أباركك لأنك ترفع الراس النهاردة. تكرمنا يا رب. أصلي من أجل إكرام السماء وتعويض السماء لناس كتيرة قوي. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. شكرا ليك يا رب لأنك ترفع رأسنا وتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى. والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير. والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب. علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد، وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي. النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقوله: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي وأكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل امورنا اللي جاية. يا رب بنطرح كل مخاوفنا قدامك يا رب، انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا يا رب. انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاللو.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، تعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياته الجديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب وما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البلدي. البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في

سعادة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي، اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين، زوجا وزوجة، نعيش بسلام. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: بداية جديدة لحياتي.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
2: كتاب الخروج الأصحاح الأربعون.

0: ثم قال الله لموسى: تقيم الخيمة، خيمة الاجتماع، في اليوم الأول من الشهر الأول، فتضع فيها صندوق العهد وتحجبه بالستارة، وتدخل المائدة وترتب عليها أدواتها، وتدخل المنارة وتضع عليها مصابيحها، وتضع المنصة التي من ذهب أمام صندوق العهد، وتضع الستارة على مدخل الخيمة، ثم تضع منصة القربان أمام باب خيمة الاجتماع، وتضع الحوض بين خيمة الاجتماع والمنصة، وتضع فيه ماء، وتقيم الساحة حولها، وتضع الستارة على مدخل الساحة، وتأخذ زيت المسحة وتمسح الخيمة وكل ما فيها، وتطهرها وكل أدواتها فتكون طاهرة، ثم تمسح منصة القربان وكل أدواتها، وتطهر المنصة فتكون طاهرة جدا، وتمسح الحوض وقاعدته وتطهرهما، وتحضر هارون وبنيه إلى مدخل خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، ثم تلبس هارون الثياب الطاهرة وتمسحه وتطهره ليكون حبرا لي، وتحضر بنيه وتلبسهم قمصانا وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكونوا أحبارا لي، فتكون هذه المسحة لخدمة تستمر جيلا بعد جيل. فعمل موسى كل شيء تماما كما أمره الله، وأقيمت الخيمة في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الثانية. فأقام موسى الخيمة ووضع قواعدها في أماكنها، وركب ألواحها وعوارضها، وأقام أعمدتها، وبسط الغطاء فوق الخيمة ثم الغطاء الآخر فوقه كما أمره الله، وأخذ كلمات العهد ووضعها في الصندوق، وأدخل العصوين في مكانهما، ووضع الغطاء فوق الصندوق، ثم أدخل الصندوق إلى الخيمة وعلق الستارة وحجب بها صندوق العهد كما أمره الله. ثم وضع موسى المائدة في خيمة الاجتماع في الجانب الشمالي من الخيمة خارج الستارة، ورتب عليها الخبز أمام الله كما أمره، ووضع المنارة في خيمة الاجتماع في الجانب الجنوبي من الخيمة مقابل المائدة، ووضع عليها مصابيحها أمام الله كما أمره، ووضع موسى المنصة التي من ذهب في خيمة الاجتماع أمام الستارة، وأحرق عليها بخورا عطرا كما أمره الله، ووضع الستارة على مدخل الخيمة، ووضع منصة القربان عند باب خيمة الاجتماع، وقدم عليها قرابين محروقة وقرابين دقيق كما أمره الله، ووضع الحوض بين خيمة الاجتماع والمنصة، ووضع فيه ماء للاغتسال ليغسل منه موسى وهارون وبنوه أيديهم وأرجلهم حين يدخلون إلى خيمة الاجتماع وعند اقترابهم إلى المنصة كما أمر الله موسى، وأقام موسى الساحة حول الخيمة ووضع الستارة على مدخل الساحة، وبهذا أتم موسى العمل. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ جلال الله الخيمة، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وجلال الله ملأ الخيمة. ففي كل أسفار بني إسرائيل كانت إذا ارتفعت السحابة عن الخيمة يتابعون سفرهم، وإن لم ترتفع يلزمون مكانهم إلى يوم ارتفاعها. فكانت سحابة الله على الخيمة في النهار، وكان في السحابة نار في الليل، ورأى كل بني إسرائيل هذا في كل أسفارهم.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغاية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام ورحمة وكل المحبة لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم. أعزائي، حياة النقاوة، حياة الطهارة والقداسة والبر. ما هي حياة الطهارة والنقاوة؟ ما معناها الحقيقي الصحيح؟ خلق الله الإنسان نقيا طاهرا. لما خلق الله آدم وحواء على صورته هو ومثاله كانا نقيين وطاهرين. آدم وحواء كانت نقاوتهم لا أبعد الحدود بالنسبة لهم، كانت لهم درجة نحن حاليا لا نصل إليها بصفة كاملة. كانا لا يعرفان الشر، كانا لا يعرفان إلا الخير. ما بش في ذهنهم ولا قلوبهم ولا شعورهم ولا ذاكرتهم ولا حتى خيالهم إلا الخير فقط لا غير. لذلك كانت لهم الحياة البسيطة. طيب، فما معنى الحياة البسيطة؟ بمعنى أيش الحياة البسيطة؟ مثل ما يقولوا الكيميائيين مثلا، البسيط هو العنصر لوحده، لكن لو اختلط أو اتحد مع عنصر آخر بيقولوا عليه مركب أو معقد. فكان الإنسان بسيط لأنه ما كانش إلا الخير فقط، لكن لما دخل الشر بقى الإنسان مركب من الخير والشر. إذن أول مشكلة صادفت الإنسان وعكرت نقاوته هي معرفة الشر نفسه. الحية قالت لهم تصيران مثل الله، عارفين الخير والشر. إذن الحية أو إبليس أراد للإنسان معرفة الشر. ربنا كان يريد للإنسان يظل بعيد عن الشر، وبنفس الوقت أعطاه الحرية الكاملة ولم يفرض إرادته على الإنسان، لم يجبره، ترك هو حر الإرادة. آدم وحواء خلقوا زي بعض نقيين، وقعوا في الخطية مع بعض. إذن اتفقنا أن الشر هو ضد النقاوة، ضد الطهارة. طيب، هل الأيدي الغير مغسولة هي التي تنجس الإنسان؟ هل لو أكلت لحمة من مسيحي أو يهودي أو ملحد اللحمة تيعة تنجسك؟ هل ما يدخل الفم ينجس الإنسان أو ما يخرج من الفم هو الذي ينجس؟ وهل المرأة هي التي تحمل النجاسات بينما الرجل ما يحملش أي نجاسة؟ موضوع اليوم الذي اشتطرحه عليكم هو موضوع أنا كامرأة عانيت منه كثير كثير جدا، إحباط تكسير قوي. ما كنتش مدركة حجم المعاناة إلا لو ما عرفت النور، لأني كنت مغيبة عن الحقيقة وكنت متخيلة أن النسوان أو الناس مثلي كلهم. كم هي نعمة من الله أن تدرك حقيقتك، حقيقة خلقك وخالقك، تعيش صح وتقدر تاخذ خطوات لقدام بوثوق. مش أطولش عليكم وأكلمكم عن معاناتي، وتعالوا مع بعض لسؤال اليوم الذي طرحته المجتمع اليمني، والسؤال كالتالي: متى تكون أو الحالات التي تكون فيها المرأة في حالة نجاسة أو عدم طهارة تمكنها من الدخول في الصلاة أو أي علاقة مع الخالق؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات.
1: الحالات التي تكون فيها المرأة غير طاهرة هي أيام الحيض وأيام النفاس. ففي أيام الحيض وأيام النفاس الله سبحانه وتعالى رفع قلم الصلاة والصوم والجماع على المرأة ما فيها من تعب ومشقة على المرأة من مشقة نفسية وجسدية.
2: المرأة تكون مش طاهرة في أيام الدورة الشهرية والنفاس.
3: تكون المرأة مش طاهرة في أيام النفاس والدورة الشهرية.
4: المرأة مش طاهرة بحالتين اللي هي النفاس مع الدورة الشهرية، يعني حتى أنه تكون ما فيها من الصلاة والصيام رأفة ورحمة بها.
5: المرأة مش طاهرة في النفاس والدورة الشهرية.
6: في الحيض والنفاس، في الحيض والنفاس تكون في حالة نجاسة المرأة.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض، وأغلب المجاوبات نساء وبتقول ما تكونش طاهرة، يعني تكون نجسة. وبه إجابة بتقول إن الله رفع قلم الصلاة والصيام. ويا هل علمي متى كانت العلاقة مع الله قلم أو ألم أو مشقة ترفع؟ يا أسفاه يا أختي، يا أسفاه يا أهل بلادي، في شيء غلط، فتشوا دوروا، ابحثوا عن النور، فتشوا عن الحقيقة. بنات بلادي يشهد الله وأنا بين حضر الحلقة وسمعت الإجابات أبكتني. يا عزيزتي لا تصدقيش النش مش طاهرة أو نجسة، أو ممكن تكوني أنت في حالة نجاسة بسبب دم أو غيره. النجاسة عندنا مفهومها غلط، جعلوها في الملموسات، في الحسيات، في ماديات، وصبوها كلها على المرأة، وكأن المرأة هي مكب النفايات في بلادي. عمر الدم الطالع من النش أو اللحم أو الولادة ولا غيرها عتنجسش. النجاسة هي الشر الذي بيطلع من الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. الذي ينجس هو الطالع من القلب، من كراهية، من عنصرية، من كذب، من حقد وكل شر. هذا هي النجاسة، هذا هي الذي سواء رجال أو امرأة ما يقدرش يصير يصلي، ما يقدرش، لأنه تنجس بفعل الشر. ففعل الشر الطالع منك بإرادتك الحرة هي الذي بتعرقل صلتك بخالقك أو بالرب سواء كنت امرأة أو رجل. ليش؟ للما؟ لأن الله كلي القداسة بمعنى الطهارة، فما تقربش له وانت قلبك فيه شر. هذا هي النجاسة. أنا عرفتها هكذا من الإنجيل بدون تزييف للحقائق، بدون تراهات. قال لك الدم واللحمة والولادة هي اللي عتنجس، هذا تميع وتزييف للحقيقة. قال لك لو مش تدخل في علاقة مع الله سير غسل أطرافك بشوية ماء وخلاص تبقى طاهر جاهز. حياتنا غلط، في غلط، وكل شيء حوالينا مشوش محطم. ليش؟ حياتنا محطمة، حياتنا مش صحيحة، لأن أعظم حقيقة في الوجود عندنا مزيفة، عندنا النسخة المزيفة، صورة الله مشوهة عندنا. جو معي أحبائي نطل طلة بسيطة على الإنجيل وحادثة مذكورة في الإنجيل تسمى أو متعارف عليها بشفاء نازفة الدم، ابحثوا أنتوا عنها. طبعا الكل متفق ومؤمن بحقيقة شفاء السيد المسيح بلمسة، كان يشفي بلمسة واحدة منه، وكان به واحدة بتعاني طول حياتها من نزيف، وزاحمت بين الناس ووصلت ونالت الشفاء من السيد المسيح. ذكر هذا الإنجيل، ذكر المرأة النازفة، لم يذكرها، لما ذكرها الإنجيل لم يذكرها ليضع عليها أحكام النجاسة أو يقيدها أو يستعبدها، بل ذكرها ليقول لها يا ابنة إيمانك قد شفاك. هذه الكلمات قالها السيد المسيح لنازفة الدم، وهو في طريقه السيد المسيح لإقامة بنت رئيس للمجمع من الموت، يقف في وسط الجموع المزدحمة ويقول لامرأة يا ابنة إيمانك قد شفاك. امرأة نازفة، نازفة للدم. السيد المسيح قال للمرأة يا ابنة وليس للرجل. السيد المسيح عزى لها الشفاء لقوة إيمانها للمرأة وما قالهاش للرجل، لم يوبخها أو يضايقها أو يرمي على كاهلها أكثر مما تعاني، بل رفعها، جبرها، جبر كسرها، وداوى جرحها، مسح كل آلامها، وأزاح كل أثقالها. يا ابنة إيمانك قد شفاك. في الأخير أشتي أقول لكم سبب اختياري لهذا الموضوع هي معاناة أنا عانيتها شخصيا، بسبب أن أنا صدقت أننا نجسة. هي طبعا أيام مضت وولت، لكني أتذكر منها بعض المعاناة وأذكرها لكم. عندما كنت أنجب الطفل وبحسب المعتقد أو الزعم أو ما شابه 40 يوم أنا نجسة، كنت أعاني صراع مرير خليط من الحزن والألم والوحدة. إذا اجتمعت مع بعض ما أعرف إيش اسمها، بس كنت بهنا حسها بما أننا نجسة ومنبوذة، تجلس أيام طويلة أعاني من هذا الألم. معتقدات خاطئة، مشكلة، أكبر مشكلة اللي ما تقدرش تخرج منها لو ما كنت هذا المعتقد مترسخ عندي إنه باسم الله خالقي. عندما كنت أعتقد أني نجسة عشان أنا أنجبت طفل، مثل ما بيسموها في الإجابات النفاس، وهي الأقوى كما يعرف الجميع. وإذا جينا للصدق والحقيقة، النجاسة هي الدماء الذي نحن غارقين فيها إلى اللحظة هذه، الدماء الذي سكبت أو سفكت بسبب الحقد، بسبب العنصرية، بسبب أنا صح وأنت غلط، دماء الأبرياء، دماء البشر في هذه النجاسة اللي احنا عايشين فيها. أما أنت يا عزيزتي، مش دماء تطلع منش بتنجسش. أنت يا عزيزتي سواء نازفة للدم أو مش نازفة، أنت ابنة ولك إيمان يفوق قوة الجبال. قالها لي ولك سيدي وحبيبي وطبيب نفسي السيد المسيح. ولكم مني كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قادم بإذن الله.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: لك يا بن خير، عاد الرق الراقد، يلا خلوا يرقد له براحته مو عليه. ها ها ها ها، عارف ما كملتش التصبيح ولا الخبيز؟ ملي عاد بدري، ها بسرعة نشتي غداء، منت من رجال كسل. ها ايش فيه؟
1: ها حاضر حاضر. الان
0: سكت جوالك، سكت جوالك. شوف والله لو ما تسكت جوالك يا وديك بيت اهلك. هذاني اقول لك
1: اسكتوا، بلا انا سرح عمري
0: يا وديك بيت اهلك. هذاني اقول لك
1: اسكتوا يا عيال اسكتوا، انا سكت يا عمر اسكت، بلا يا عمر اسكت. ايها قالوا انا مو معك، مو انت اسكت، مو تشتي
2: اشي بذله.
1: ايوه
2: انا جالس عن ابني ببذل عقب.
1: تمام، مو هو اللي انا قاعد انشر
2: له. وش تبوتك
1: بوتي؟
2: ايه
1: حاضر حاضر ابني. انا
2: وش تشمل؟
1: مرحبا مرحبا. طيب لا نخبز
3: ملعب رضا.
1: طيب
0: ما قاعد بنت الحفاظات مع الابن يقول لك
1: فضح.
0: مع ابن ابني
3: كيف ملعب
1: اي كيف؟ مرحبا، انا شدي حفاضه، انا شدي حفاضه يا ابني. مرحبا، خلينا ملي اخبز فلات لقصه التنور، امركم الى الله، خلوا لي حالي.
2: اختي قاوه عدي لي حق رضاعه.
1: ها
2: اختي قاوه عدي لي حق
1: ايش رضاعه؟ طيب يعني علي ما بوش حليب ملي، ما بوش حليب، قا زلق حليب. من انا ادي حليب الحين؟
0: زلق الحليب ما رحت تشدي حليب
1: ملي؟ معمل انا قطع نفسي، انا اشتغل خارج واشتغل داخل، وهذا معمل انا مسؤول.
0: يا اخي اذا انت ما انتش قدر المسؤوليه، انا قلت لك من اولته استخدم وسائل تنظيم الاسره، ما عجبك دحين استاهل اتحمل مسؤوليتك، هذه عصيدك وانت ما تنه.
1: هذا انا
0: اقول لك
1: امر بي الله. خلاص ملي يا عيل سكت يا عمر. يا عمر اسكت.
0: اقول لك سكتهم عشان
1: اسكتوا، خلي طفل تهدى امك المريض. اسكتوا
0: اشتهدى بصراحة، هذا بيت مش في هذا، هذا
1: مريض. خلي مقام تهدى، خلي مقام امكم مريض، الله يجعل لكم مصيبة، خلي تهدى.
0: انا اقول لك روح بيت اهلك.
1: انا في ذلك سامحيني هذه المرة، بس سامحيني هذه المرة، هذا المخطر، الله يستر عليك. اسكتوا يا عيال، اسكتوا اسكتوا بس، ما انا معمل، معمل امر الله.
4: لا لا لا، ايش الحال؟ هذا جنان، هذا جنان. يا رب يا رب يكون رؤيانا، يا رب يكون رؤيانا. الله الله.
0: حامد حامد مالك؟ الفقير راقد مالك
1: رايب.
0: حامد حامد حامد.
1: ايوه ايوه ايوه، كملتوا خبز، كملتوا خبز والله. قصبنتوا قصبنتوا والله قصبنتوا.
0: مالك ايش في بك؟ مو صبنت مالك ايش في بك؟
4: اعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم. كنت
4: ترائي ولا شيء؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كنت ترائي؟
4: كنت ترائي، كنت ترائي، اعوذ بالله.
0: مو ترائي خير، مو بو مو ترائي. مالك ايش في
4: أتراي أتراي
0: أتراي؟
1: الحمد لله الحمد لله، أنه طلع رؤيان عدو له كان صحيح، أعوذ بالله.
0: إيش مالك؟ إيش ضحكك؟
1: أقول لك الحل فعلا، الحل من هذه المشكلة كله والرؤيان حقي هذا كله هو استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
5: وسائل تنظيم الأسرة يساعد على منع استنزاف طاقة الأم نتيجة الولادات المتقاربة.
6: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف ايش اليوم في تأملات وفي تراني، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير النبي والملك داود في القديم هذه الكلمات المفرحة: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب، على عزف العود، لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. في هذا المنح أيضا هتف المرنم زياد شحادة من الأردن بهذه الكلمات المعزية حين يتذكر عمل الله في حياته خلال السنين، ويشكر الله على أمانته معه ورعايته له في كل الظروف. فتعال صديقي نستمتع بهذه الترنيمة المعبرة.

ملايين من البشر ينادون الله في صلواتهم قائلين يا أبانا، لكن هل الحقيقة أن الله هو أب لهم؟ كتبت سامية مخول هذه الكلمات الجميلة في موضوع الصلاة قائلة: اجعلني ربي صلاة لك فتكون في ليل نهار، اجعلني ترنيمة تتجدد فيك مع كل بزوغ نهار، هللويا هللويا هللويا ليسوع، اجعلني إناء تملأه بمياهك فأفيض أنهار، مياه عذبة ونقية تتلاقى كي تصبح بحار، مرني حبيبي أن أفعل، مرني فإيماني يطلب أكثر، مرني يسوع أن أفعل، مرني فإيماني يطلب أكثر. هل تشترك صديقي مع المرنمين في فريق الحياة الفياضة في لبنان لتعبر لله عن حاجة قلبك الماسة له ولعمله في حياتك؟

تقع جبال الأورال في روسيا وتشتهر بالجواهر والأحجار شبه النفيسة، ومن بينها الزمرد والجمشت. في عام 1831 قلعت عاصفة قوية شجرة ضخمة جدا في جبال الأورال، وفي صباح اليوم التالي وجدوا تحت جذورها أحجارا خضراء رائعة، وكان ذلك منجما من الزمرد الأخضر. ربما يسمح الرب لك يا صديقي بعاصفة في الحياة، ولكن طالما نحن بين يديه لابد أن الريح العاصفة تخرج من التجربة الأحجار الكريمة. ألم يقل عبد الرب أيوب مرة: ذلك الذي يسحقني بالعاصفة؟ أجل، لقد مر أيوب بصعوبات كثيرة، لكن في النهاية باركه الرب ورد له كل ما خسره. فهل تؤمن يا صديقي بالرب يسوع المسيح الذي وحده يمكن أن يعينك ويقويك ويشددك إذا وضعت ثقتك فيه؟ حتى ولو أتى إليك في الهزيع الرابع، أي عند قمة المحنة أو التجربة، لابد له أن يأتي. تعال معي نستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان وهي تنشد في الهزيع الرابع.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيز، اسال الله حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 66.

اهتفي لله بفرح يا كل الأرض، غنوا بجلال اسمه، قدموا له السبح والجلال، قولوا لله ما أروع أعمالك. يرتعد أعداؤك منك لأن قوتك عظيمة، كل الأرض تسجد لك وتسبحك، إنها تسبح اسمك. تعالوا انظروا أعمال الله، ما أروع صنيعه مع بني آدم. حول البحر إلى أرض ناشفة، عبر الشعب النهر بأرجلهم، هناك فرحنا به. يحكم بقوته إلى الأبد، عيناه تراقبان الأمم، فلا يتشامخ عليه المتمردون. باركوا إلهنا أيها الشعوب، سبحوه بصوت مسموع، هو الذي يبقينا أحياء ويحفظ أرجلنا من الزلل. لأنك اختبرتنا يا الله ونقيتنا كالفضة، أوقعتنا في الشبكة ووضعت حملا ثقيلا على ظهورنا، جعلت الناس يركبون على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ولكنك أخرجتنا إلى الرخاء. أدخل بيتك ومعي قرابين لأوفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في وقت ضيقي. أقدم لك ضحايا سمينة، قربانا أرفعه لك من كباش وثيران وتيوس. تعالوا اسمعوا يا من تتقون الله جميعا، فأخبركم بما صنع لي. صرخت إليه بفمي وسبحته بلساني، إن دبرت الشر في قلبي لا يستمع الله لي. لكن الله أصغى وسمع دعائي، تبارك الله الذي لم يرفض دعائي ولم يمنع رحمته عني.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا إني ألتقي بيكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة بنعمة الله من برنامجنا يا سامع الصلاة. أشكر الرب أوي أوي أوي لأجل الوقت الغالي اللي الرب بيديهولنا مع بعض. وصدقوني الحقيقة من الأسبوع للأسبوع أنا ببقى منتظر الوقت ده، وقت غالي أوي على قلبي. لقائي مع حضراتكم هو وقت أكتر من رائع بالنسبة لي، مهم جدا بالنسبة لي. ودايما بقول إنه برنامج سامع الصلاة ما هواش برنامج أنا مجرد مقدم لي، لكن بحسه فاميلي، بحسه عيلة مع بعض، قاعدين بنطلب الرب، قاعدين بنعمل عمل الله الحقيقة، مصليين طالبين ربنا، واقفين لأجل أمور كتيرة في الصلاة قدام ربنا. ده بيفرق معايا جدا جدا اني اشوف افاضل بيحبوا ربنا ومسكين في الرب واثقين فيه. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاة، ولانه سامع الصلاة فاحنا بنصلي، ولانه اتقال عنه كده يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. علشان كده لو انت يعني عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي من أجلك. لو أنت عندك كمان استجابة صلاة ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معك. حلو قوي إن احنا نشكر الرب، جميل إنه الرب بيصنع أمور عظيمة والرب بيصنع استجابات حقيقية، لكن كمان الأجمل إن احنا نشكر الرب. دايما بحب أقول إنه في مرة من المرات المسيح شفى 10 أشخاص عندهم مرض البرص، لكن رجع شخص واحد فقط وسجد للرب وكان بيشكر الرب. فالمسيح سأله، قال له كده أين التسعة؟ يعني أنا شفيت 10، في واحد رجع، فين التسعة اللي تشافوا؟ أوقات كتيرة بننسى نشكر الرب مع أنه إحسانات الرب لا تعد ولا تحصى. فلو عندك استجابة صلاة ابعتولنا عشان نشكر الرب معاك، نفرح بالرب، نبارك الرب كمان معاك. ولو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، شير الحلقة ووصلها لأكبر عدد. النهاردة عندنا هنصلي من أجل أمور كتير، عندنا طلبات صلاة كتير، لكن هنصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا. أنتوا عارفين إن احنا بنصلي بقالنا وقت من أجل بلد في كل مرة كل حلقة. فإحنا النهاردة هنصلي من أجل أستراليا، هنصلي من أجل شعب أستراليا، هنصلي كمان من أجل الوافدين في أستراليا. فلو أنت عايش في أستراليا، في أي مدينة من مدن أستراليا، في سيدني، في ميلبورن، من فضلك تشجع، هنصلي من أجلك. ولو تعرف حد عايش في أستراليا ابعت له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي علشانك، وهنصلي عشان الأرض بتاعة أستراليا في برنامج سامع الصلاة. كمان هنصلي من أجل فئة، احنا بنصلي كمان من أجل فئات في المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل أحباء غاليين على قلوبنا جدا جدا، هنصلي من أجل المحامين. فلو انت محامي اهلا بيك، هنصلي النهاردة علشانك. ولو انت تعرف حد، صاحبك، صديقك، اخوك، جارك محامي، بليز منشن له الحلقة، قول له النهاردة هنصلي من اجل المحامين. عنوان حلقتنا النهاردة لقاء عند النهر. ايه هو النهر؟ وانهي نهر اللي انا بتكلم عنه؟ ولقاء مين عند النهر؟ هل لقاء اتنين اخوات؟ هل لقاء اتنين بيحبوا بعض؟ هل لقاء هنشوف بعد شوية لقاء مين وإيه المقصود بلقاء عند النهر، وهل الله ممكن يعلمنا حاجة من الاسم فقط لقاء عند النهر؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. لكن خلينا نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب مع بعض بركة الرب. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنصلي النهاردة وبنسلمك الوقت بالكامل. يا رب انا بصلي انك تتقابل معانا دلوقتي، يا رب من ايديك الحلقه. بصلي النهارده من اجل نعمه جديده، بصلي النهارده من اجل زي ما كلمتك بتعلمنا انه كلمه الله لا تقيد. يا رب بصلي توصل لكل حد دلوقتي، كل حد في اي مكان بيسمعنا. انا بصلي من اجل نعمه جديده ورفعه جديده يا رب، زيارات خاصه جدا لناس كتيره النهارده. يا رب بصلي النهاردة أنك تباركنا وتبارك الوقت. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين. خلينا نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا متجمعين في حلقة جديدة بين برنامجنا يا سامع الصلاة. عنوان حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة، لقاء عند النهر. إيه هو النهر ولقاء مين؟ هي هو ده موضوع حلقتنا. خليني أروح أقرأ معاك من كلمة الرب، آية واحدة في سفر حزقيال النبي أصحاح واحد والآية الأولى. أول آية في سفر حزقيال، في حزقيال واحد وعدد واحد بيقول الكتاب: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. مرة كمان: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. يفتتح حزقيال النبي السفر بتاعه بهذه الكلمات، بيقول، احنا عارفين انه حزقيال كان في وقت السبي، بيقول كان في سنة 30، وهنا سنة 30 المقصود بها عمر حزقيال، سن حزقيال. فحزقيال وهو عنده 30 سنة كان مسبي، ويحدد في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، يعني اليوم الخامس من الشهر الرابع كان حزقيال عنده 30 سنة وكان مسبي. تقول لي ليه الرب بيقول كده؟ ليه ربنا هيفرق معايا ايه عمر حزقيال وتاريخ السبي؟ يعني هيفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا جدا لما تعرف انه في وقت حزقيال في السبي، في اللحظة دي، حزقيال زي ما قلت عنده 30 سنة، وده نفس العمر اللي الرب بيختار فيه خدامه. خليني أروح معاك لآية في سفر العدد أصحاح 4 والآية رقم 3. آية رقم 3، الرب كان بيتكلم أنه ياخد، تكلم الرب الموسى. تعالوا أقرأ من عدد واحد كده، بيقول في سفر العدد أصحاح 4 بداية من عدد واحد: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت أبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. رب قال لموسى وهارون أنه أنا عايزك تختار اللاويين، عايزك تختار الناس اللي تخدم الرب، عايزك تختار الناس اللي تخدم في خيمة الاجتماع، اللي تقوم بعمل الرب. ويقول له كده انه من ابن 30 سنة فصاعدا. سنة 30 هي سنة مهمة جدا، لان دي سنة بداية الخدمة، هي دي السنة اللي ينفع فيها الشخص زي ما الرب اتكلم مع موسى يكون بيستقبل تكليف الهي. فالسنة دي هي السنة اللي المفروض حزقيال كواحد من شعب الله يكون بيبدأ يخدم الرب. الطبيعي لو مفيش ظروف السبي اللي هو بيكتس فيها، الطبيعي انه السنة دي تكون سنة للبركة في حياته، تكون سنة للمجد في حياته، سنة مميزة جدا. دي سنة اطلاق حزقيال في الخدمة، دي السنة اللي حزقيال يبدأ فيها يتحرك ويخدم الرب، دي سنة مميزة جدا جدا. حزقيال بكل أسف في السنة اللي كان المفروض يبتدي فيها يخدم الرب، في ريعان شبابه، في أجمل سنين عمره، في سن 30، بنشوف أنه كان بين المسبيين زي ما قرينا في الأصحاح الأول من سفر حزقيال في العدد الأول، أن قال كده: وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، وأنا مسبي، وأنا في بلد غير بلدي، وأنا في مدينة غير مدينتي، وأنا في ظروف عكس ما أتمنى وعكس ما أحب، وأنا في ظروف عكس أهلي ما يحبوا، أنا في ظروف صعبة، أنا في ظروف قاسية، أنا متألم تحت وطأة إن أنا مسبي، أنا عايش في بلد برا بلدي. في فرق كبير ما بين بلد تحتل بلد يقعدوا كده، لكن السبي يعني ياخدوا الشخص من مدينته وينقلوه. فتخيل انه الشخص بره مدينته، حزقيال برا بلده، بلده دي اللي فيها بيت الرب، اللي فيها العبادة، اللي فيها لقاء شعب الله مع الرب نفسه. حزقيال في وسط كل الأمور دي، بدل ما يكون في بلده، بدل ما يكون بيعبد الرب، بدل ما يكون بيخدم الرب، لأنه سنه جه عند سن 30، ودي بداية الخدمة أو بداية السن اللي الرب أذن فيها للاويين إن هم يبدأوا يخدموا الرب. بدل ما يبدأ يخدم الرب ويفرح بالرب وينتهز الفرصة ويعيش شبابه للرب، هو كان بين المسبيين. ويمكن ده لسان حال ناس كتير فينا. الطبيعي اني اكون عايش للرب، الطبيعي اني اكون بدي حياتي للمسيح، الطبيعي اني اكون عايش بكل قلبي للرب، امكانياتي للرب، طاقتي للرب، حياتي للرب، بفرح بالهي، عايش في سعادة لاني بكرم الرب، لاني بدي الرب اجمل سنين عمري. ده الطبيعي، ده العادي، ده اللي المفروض يكون. لكن بكل اسف، بكل أسف ويا ألف خسارة، ممكن يكون لسان حال البعض فينا أنه أنا في التوقيت اللي المفروض أكون عايش فيه للرب، أنا بين المسبيين. أشكر رب لأجلك أنك مش مسبي حرفيا، يمكن بلدك رب يحفظ بلدنا جميعا، لكن قد أكون مسبي بطريقة تانية. فأنا ممكن أكون مسبي بإني متاخد، فكري مسبي، ذهني، أفكاري كلها مسبية، أنا متاخد بعيد عن الرب، متاخد في أفكار للقلق، خايف على بكرة، خايف من اللي جاي، مش عارف هعمل إيه، مش عارف أروح فين وهاجي منين. أوقات كتيرة الفكر لما يتسبي يا أحبائي تبقى الدنيا صعبة قوي، فتلاقي نفسك مش عارف تفكر غير في نفسك وفي احتياجاتك وفي أزماتك. إيه اللي بيحصل؟ ده الفكر مسبي، الفكر مسبي، فكري مش عارف يركز في أمور ربنا. أنا مش مدرك ومش مدرك أنه بتعدي أوقات وبتعدي أيام ويمكن بتعدي سنين وأنا في نفس الدوامة اللي أنا فيها. ليه؟ لأني قاعد مشغول بنفسي، مشغول باحتياجاتي، مشغول بظروفي، هاكل إيه، هشرب إيه، هلبس إيه، هنروح فين، هنصيف إيه، هنشتري مش عارف إيه، هنجيب إيه، وناسي ومش قادر أنتبه، ناسي إنه في قصد عظيم للرب، ومش قادر أفكر في الحتة دي لأني حاسس إنه فكري مسحوم بحاجات تانية، فكري مسحوم بأمور تانية، فكري متاخد في إيه اللي هيحصل، ها هعمل ايه، الدنيا غلا، المستقبل محدش ضمنه، انا اعرف ناس حصل معهم كذا فيمكن يحصل معاي، يمكن بعضنا بيقول الكلمات دي، انا اعرف ناس تعبوا ونعرف ناس اتألموا، فانا كمان وارد ان يحصل معايا كده اتعب واتألم. خليني اقول لك على خبر كويس، الله عنده مقاصد صالحة، وده اللي بيعلمه لنا الكتاب المقدس. الله عنده امور صالحة، امور عظيمة. يقول الكتاب في رسالة أفسس أصحاح 2 والعدد العاشر، اوعى تنسى الشاهد ده أرجوك، أفسس 2 وعدد 10، ركز قوي. الكتاب المقدس بيقول في أفسس 2 وعدد 10، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ممكن تكون حاسس إنك واحد من ضمن الناس، ممكن تكون حاسس انك مش مميز، ممكن تكون حاسة انك انسانة عادية جدا، بس خليني اقولك انه كتاب بيقول في افسس 2:10 لاننا نحن عمله، كلمة عمله يعني تحفته، الماستر بيس، القطعة الاصلية. مفيش حد شبهك، ربنا صنعك بتفرد، ربنا صنعك باعجاز، مفيش حد شبهك، انت مميزة جدا وانت مميز جدا. ربنا خلقك مش عشان تعيش تاكل وتشرب وحياتك تنتهي، لكن رب صنعك وخلقك وأبدعك علشان تعيش مقاصد صالحة. نحن عمله، مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ربنا خلقك لأجل أمور عظيمة عشان تسلك فيها، ربنا خلقك لأجل أمور صالحة فقط اكتشفها واسلك فيها. يمكن بتقول أنا مش عارف ربنا عايزني في إيه، أنا ماليش قيمة. يمكن يكون البعض بيفكر أنه أوقات كتيرة حياتي ما تسويش. ربنا بيقول لك أنت مهم، أنت غالي، أنت مصنوع على صورته ومصنوع لأجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي ما تسلك فيها. اقعد قدامه، ارجع لي النهاردة، قول رب اكشف عن عيني، علمني ايه اللي انت عايزه مني، انا موجود لاجلك وانا عايز اكمل بقيه حياتي كلها علشانك. ده اللي ربنا عاوز يعمله، ده اللي رب عاوز يتكلم بيه لحياتي وحياتك، انه في امور الهيه ربنا عاوز يعملها معانا. احنا مش متروكين، احنا مش متسابين، مش متسابين لوحدينا، مش متسابين رغم صعوبة الحياة، لكن الرب بيوعدنا انه في امور صالحة. حزقيال وبكل اسف كان بين المسبيين. انا بصلي النهاردة انه لو ذهنك مسبي يتفك السبي ده والحصار ده على ذهنك، قول امين باسم يسوع. كل حد متحاصر ذهنه مسبي، خليني اقول لك انه الذهن واحد من الامور المهمة اللي محتاجين نصلي لها، لأنه أوقات كتيرة اللي بتفكر فيه بيصيغ حياتك. قناعاتك وأفكارك بتشكل كل حياتك، عشان كده خلي بالك، لأنه مهما كنت كويس، مهما كنت شايف نفسك حلو، اللي أنت بتفكر فيه بيصيغ سلوكياتك ونمط حياتك. فلو أنت النهاردة متاخد في سبي في ذهنك، قول يا رب اطلق ذهني النهاردة، أنا عايز أبدأ أفكر بطريقة مختلفة، عايز أبدأ أرجع تاني أشوفك بشكل مختلف. يمكن تكون مش بس ذهنك اللي مسبي، لكن قد تكون أنت شخصيا مسبي، عملك مسبي، شغلك متاخد في شغلك، فأنت مسبي كده من دعوة الله ومتاخد في شغلك، فأنت عايش على جنب، عايش عمال تشتغل. تقولي هو الشغل غلط؟ أكيد الشغل مش غلط، أكيد الشغل مش غلط، لكن الغلط إنه الشغل ياخدني ويبلعني عن ربنا، الغلط إنه الشغل ياخدني ويفقدني دعوة الله لحياتي، الغلط إنه أتسحل في الشغل وانسى إني مصمم زي ما كنا بنتكلم لأجل أمور صالحة ربنا جهزها لي. ربنا عايزني أعيش حياتي وأعيش دعوته وعيش مقاصد الله الصالحة لحياتي. بس قد تكون مسبي بإنك متاخد في شغلك، كأنه إبليس نجح إنه يخلي الشغل بدل ما يكون سبب بركة لحياتك يكون سبب تعب ويشفطك. بس النهاردة أنا بصلي باسم يسوع تتفك النهاردة من حصار العمل، من حصار الشغل. عايز أتكلم النهاردة لأمهات، عايز أتكلم النهاردة الأمهات منحصرة فقط في أولادهن. أنت متاخدة مع أولادك، مع بناتك، متاخدة في أنه أنا يدوبك أنا بذاكر وبودي دروس وبعمل وبعمل، وما صدقت يدوبك الأجازة جت فأبدأ أعمل حاجة كويسة. حلو أن الأجازة جت، لكن خليني أقول لحضرتك خبر مهم جدا. حضرتك ربنا صنعك عشان تكوني أم طبعا، وتهمي بأولادك وتاخدي بالك منهم، لكن كمان الله عنده مقاصد صالحة، الله عنده أمور عظيمة. تقولي لي الدنيا صعبة، أقولك تعالي للرب النهاردة، قولي له رب من فضلك أنا علي أحمال كتير، أنا علي ضغوط كتير، أنا محتاجة أتقابل معاك، محتاجة نعمة علشان أعرف أعمل كل واجباتي كأم، لكن كمان مش عايزة أنسى إني أنا بنتك وإنك دعيني لأمور عظيمة، دعيني أخدمك وأحبك وأتبعك، ساعدني ما انحصرش وما تشفطش فقط في اهتمامات أولادي، لكن أركز وأعرف إنك دعيني دعوة عظيمة وأنا عايز أكمل بقية حياتي في هذه الدعوة. ده اللي رب عايزه، ده اللي ربنا بيتكلم بيه، ده اللي ربنا جاي يتكلم بيه النهاردة لكل أم، ده اللي ربنا عاوز يقوله النهاردة لأمهات مسبية، مسبية. الله عنده أمور عظيمة، الله عنده أمور جديدة، الله عنده خطة. علشان كده واحدة من الحاجات اللي إبليس بيعملها إنه بيخليني غفلان عن أمور الله، غفلان عن دعوة الله، غفلان عن مقاصد الله، ومتاخد فقط في السبي، متاخد في السبي. أنا عايز أصلي النهاردة لكل حد مسبي، لكل حد مسبي، أنه الرب يفكك من السبي ويطلقك من السبي. من فضلك تشجع وارفع قلبك للرب معايا، وصلي النهاردة أنه يتقابل معاك المسيح بنعمة جديدة. كم حد يقول معايا أمين؟ أثق تماما النهاردة أنه لو أنت مسبي، قول يا رب خرجني من هذا السبي، يا رب خرجني من هذا السبي. لو في سبي في نفسيتي، قول رب اطلقني من هذا السبي. لو في سبي في ذهني، في أفكاري، قول له النهاردة ساعدني، ساعدني أحبك وساعدني أتبعك، فك السبي. زي ما صلى داود كده، أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود، لأنك إله كل نعمة. أشكرك، أشكرك لأنك موجود النهاردة عشان تفك ناس من السبي. يا رب، يا رب من فضلك تعالى النهاردة اعلن ذاتك، يا رب اعلن ذاتك، يا رب تعالى النهاردة مد يمينك، مد يمينك. تعالى النهاردة لكل حد فينا مسبي، يا رب أنا بصلي لناس النهاردة بتسمعنا مسبيين، يا رب ناس أفكارها مسبية، ناس فقد الأمل وفقد الرجاء. أنا بصلي النهاردة من أجل ناس يا رب مش عارفة تعيش حياتها لأنها متخدة في أفكار سلبية. بصلي النهاردة كمان لأجل ناس يا رب على قلبك ليهم أمور عظيمة بس الشغل بلاعهم. بصلي حرية في اسم يسوع. بصلي لأجل أمهات يا رب على حياتهم دعوة حقيقية وانت مكلمهم على أمور واضحة، لكن للأسف يا رب متخدين مع أولادهم فقط. يا رب أنا بصلي النهاردة لينا من فضلك، يا رب من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا ساعدنا بنعمة جديدة يا رب، ان احنا نكون يا رب بنعلن قدامك إيماننا واحتياجنا. يا رب من فضلك تعالى بمعونة جديدة، تعالى بمعونة جديدة يا رب باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك، أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين، آمين، آمين، آمين. تعالى مع بعض نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل.

يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا حوالين النهر، لقاء عند النهر. كلمنا قبل الفاصل عن السبي اللي كان في حزقيال، لكن خليني أكمل معاك في حزقيال واحد واحد. أنا عايز أرحب بكل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي، أهلا وسهلا بيكم كل الناس اللي بتواصل معانا. أخونا بهاء سامح، أهلا بيك يا أخي بهاء، بيقول طب صلوا من أجل الثانوية العامة. طبعا طبعا هنصلي من أجل كل ولادنا وبناتنا في الثانوية العامة، هنصلي من أجلهم. أنا يعني الحقيقة مجهز كده وهنصلي من أجل كل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. لكن خلينا نكمل كلام وإحنا بنشوف في حزقيال واحد واحد لكل الناس اللي لسه داخلين معنا. يقول كده: كان في سن في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خبور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. عرفنا قبل الفاصل إزاي حزقيال في السنة دي، هي السنة 30 اللي الرب قال في سفر العدد أصح 4 وعدد 3 أنه دي سنة بداية الخدمة. للأسف حزقيال في السنة اللي كان مفروض يبدأ يتحرك فيها في دعوة الله لحياته كان وسط السبي. وأنا عايز أقول النهاردة ممكن تكون في السنة اللي المفروض تبدأ تفرح بيها في حاجة إلهية ربنا عاوز يعملها معاك، بس عدو الخير عاوز يكتم الفرحة بأنه يخليك مسبي. مش عارف ليه بقول كده، بس في ناس فينا مفروض انها تكون في السنة الثلاثين. في سنة الثلاثين دي هي سنة الفرح، سنة الانطلاق، سنة الخدمة. قد تكون عند البعض، البعض سنة الارتباط، البعض في امور عظيمة مفروض ربنا عاوز يعملها في حياتك، بس بكل اسف عدو الخير معطلك. قد تكون سنة الثلاثين دي هي سنة شفاء بالنسبة لك، هي سنة استقبال شفاء المسيح ليك، لكن بكل اسف في تعطيل على الحتة دي، في تعطيل، لأنك بدل ما تفرح بعمل الله في سنة الثلاثين أنت بين المسبيين، أنت متاخد، أنت متاخد بكل أسف، أنت متاخد بعيد عنه. بس خليني أفاجئك النهاردة أنه الله عنده حلول سماوية، سماوية، الله عنده حلول من السماء. لما الأرض تعجز عن الحل ربنا عنده حلول من السماء، ربنا عنده طرق غير اللي أنا وأنت ممكن نفكر فيها. خليني أقول لك على حاجة، تعالوا نروح نشوف حزقيال حصل معي. يقول كده: وأنا بين المسبيين عند نهر خبور، أن السماوات انفتحت، السماء انفتحت، فرأيت رؤى الله. السماء اتفتحت زي ما حصل في متى 3 عدد 16 لما وقت معمودية المسيح. يقول الكتاب: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. كمان في سفر الأعمال أصح 7 وعدد 56 لما كانوا بيرجموا استفانوس يقول كده: شاف السماء فقال: هأنذا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. هي مشهد بديع. في رؤية 19 وعدد 11: ثم رأيت السماء مفتوحة. بدأ يتكلم عن رؤى شافها. ايه ده؟ دي اختراقات إلهية، دي امور فوق الطبيعية. تقول لي انا منحصر جدا في انه انا بين المسبيين، انا منحصر جدا في سبي، انا مسبي في خطاياي ومسبي في ظروفي الصعبة ومسبي في احتياجاتي المادية، مسبي في افكاري وتقييم النفسي وتقييم للناس، انا مسبي، انا في حتت صعبه، انا بين المسبيين. خليني اقول لك انه وانت بين المسبيين ربنا عنده اختراقات غير عاديه، رب عنده اختراقات غير عاديه. باسم الرب يسوع انا بصلي دلوقتي الناس بتسمعني في الحلقه انه تحصل اختراقات ومقابلات الهيه مش طبيعيه. بصلي النهاردة الناس بتخدم الرب، الناس عايزة تخدم الرب، ناس على حياتها دعوة وناس بتفكر تتفرغ. حتى لو انت متشنكل ومتعطل والطبيعي انك تكون في سنة الثلاثين في سنة عمل الله في حياتك، لكنك متشنكل وشعر انك بين المسبيين، اتكلم على حياتك النهاردة كلمة مختلفة، قول تتفتح السماء على حياتك. قول معايا امين، قول معايا امين انه السماء تنفتح على حياتي.
مهما كان حالي، مهما كان ظروفي، تتفتح السماء على حياتي، تتفتح السماء عليا. كلمة خاصة لناس مسبية في فشل الارتباط، البيت بيقع، البيت بينهار، وهو ده السبي اللي العدو حطك فيه، هو ده السبي اللي العدو حطك فيه. عايز اقول باسم يسوع المسيح النهاردة، تتفتح السماء على بيتكم، تتفتح السماء على بيتكم. وسط السبي يتقابل البيت مع حضور ربنا اللي ينعش ويرد ويرجع البيت اللي اتاخد، اللي ابليس خده، يرجع تاني حضور الله يلملم شمل البيت. قول معايا امين النهاردة. عايز اتكلم لشباب غرقانين في الخطية، عايز اتكلم لامهات حاسة انها بتموت في كل يوم لان ولادها غرقانين في المخدرات، وانت في هذه الحالة اؤمن النهاردة انك تشوفي السماء مفتوحة، يتدخل الرب القدير بطرق غير عادية، يتدخل الرب القدير بطرق غير عادية. بصلي باسم يسوع النهاردة، لو انت شاعر بانه في احتياجات مادية كتير وعندك ظروف صعبة كتير ماديا، ضغوط شديدة ماديا، أصلي واتكلم على حياتك كلمة إيمان، تتفتح السماء على حياتك فترى رؤى الله، تتفتح السماء على حياتك. حسقيال الحقيقة اللي حصل انه السماء انفتحت، وليس النهاية انه السماء تنفتح بس، مع انه ده رائع اصلا، ده ما ينفعش يحصل، لكن السماء انفتحت وحصلت ما حاجة عكس تماما الواقع. الواقع بيقول انه في سنة 30 كنت بين المسبيين، في السنة اللي فيها مفروض ربنا عايزني للخدمة كنت أنا قاعد بين المسبيين، في سنة اللويين ما يبدأوا فيهم خدمتهم وأنا كواحد اسمي حسقيال عندي 30 سنة عايز أبدأ أكرم الرب، أنا بين المسبيين، ده الواقع. لكن لما السماء انفتحت يقول كتاب رأيت رؤى الله، أنا شفت السماء مفتوحة وشفت رؤى الله. بدأ الرب ياخد حسقيال لمشهد غير طبيعي، بدأ الرب ياخد حسقيال من أمور أرضية لأمور سماوية. وأنا بصلي النهاردة باسم يسوع إنه عيني وعينك تتفتح على أمور سماوية، كفايانا بص على أمور الأرض، لكن بصلي باسم يسوع النهاردة إنه عيني وعينك تروح على حضور الله، عيني وعينك تروح النهاردة من على المشكلة، تروح من على الولاد اللي تعبينك، من على الولاد اللي بيتعبوا كتير وتعبهم متكرر، وتتقابل النهاردة مع حضور المسيح المغير. قول باسم يسوع يا رب أشكرك لأنك تنقلني النهاردة نقلة جديدة من السبي لرؤى الله، نقلة مش طبيعية، نقلة جميلة، نقلة جميلة، نقلة أكتر من رائعة. ده اللي الرب يقدر يعمله، هو ده بالظبط اللي ربنا عاوز يعمله، هو ده بالظبط رؤى الله اللي الرب فيها بيتكلم على حياتك كلمة مختلفة. كم حد يصدق النهاردة؟ اعلن إيمانك وقول له أؤمن النهاردة إنه في اختراق حقيقية لحياتي، وأنا بين المسبيين أشوف رؤى الله، وأنا بين المسبيين أشوف رؤى الله. تتفتح السماء علي باسم يسوع، تتفتح السماء علي. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، هللويا. هو ده اللي الرب عاوز يعمله. حسقيال المنطقي أنه يكون حزين، متاخد، مسبي، هو فعلا مسبي وباكي وبيرثي الحاله وبتحسر وجواه غيظ وغل على السبيينه واللي معطلينه، ويمكن جواه ملامع لرب، ليه يا رب تسمح باني اكون بين المسبيين، ليه يا رب تسمح اني اكون في الحتة الصعبة دي. الطبيعي انه ده يكون حالة حسقيال، بس اللي مش طبيعي انه ينقله الرب نقلة مختلفة. اللي مش طبيعي انه السماء تتفتح لحسقيال. الطبيعي انه انا وانت وانتي نفضل في حتة الرثاء للنفس، الطبيعي انك تفضل مش غافر للناس لانهم اساءوا اليك وجرحوكي وضايقوكي وضايقوك، ده الطبيعي. لكن اللي مش طبيعي انه السماء تتفتح وترى رؤى الله وتستقبل شفاء المسيح، هو ده اللي مش طبيعي. وانا بصلي النهاردة ان اللي يحكم حياتنا ما يكونش الطبيعي، لكن اللي يحكم حياتنا هو اللي فوق طبيعي. نفسي اتكلم النهاردة لناس
واضح جدا دعوة الله في حياتك، ناس واضح جدا دعوة الله لحياتك، الدنيا ظاهرة كلير، انت مميز انه ربنا دعيك لأجل امور عظيمة، امور غير عادية من فضلك. لو ربنا دعيك لأمور غير عادية ما تعيش إنسان عادي، ما تقبلش إنك تعيش إنسان عادي وإنت مدعو لأمور غير عادية. بس اعلن ثقتك في الرب. خليني أحكي لك قصة، خليني أحكي لك قصة بسيطة. بيقال إنه في يوم من الأيام في بيضة نسر اتدحرجت ووصلت وسط بيض بتاع فراخ، والفرخة رقدت على البيض بتاعها وكمان بيضة النسر، ففقست بيضة النسر، طلع الفرخ بتاع النسر شكله مختلف عن بقية الكتاكيت اللي طلعت من باقي البيض. ففرخ النسر الصغير لقى نفسه زيه زي كل الكتاكيت بينقر في الأرض، هو أكبر شوية بس بينقر في الأرض، هما لونهم كده أصفر وحلو، هو لونه أسود بس برضه منقر وأقوى، عمال ينقر في الأرض زيهم ويعمل كده زيهم وعايش عيشة الفراخ، لغاية لما في يوم من الأيام بيضرب بجناحاته لقى نفسه بدأ يطلع عن الأرض. مرة في التانية بدأ يكتشف أنه أنا ينفع أطير، بس أنا إيه اللي جابني هنا وسط الكتاكيت؟ أدرك أنه مكانه فوق، ده نسر مش عايش ينقر في الحب زي الكتاكيت، وبدأ يطير ويحلق وأنهى تماما على العلاقة اللي كانت بينه وبين الكتاكيت، وبدأ يطير وياخد مكانته كنسر. وده اللي ربنا عاوز يعمله مع ناس كتير فينا. انت مدعو لأمور غير عادية، انت ابن الرب، انت بنت الرب، ما تقبلش انك تعيش عيشة زي الكتاكيت كده، عايش عيشة زي كل الناس، تنقر في الأرض وتدور في الأرض، ناكل ايه، نشرب ايه، هنلبس ايه، هنروح فين، هنصيف مين، هنجيب من احتياجاتنا، هنعمل ايه في اللي جاي. اعرف كويس جدا انك نسر، ربنا عاوز ينقلك نقلة كبيرة. رفرف بجناحاتك، حلق أمام الرب، افرح بإلهك، ارتبط بإلهك، سيبك من الأرض، سيبك من الأمور العادية، واعرف إنه ربنا دعيك لأمور غير عادية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب. هو ده اللي ربنا عاوز يعمله النهاردة، هو ده اللي الرب عاوز يعمله مع ناس كتير فينا. اوعى تقبل إنك تعيش مع الكتاكيت وسط ما ربنا دعيك انك تعيش مع النسور، تعيش تحلق، ترى امور الله، تستقبل امور ربنا. وانت كده ربنا عاوز يتكلم لحياتك. مين يصدق ان حزقيال تتفتح السماء علشانه؟ مين يصدق ان حزقيال تتفتح وهو عند النهر؟ وهو ده عنوان حلقتنا، لقاء عند النهر. يجي الرب يتقابل معاك عند النهر وانت قاعد يأسان من نفسك، وانت قاعد بين المسبيين، وانت قاعد بترثي لحالك، وانت قاعد فاقد رجائك، وانت وانت وانت، يجي الرب يقولك انا عندي كلمة مختلفة النهاردة، انا عندي اعلان مختلف، انا عندي النهاردة زيارة خاصة جدا ليك مهما كان الوضع ومهما كانت الحالة، انا عندي اختراق حقيقية ليك، انا اقدر افتح لك السماء. عشان كده لو كنت وصلت للاخر سيب ربنا يشتغل، قول له رب أنا النهاردة متاح ليك، أنا النهاردة جاي وأنا مصدق إنك تقول كلمة مختلفة على حياتي، أنا مصدق النهاردة إنك تيجي تعلن على حياتي كلمة جديدة. يا رب مهما كان الوضع ومهما كان الشكل ومهما كانت الظروف، أنا أؤمن النهاردة إنه في كلمة مختلفة، في بداية جديدة، في بداية اسمها إنه أنا عايز أفتح السماء، فتبدأ حياتك تشوف النور. عايز أتكلم النهاردة للناس بقالها سنين في المرض، ربنا جاي يقولك اطلع من السبي، وانت بين المسبيين، رب عاوز يفتح السماء وعاوزك تبص لفوق وتشوف السماء مفتوحة. ناس بقالها كتير جسدها بينهار، قول له يا رب من النهاردة من فضلك قابلني، قابلني، قابلني في سبي، قابلني في منطقة ضعفي، جسدي تعبان يا رب، جسدي بيئن يا رب، جسدي مريض يا رب، الدكاترة قالوا كلام لكن اليوم أنا بعلن إيماني أنه في حاجة مختلفة، أنا اليوم بعلن ثقتي أنه في كلمة مختلفة، أنا اليوم بعلن أنه عندك إعلان جديد لحياتي. هاللويا هاللويا. انا عايز صلي مع ناس النهاردة
مسبية أنها تستقبل كلمة جديدة وأنه السماء تتفتح باسم يسوع. تعالوا نصلي، يلا نصلي مع بعض. يا رب أنا بشكرك أنا وإخواتي لأن النهاردة في مقابلة جديدة، النهاردة في لقاء جديد. يا رب يا رب أنا بصلي باسم يسوع يا رب من أجل لقاء خاص عند النهر، لقاء خاص لكل حد مسبي. يا رب يا رب عايز أصلي لأجل كل رجل وكل سيدة، كل شاب وكل شابة، كل طفل وكل طفلة. عايز أصلي من أجل ناس كبيرة في السن يا رب، رجالة وستات. عايز أصلي من أجل كسر لكل حصار النهاردة باسم الرب يسوع المسيح، لا يقوم ولا يكون. يا رب أصلي أنه السماء تتفتح النهاردة، السماء تتفتح النهاردة، السماء تتفتح النهاردة باسم يسوع. يا رب النهاردة مقابلات جديدة، النهاردة إعلان جديد، النهاردة حضورك يجي بشكل مختلف تماما على كل حد مسبي. يا رب النهاردة عندك كلمة مختلفة، كلمة جديدة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين أمين. مهما كان الوضع، مهما كان الحال، ثق تماما أنه الرب عنده كلمة مختلفة، الرب عنده كلمة مختلفة. خلينا قبل ما نطلع فاصل أفكركم أن النهاردة هنصلي من أجل استراليا، فبليز حبايبنا في استراليا خليكم معانا. والنهاردة كمان هنصلي من أجل المحامين، فمنشن الحلقة لأي حد محامي صاحبك قوله النهاردة هنصلي من أجلك. وثق تماما أن الرب عنده حل وعنده كلمة سماوية، مهما كانت كلمات الأرض الرب عنده كلمة حقيقية. تفتكر الكلمة اللي بيقولها الرب أوهام؟ أكيد الكلمة اللي بيقولها الرب مش أوهام. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ما زلنا مكملين وما زلنا مصلين وما زلنا طالبين الرب إلهنا. ما زلنا النهاردة مستنيين الرب يعمل في حياتنا أمور عظيمة. النهاردة هنصلي زي ما كنت بقول قبل الفاصل من أجل أمور كتيرة ومن أجل طلبات صلاة كتيرة، وكمان هنصلي من أجل أستراليا وهنصلي من أجل المحامين. فنهاردة عايز أشجعك لو أنت معانا، لو أنت من أستراليا، مش عارف كم حد من أستراليا معانا النهاردة، لو أنت من أستراليا قول لي أي حاجة كده يعني، شاور لي أو اعمل لايك، قول أنا من أستراليا أو أنا عايش في أستراليا. أنا بحاول أشوف بس كام حد معانا من أستراليا. لو أنت من أستراليا هنصلي من أجل الأرض بتاعتك دلوقتي، يلا تعالوا بينا نصلي. خلينا نصلي من أجل أستراليا. لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت من أستراليا، إحنا حابين نصلي معاك. ولو أنت يعني لو أنت أسترالي أمين، لو حضرتك عايش يعني مش بلدك أستراليا لكنك عايش فيها، حابين نصلي النهاردة في البرنامج من أجلك. نفسي نصلي من أجل أستراليا، من أجل الأرض، من أجل رئيس أستراليا، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، من أجل الحكومة. عايزين نصلي من أجل البلد المحبوبة الغالية على قلب الرب. الحقيقة الكتاب المقدس بيوصينا على ان احنا نصلي للأمم، ونصلي كمان للملوك والحكام ولجميع الذين هم في منصب. فاحنا عايزين نصلي من اجل استراليا. فيلا بينا نصلي النهاردة ان الرب يجي بزيارة جديدة على هذه الارض. يا رب انا بصلي انا وكل اخواتي دلوقتي اللي بتابعونا، بصلي في اسم المسيح، تعالى النهاردة بزيارة للارض دي. يا رب تعالى بزيارة لاستراليا. يا رب من فضلك مد يمينك على هذه الأرض بالبركة. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلة جديدة يا رب معك. بصلي النهاردة أنك تيجي تدينا نعمة وتدينا معونة كناس ممكن تكون عايشة في استراليا. بصلي أجل كل حد من إخواتي عايش في استراليا. يا رب إذا كنت أوجدت إخواتي في هذه الأرض، فأنا بصلي من أجل كشف عن عينيهم يا رب عن الغرض السماوي اللي أنت أوجدتهم لأجله. بنصلي لأجلهم، لأجل وجودهم في الأرض يكون سبب بركة ليهم، وهم كمان يكونوا سبب بركة للأرض. يا رب بين إيديك البلد دي يا رب، بين إيديك الصحة في هذه الأرض يا رب، والتعليم، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل الأمن، بنصلي يا رب من أجل البلد دي. مد إيدك، اعلن حمايتك يا رب. الأرض دي بين إيديك، احنا بنسلمك البلد دي، بنسلمك الشعب ده. أشرق بالنور على هذه الأرض، اعلن ذاتك في هذه الأمة يا رب. انت وسطنا نصلي، واحنا النهاردة بنصرخ لأجل هذه الأرض، واحنا متأكدين انك سامع الصلاة، بتسمع لينا وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هنصلي النهاردة في الحلقة لأجل المحامين. مش عارف كم حد من المحامين الأفاضل أحبائنا معانا على الهواء. لو أنت محامي قول لنا كده، أو اكتب لنا في كومنت أنك محامي. عايزين نصلي من أجل حضرتك. لو أنت محامي، نفسنا قوي نصلي لأجلك، أنه عليكم أحمال كتير يا أيها المحامين أحبائنا الغاليين. عليك أحمال أنك تدافع عن الناس، أنك تشتغل في ظروف صعبة، لكن النهاردة الرب جاي يسندك. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة ومعونة خاصة لكل محامي. عايزين نصلي كمان أن الرب يوجد محامين أبرار يسلكوا بالبر بأمانة. عايزين نصلي من أجل كل المحامين النهاردة الرب يتقابل معاهم مقابلة جديدة. كتاب يتكلم عن، يقول كده، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. عايزين نصلي النهاردة أن الرب يوجد محامين أبرار يباركوا الرب، يشكروا الرب، يحمدوا الرب، ويكونوا نور في مجالهم. عايزين نصلي لكل محامي ابن حقيقي للرب كمان اختبر الرب، يقدر يكون موجود ويضيء وسط مجتمعه، وسط المهنة بتاعته. فتعالوا بينا أحبائي، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم،
تعالوا نصلي من أجل كل المحامين دلوقتي.

يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب في الصلاة. يا رب أنا باجي وأنا وكل إخواتي دلوقتي اللي بيسمعوني، بصلي من أجل يا رب إخواتي أحبائي المحامين. يا رب يا رب شكرا لأنك أوجدت يا رب أولاد ليك في هذه المهنة علشان يكونوا نور وملح. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لكل ابن ليك، زيارة لكل بنت ليك، صلي لأجل كل محامي وكل محامية. بصلي النهاردة أنك تتقابل معهم مقابلة جديدة، مقابلة خاصة جدا. مد يمينك ليهم يا رب، ديهم نعمة وديهم معونة، يسلكوا بالبر يا رب، يسلكوا بالبر، يكونوا سبب بركة للناس، يكونوا سبب تشجيع لناس يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل كل محامي ومحامية، اديهم نعمة ومعونة علشان يكملوا رسالتهم يا رب. أنا بصلي النهاردة لأنك أنت في كلمتك بتتكلم أنك بتحامي عننا، عشان كده أنت أوجدت كمان في الأرض ناس محامين يكونوا سبب تشجيع وسبب بركة للناس يا رب. بستودعهم بين إيدك يا رب كل إخواتي المحامين والمحاميات، نقلة جديدة وشبع جديد، يشبعوا بيك، يفرحوا بيك، يتشددوا بيك. كل حد يا رب طاقته خلصت فيهم، بصلي من أجل معونة من السماء. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبات صلاة كتير، جات لنا طلبة صلاة بتقول أرجو الصلاة من أجل الأخت هبة موريس، لمسة شفاء من الرب ليها. يلا بينا لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان، تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة موريس، نصلي من أجل الزيارة من الرب ليها. يا رب بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنحط من إيديك يا رب أختنا هبة، يا رب نصلي من أجل لمسة خاصة ليها. يا رب مد يمينك بأول بنتك يا رب، يا رب احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب لأختنا هبة. يا رب شفائك انت اللي تيجي تشفي بنتك لمسة خاصة دلوقتي، لمسة خاصة توصل ليها باسم الرب يسوع المسيح. لا تعطيل على حياتها ولا تعطيل على دعوتها وخدمتها، لكن بصلي من أجل شفاء الرب يوصل ليها باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنه النهاردة تفاجئنا بزيارة خاصة لأختنا هبة، تصنع معها معروف، اصنع معها آية للخير يا رب في اسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، عايزين نصلي من أجل أخونا روماني. أخونا روماني كان الحقيقة عمل حادثة من عدة أسابيع، والرب عمل معاه إحسان مش طبيعي، الرب أنقذه. روماني لو أنت بتسمعني دلوقتي، الحقيقة عايز أشكر الرب قوي لأجلك حبيبي، لأنه الرب حفظك مهما كان اللي أنت فيه دلوقتي، الرب أنقذك من موت محقق، رب أنقذك. فأنا ببارك الرب لأجلك، ومصدق يرماني أنه الرب هيكمل عمله الصالح معك. يلا بينا أحبائي عايزين نصلي من أجل يرماني، فتعالوا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، يلا نمد إيدينا بالإيمان ونصلي لأجل أخونا روماني، الرب يكمل عمله الصالح معه. كل التعاب الجسد نتيجة الحادثة، سواء اللي في العظم أو حتى الغرز اللي برا، عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لروماني دلوقتي. يا رب احنا بنيجي النهاردة نحط ابنك من ايدك، بنيجي واحنا مصدقين انك عندك لمسة خاصة لابنك. يا رب مد ايدك بنعمة خاصة يا رب، نعمة خاصة جدا يا رب لأخونا روماني باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك يا ابن الله، اشكرك لانك سامع الصلاة. تمد يمينك بقوة غير عادية يا رب، اشفي روماني يا رب، كمل عملك يا رب. احنا بنعلن بالإيمان هذا الحق واثقا بهذا عينه، ان اللي ابتدأ مع روماني عمل صالح هيكمل الى يوم يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، واتفرحنا بقيامة حقيقية يا رب لأخونا روماني في اسم المسيح بنصلي، ولكل المجد. امين امين امين امين امين امين. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. آمين. عايزين نصلي من أجل
بنت اسمها داليا، بنتنا الغالية. عايزين نسألن أجل داليا. داليا عندها مشكلة كبيرة في كلية من الكليتين، بس الحقيقة الرب يعني لا يعثر عليه أمر. عايزين نصلي النهاردة من أجل بنتنا الغالية أن الرب يخلق ليها كلية جديدة. الرب يقدر، أعتقد حضراتكم تتفقوا معايا لو بتسمعني دلوقتي أن الرب يقدر يعمل كده، وشوفنا معجزات الرب بيصنع أمور غير عادية. فعايزين نصلي من أجل داليا، عايزين نصلي من أجل لمسة خاصة لبنت الرب، الرب يوصل ليها النهاردة بنعمة غير عادية. عايزين نصلي من أجل والدها والدتها، عايزين نصلي كمان من أجل الجد الفاضل الأخ شحاتة اللي طالب الصلاة، عايزين نصلي من أجل زيارة جديدة لبنت الرب. عايزين نصلي النهاردة، يلا بينا. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي أن الرب يخلق كلية جديدة، معجزة حقيقية تستقبلها البنت دي من إيد المسيح. يا رب أشكرك لأنك حاضر وسطينا دلوقتي، ومكتوب أنه كلمة الله لا تقيد. يا رب النهاردة بتحد أنا وكل إخواتي اللي معانا على الهوى، بنصلي النهاردة نحط إيماننا مع إيمان يا رب الأخ شحاتة، ومع إيمان زوجته يا رب، مع إيمان ابنه فندام، مع إيمان يا رب أختنا بسمة. بنصلي يا رب من أجل بنتك، مد يمينك بقوة، اصنع معاها معروف. يا رب نتحد كمان مع والدها ووالدتها، ونصلي النهاردة من أجل معجزة حقيقية. يا رب اصنع معاها آية للخير، مد يمينك يا رب، مد يمينك، مجد اسمك، اكرم اسمك. يا رب أنا بصلي أنك تفرحنا باستجابة صلاة يا رب، مد يمينك بمعجزة غير عادية يا رب. منتظرينك النهاردة، منتظرينك في مقابلة جديدة مع البنت دي، نسمع أخبار طيبة. أنا بصلي يا رب أن تيجي للبرنامج استجابة صلاة، أن الرب عملها، أن الرب عمل إحسان غير عادي مع بنتك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا. عايزين نصلي من أجل ثانوية عامة. عايزين نصلي النهاردة من أجل كل حد في ثانوية عامة. لو أنت بتسمعني النهاردة وأنت في ثانوية عامة، عايز شجعك ارفع عينك على الرب، ارفع عينك على إلهك. ثانوية عامة على قد ما هي سنة مهمة، لكن مش الطبيعي إنها يعني تقضي عليك. بالعكس، احنا عايزين نصلي من أجل نعمة جديدة ليك دلوقتي، عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا ليك. مهما كان الحال ومهما كانت الظروف، عايزين نصلي أن رب يسند كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت في ثانوية عامة، رب عنده رسالة شخصية جدا ليك. اطمن، اعمل اللي عليك، ذاكر كويس، خليك أمين، والرب عليه الباقي. لكن النهاردة نصلي الرب يحفظ من أي أمور غير كده، أي أمور فيها تعب بزيادة، فيها خضة بزيادة. مستقبلك في إيد الرب، ما تخافش ما تخافيش، مستقبلك في إيدين الرب، مستقبلك في إيد إلهك. رب ضامن كل حاجة. يا رب أنا بشكرك يا رب لأجل أولادك وبناتك في ثانوية عامة. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تعلن ذاتك. بنصلي من أجل كل ولد وبنت في ثانوية عامة، بنصلي من أجلهم دلوقتي زيارة خاصة جدا ليك يا رب. مهما كان الحال، لا بنصلي من أجل نعمة وسهولة في الاستذكار يا رب، مذكرة وحفظ وفهم بنعمة يا رب. بصلي من أجل سلامك يملاهم دلوقتي. كمان بنصلي من أجل البيوت يا رب، من أجل الأهالي. تعالى بنعمة خاصة، تعالى بنعمة خاصة. أرجوك يا رب حماية للبيوت يا رب، حماية للبيوت. تعالى النهاردة بنصلي وندعي ونقول يا رب مد إيدك لولادنا ومد إيدك لبيوتنا. الأمر ده ما يكونش بيضغط على البيوت، لكن يكون في سلام مال البيوت. احنا عارفين ان مستقبلنا في إيدك، مستقبل ولادنا في إيدك، عشان كده بنرمي الحمل عليك. شكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا. رب صالح، رب صالح وجميل، رب عظيم. ما زلنا مكملين صلاة دلوقتي، عندنا طلبات صلاة.
عندنا طلبة صلاة نفسي نصلي قوي من أجل أخت لينا اسمها نادية، مشغول نصلي مع بعض من أجل أخت خادمة للرب، أختين الحقيقة مباركين جدا من أحبانا، أختنا نادية وأختنا كريستين. مش عارف هم معانا على الهواء ولا لا، لكن نفسي قوي نصلي من أجلهم ومن أجل خدمتهم، كمان من أجل والدتهم الغالية. هم عيلة جميلة بتحب الرب وبتخدم الرب، فنفسي نصلي قوي قوي من أجل سندة ليهم في كل تفاصيل الخدمة. عيلة الحقيقة يعني حتى تابوت الرب زي ما الكتاب بيتكلم على أعناقها، وحتى أعناقها في عمل الله. نادية وكريستين والوالدة الغالية مشغول النهاردة إن احنا نصلي من أجلكم، من أجل مسحة جديدة، من أجل معونة جديدة، من أجل قوة جديدة، مهما كان الحال، مهما كانت صعوبة الأمر، زين نصلي من أجلكم النهاردة ومن أجل زيارة خاصة من الرب ليكم. يا رب أشكرك لأجل إخواتي، أشكرك لأجل عيلة بتحبك وبتكرمك وبتخدمك. يا رب أصلي من أجل مسحة جديدة ومن أجل تأييد إلهي جديد لبنتك يا رب نادية وكريستين والوالدة الغالية. بصلي النهاردة من أجل حضورك يغمرهم يا رب، حضورك يغمرهم باسم الرب يسوع المسيح. بصلي النهاردة بتحد مع كل إخواتي اللي بسمعونا على الهوى دلوقتي باسم يسوع المسيح، تعالى النهاردة بمعجزة جديدة، تقابل معاهم، تقابل معاهم يا رب، جدد الرؤى وجدد الأحلام فيهم يا رب. بصلي لا محدودية في الخدمة، لكن بصلي اتساع يا رب، اتساع، أطيلي أطنابك، أوسعي شقق مساكنك يا رب، اتساعات جديدة وأحلام جديدة يا رب. بصلي انك بتعطي مع التكليف التكاليف، انت بتدي مع كل تكليف الهي التكاليف اللازمة لهذا التكليف. بصلي انك تملى كل احتياج ليهم والخدمة باسم يسوع المسيح، يكونوا مؤثرين في الملكوت بكل قوة. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد، امين امين امين امين امين امين امين. عايزين نصلي من أجل أبو مريم، أعتقد أبو مريم مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي النهاردة من أجل أن الرب يجي يبارك أخونا الحبيب أبو مريم. عايزين نصلي أنه الرب يزور حياته بنعمة جديدة، فتعالوا معانا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي أبو مريم. يا رب أشكرك لأنك موجود، شكرك لأنك تعلن ذاتك في حياة ابنك يا رب. بين إيديك أبو مريم، بين إيديك ظروفه، بين إيديك أحواله يا رب. نصلي من أجله، من أجل صحته، نصلي من أجله، من أجل جسده، اديله نعمة يا رب، اديله نعمة، شفاء كامل يا رب من جلالك يوصل لعبدك. نصلي كمان لأجله، لأجل بيته، لأجل ظروفه، تعال النهاردة تقابل معاه يا رب، مد إيدك بقوة في حياة ابنك. أنا بصلي من أجل لقاء جديد بينك وبين رب، صلي من أجل مقابلة جديدة تفرح قلبه وتطمنه وتسنده في كل ظروف صعبة بيعدي فيها النهاردة، متأكدين أنك موجود وأنك سامع الصلاة. شكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا أيضا طلبات صلاة، عندنا طلبة صلاة من أجل أسرة ابننا الغالي ماريو اللي انتقل من عدة أيام. عايزين نصلي من أجل العيلة أن الرب يسند الوالد والوالدة، والرب يسند إخواته كمان مايكل ومارتن، الوالد الأخ تقي وزوجته الغالية الأخت هناء. عايزين نصلي من أجل كل الأسرة، من أجل الأعمام والخالات، عايزين نصلي من أجل العيلة دي، سندة من المسيح ليهم، سندة من المسيح ليهم. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود دلوقتي، توصل النهاردة يا رب لنعمة، بنعمة خاصة جدا جدا للعيلة دي يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بصلي أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي من أجل معونة خاصة يا رب، أنت إله كل تعزية،
أب الرأفة وإله كل تعزية. أشكرك أشكرك لأنك توصل النهاردة باحتضان جديد يا رب لأخونا الأختائي والأخت هناء لمارتن ومايكل. يا رب أشكرك لأجل كل إخواتنا كل أحبائنا، أخونا سعيد أخونا رضا الأخت مجرجس يا رب الأخت سناء، بصلي من أجل كل باقي العيلة يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك أنت موجود، أنت اللي تطبطب وتعزي وتسند يا رب. كمل عملك كمل عملك بكل الخير يا رب، كمل عملك معهم. الوحيد اللي يعرف يعزي ويسند هو جلالك، عشان كده بنرفع عينينا عليك ونمد إيدينا ونقول لك أنت إله كل تعزية، عينينا عليك تسند وتطبطب علينا يا رب. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة عايزين نصلي من أجل أختنا أمجاد. يا أمجاد إزايك؟ أنا أعتقد أن أمجاد مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل لمسة الرب ليكي، لمسة الرب لجسدك، وشفاء كامل من إيد الرب ليكي. مكتوب كده أن الرب ينشط عظامك فتصير كجنة رية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. نفسي أصلي النهاردة لأجل كأمجاد، من أجل زيارة خاصة من الرب ومن حضوره الشافي اللي تيجي تمتد إلى جسدك من رأسك إلى أقدامك. وباسم يسوع يا أمجاد لا تتعطل خدمتك ولا دعوتك، لكن تكوني في ملء البركة وملء القوة. يلا بينا أحبائي، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم تعال نتحد من أجل لمسة خاصة وشفاء خاص من إيد الرب لأختنا الغالية أمجاد. يا رب أشكرك لأنك موجود يا رب. بنصلي النهاردة لأجل أختنا أمجاد يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة غطاء دمك الكريم عليها. أنا بصلي النهاردة من أجل إيدك الممدودة ليها بالبركة، تعالى بشفاء جديد يا رب، تعالى بشفاء جديد باسم يسوع يا رب. مد إيدك. أنا بصلي يا رب من أجل كل تعب في العظام يا رب، كل تعب تنشط عظامها تلمس جسدها يا رب. يا رب بصلي النهاردة من فضلك يا رب دعوتها والكلام اللي انت متكلمه على حياتها ما يتعطلش أبدا أبدا، لكن صلاتي النهاردة انك تجدد قوة في حياتها، تجدد شفاءك ليها في اسم يسوع المسيح. يا رب منتظرينك بمجد، منتظرينك بمجد. أشكرك لأنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك بقوة أيها الرب. يا رب بصلي من أجل معجزة حقيقية تحصل مع أختي في اسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا دلوقتي طلبة صلاة، بتقول طلبة صلاة من أجل بنوتة في إعدادي تعاني من إحباط وفشل رهيب، الرب يوصل ليها ويطمن قلبها. آمين آمين. تعالوا بينا نصلي. يلا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي كده من أجل بنوتتنا الغالية، أنه العدو ما يحصرهاش، العدو ما يضغطش عليها، لكن الرب يتقابل معاها مقابلة جديدة. صعب خالص أنه بنت صغيرة كده أنه يبقى جواها إحباط وفشل كده، لكن الرب يوصل ليها ويتحنن عليها. أمين. كم حد مصدق في كده؟ يلا بينا نصلي. يا رب بنصلي النهاردة من أجل زيارة خاصة للبنت دي يا رب باسم الرب يسوع المسيح. مد إيدك يا رب، تعالى خدها في حضنك، تعالى طبطب عليها، تعالى سندها، تعالى النهاردة يا رب تكلم عليها كلمة مختلفة. يا رب أصلي باسم يسوع المسيح كسر لكل حصار شيطاني عليها. يا رب حرية لذهنها، حرية لنفسيتها من كل عبودية، من كل كسرة، من كل صغر نفس باسم الرب يسوع المسيح. لا تقوم ولا تكون كل مقاومة عليها، لكن مجد الله يأتي إليها باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. آمين آمين آمين. خليني أقرأ تعليقات حضراتكم ورسائل حضراتكم وكمان نكمل طلبات الصلاة.
أختنا ميرفت إبراهيم، أهلا بك يا أخت ميرفت، بتقول أمين أمين أمين. صديقة البرنامج الغالية الأخت جنات فهمي، أهلا بحضرتك يا أخت جنات، إزيك عاملة إيه؟ بتقول يا رب ارحمنا واطرد أي خوف، وتكمل الأخت جنات وتقول كده ربنا يباركك بغنى وفيض أبونا الغالي دايما بجمعنا حوالين كلمة ربنا يا قديس الرب يباركك، شكرا خالص لتشجيعك. أمين السماء تنفتح على حياتي وأخرج من سبي كسور الجسد وأنطلق في اسم يسوع، أمين أمين أمين يا أخت جنت، باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين أمين. صديق البرنامج الغالي وشريك الخدمة الفاضل أخ صمويل صبحي، أهلا بيك أخ صمويل، إزيك حبيبي، إيه الأخبار؟ يقول مجد الرب يستعلن في وسطنا وفي كنيسته في اسم الرب يسوع، ربنا يباركك جناب الأسيس يا حبيبي، الرب يباركك صمويل، أمين، شكرا جدا على مداخلتك باسم يسوع المسيح. صديق الغالي الحبيب لخاني ثروت خادم الرب، أهلا بيك يا خاني، يقول ربنا يباركك صديق الغالي ويباركك يا حبيبي، شكرا ليك يا هاني، شكرا ليك خالص خالص. أخونا الغالي أهاب مراد إبراهيم، أهلا بيك يا خهاب، بيقول بابا ارحمنا، أمين أمين أمين باسم يسوع، أمين. جات لنا رسالة من جناب الشيخ صمويل فرج أبويا يا جماعة، أهلا بيك أبي، بيقول مجدا للرب، سماوات مفتوحة علينا، أمين باسم يسوع، أمين أمين أمين. وأيضا رسالة من الأخت نادية خليل، دي ماما جماعة، ماما بالجسد، يا ماما ازيك، بتقول كده أرجو الصلاة من أجل الأخت عايدة في العناية المركزة من أجل تعب في القلب، أمين أمين. يلا بينا نتحد من أجل أختنا عايدة، يا رب بنصلي النهاردة نتحد يا رب لأجل بنتك عايدة، بنصلي من أجل زيارة جديدة ليها باسم الرب يسوع المسيح، مجدك عليها يرى، مجدك عليها يرى، مد يمينك باسم الرب يسوع المسيح، مد يمينك باسم يسوع. تعالوا مرة تاني مرة تاني، تعالوا نصلي، خلينا نصلي ونحط الأخت عايدة بين إيدين الرب، يا رب مد يمينك لأخت عايدة، احنا بنصلي من أجل زيارة جديدة ليها باسم الرب يسوع، زورها في العناية المركزة يا رب، زورها في العناية المركزة، تحنن عليها دلوقتي، اعلن ذاتك ليها، اوصل ليها بشفة كامل يا رب، اتحنن وقول كلمتك يا رب، منتظرين معجزة مع بنتك في اسم المسيح، اشكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. جات لنا طلبات صلاة كمان، أختنا عفة حبيب، أهلا بيك يا أختي عفة، إزيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا عفة بتقول أمين حتى الأسيس جون، تنفتح السماء بطرق غير عادية واستجابات سماوية غير متوقعة، أمين باسم يسوع. بعت الحياة لأختي عفة كلمات تشجيع جميلة، الرب يباركك يا قديسة، أمين. جات لنا رسالة طلبت صلاة لأجل أخونا إيميل، هو في أزمة الرب يزوره، تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا الغالي إيميل. يا رب احنا بنيجي النهاردة نحط أخونا إيميل بين إيدك يا رب، جايين النهاردة بنصرخ ليك، مد يمينك، مش عارفين إيه الأزمة يا رب، مش عارفين ابنك بيكتاس في إيه، لكن كل اللي عارفينه إنه كلمتك بتعلمنا إنه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته يخلصهم. يا رب نعلن ثقتنا فيك إنك توصل يا رب لأخونا إيميل بزيارة خاصة دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح، تدخلات سماوية يا رب، حتى لو في أتون النار توصل لي النهاردة بزيارة غير عادية، أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد، أمين أمين أمين أمين أمين. هاللويا، أشكر رب قوي لأجل أن الرب بيسمع الصلاة في وسطنا يا أحبائي، رب بيسمع الصلاة، وإيمان أنه بيصنع معجزات حقيقية كمان، هاللويا. عندنا طلبات الصلاة، يا رب ما كنتش بنسى حاجة، أوكي. جات لنا طلبت صلاة من أجل طنط الليلة، والدة أختنا فيبي،
أنا ما أعرفش أصلاً في دلوقتي معنا على الهواء لا، لكن عايزين نصلي من أجل طنط الغالية إن رب يوصل ليها بزيارة خاصة وشفاء كامل باسم يسوع. يا رب بنتك بين إيدك، يا رب والدتنا الغالية بين إيدك، بنصلي من أجل افتقاد جديد ليها وزيارة خاصة. مد يمينك النهاردة بشفاء كامل يا رب، واثقين أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أشكرك يا رب من أجل شفاء ومعجزة حقيقية تحصل مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة من أجل أختنا كريستين. أختنا كريستين كانت تعرضت لحادث، والحقيقة الرب أنقذها بمعجزة، وفي دلوقتي مكملة في مراحل حقن العمود الفقري والرقبة، ولسه يعني لسه مكملة. الحقيقة أشكر الرب قوي قوي لأجل الأخت كريستين ولأجل إنقاذ الرب ليها. حقيقة معجزة حقيقية برغم صعوبة الوضع الطبي، لكن اللي حصل ده معجزة. فتعالوا النهاردة يلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل زيارة خاصة لبنت الرب اختنا الغالية كريستين. تعالوا نصلي من اجل معجزة حقيقية، وانه عمل الله يكتمل في حياتها، ومن اجل شفاء المسيح يوصل بالكامل ليها. هاللويا. يا رب اشكرك من اجل بنتك، يا رب انت اللي انقذتها، واحنا النهاردة جايين زي أصدقاء المفلوج يا رب، بنضع أختنا بين إيدك وبنقدمها قدام جلالك، ونقول لك مد يمينك يا رب، اصنع مع بنتك إحسان غير عادي يا رب. بصلي من أجل كريستين، بصلي من أجل زيارة خاصة لبنتك يا رب، شفاء كامل. كمل كمل كمل عملك، تنشط عظامها فتصير كجنة رية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. يا رب مد يمينك، اظهر ذاتك، لا تتعطل حياتها ولا تتعطل دعوتها. نعمة خاصة لعبدك شريك حياتها يا رب، للأولاد وكمان للوالدة الغالية. نعمة خاصة وهي بتساعد بنتها دلوقتي، الأخت ليلى بين إيدك، أنا بصلي من أجل معونة ليها وهي بتسند كريستين. يا رب أشكرك يا ابن الله الحي لأنك تصنع مع بناتك آية للخير في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. شكر رب قوي قوي قوي لأجل الوقت الغالي اللي بنقضيه مع بعض. يعني ما أجمل الوقت اللي بنقضيه في حضرة الرب. أنا فرحان خالص أنه بنبقى متجمعين قدام الرب. ونفسي قبل ما أختم الحلقة عايز أقول النهاردة لكل حد فينا، لو أنت بقالك وقت شاعر زي حزقيال، أنه كان في السنة 30 سنة خروجه للخدمة وللعمل في بيت الرب، لكن بكل أسف كان مسبي، ويبدو أنه هي دي النهاية، لكن كان عند الرب كلام مختلف، أنه في السنة دي وهو عند نهر خبور يقول الكتاب أنه رأيت السماوات مفتوحة، السماء انفتحت ورأيت رؤى الله. بصلي النهاردة أنه اللي فتح السماء على حزقيال يتقابل معك، وفي منطقة يأسك يقابلك المسيح برجاء جديد فترى رؤى الله. تشجع تشدد، ارفع عينك على يسوع، صدق في إلهك، ما صدقش في الواقع، لكن صدق أنه إله كل نعمة موجود. شكركم جدا على وقتكم، شكرا لكل الأحباء اللي كانوا معانا، شكرا للناس اللي كانت بتصلي، والناس اللي كانت بتشاركنا بالكومنتات وبتتابع معانا في الصلوات. شكركم جدا، نتقابل بنعمة ربنا الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

تخيل تصحى الصبح بدري عشان عندك ميعاد طيارة ومسافر بره البلد وتوصل المطار ما تلاقيهوش موجود أصلا، ولا تلقى طيارات موجودة، وتكتشف كمان إن البلد لغت الحدود الفاصلة بين بلدك والبلدان اللي جنبها، هتحس بإيه؟ في مرة كان داير حديث بيني وبين صديقة ليا، وفي وسط الكلام قالت لي الجملة دي: أنا أوقات كتير ببقى تعبانة جدا بس ما بعرفش أقول لأ ولا حتى أطلب مساعدة لما أحتاجها. كانت بتحكي لي على إنها دايما مضطرة هي اللي توصل ولادها التمارين، وحتى لو في يوم كانت تعبانة أو مش قادرة بتيجي على نفسها وتوصلهم برضو. بصراحة حسيت بشوية وجع كده بالنيابة عنها، وقررت أكمل أفهم كويس، فسألتها: مش عارفة تقولي لأ ولا أنتي مش قادرة؟ قالت لي: عشان ما يزعلوش مني أو ما يحسوش أني ماليش لازمة، وعشان ما يقولوش عليا مش مهتمة بيهم. بصراحة حسيت أنه كلام كبير قوي على حاجة بسيطة أصلا، من حقها تكون مش عارفة تعملها كل يوم وطول الوقت، عادي يعني، من غير ما تحس بأي لوم أو تقصير. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين، وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. الحقيقة الحدود لا تعني أبداً السدود ولا الجمود ولا الإنعزال عن الناس أو معاملتهم بقسوة ونشفين كده، بالعكس الحدود هي اللي بتسمح لكل إنسان يكون حر بجد من غير ما يحس بأي ذنب. بس للأسف الحدود من أكتر الحاجات المفهومة غلط ومظلومة جداً حقيقي يعني. أيوة، في ناس كتير بتشوف الحدود أنانية أو نوع من القسوة وأحياناً قلة ذوق وقلة أخلاق كمان، لكن خليني أقولك وأقولك إن الحدود مش ضد المحبة لكنها بتحمي المحبة. متخيلين؟ عشان ببساطة أي علاقة ما فيهاش حدود طبيعي جداً تتلوث بالغضب الناتج عن استغلال أحد الأطراف للطرف التاني، وبالكبت اللي بيمنع كل طرف يعبر عن اللي مضايقه وتعبه في العلاقة دي بصراحة وبوضوح. مع الوقت تتطور المشاعر السلبية دي لكره دفين مستني أي لحظة ينتقم فيها لكرامته، والحب الكبير اللي كنا شايفينه مضحي وعظيم يتقلب فجأة لكره وغيظ عجيب. طب وليه ما نحط حدود من الأول عشان نعرف نحافظ بجد على العلاقات المهمة والغالية في حياتنا؟ تعالوا كده نتفرج على المسيح وهو بيتصرف مع الناس بحدود مظبوطة. نسيت أقولك على مفاجأة، المسيح شخصياً كان بيعرف يقول لأ أحياناً، زي كده في مرقس واحد الناس كانت عايزاه يكمل معجزات ويشفي أمراض، والتلاميذ كمان قالوا له كده: الجميع يطلبونك، يعني بمعنى أصح الناس مبسوطة كده وكمان محتاجين لك ومحتاجين المعجزات اللي انت بتعملها. اللي بتعمله ده عظيم وجميل، لكن المسيح قال لهم بمنتهى البساطة لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضاً. هو كان شايف كويس إنه مش مدعو لتسديد كل الاحتياجات الموجودة هنا في المكان ده في اللحظة الحالية، لكنه موجود بيلبي دعوة أبوه السماوي في الأساس، فعارف يحط حدود مناسبة مع الناس، وفي نفس الوقت كان بيخدمهم ويساعدهم طول فترة خدمته على الأرض. ونقرأ كمان في الأناجيل أكتر من مرة عن المسيح جمل شبه إنه كان يختلي ليصلي، كان بيذهب لموضع خلاء ويستريح، وكمان كان بيدعو تلاميذه لنفس الفكرة. كتير قال لهم إنه اذهبوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. هو كان عنده خطة ومهام محددة بيعملها، مش متاح طول الوقت في أي مكان لأي حاجة، بس عملياً دايماً بيكون في مخاوف بتمنعنا نطبق الحدود دي، زي مثلاً الخوف من الرفض، إن أفكر إنهم هيبعدوا عني، هيقولوا عليا رخم، هيزهقوا مني، أو يقولوا عليا أنانية مغرورة مش متعاونة، أو أني مثلاً أحس بالذنب إن ربنا مش هيحبني بالطريقة دي، أو ربنا هيزعل مني، أو حتى هيعاقبني. لكن خليني أقولك حاجة، لو في حد قرر يسيبك عشان حطيت حدود يبقى أكيد كان مستفيد من غيابها بشكل مش مظبوط، واللي بيتضايق من وضوحك يبقى كان بيرتاح في الفوضى اللي في حياتك وبيعرف يسيطر أكتر عليك من خلالها، واللي بيشوف إنك بدأت تحط حدود يبقى أنت كده تغيرت، يبقى محتاج تعيد النظر في العلاقة دي. أحياناً كتير بنحس بالذنب ناحية حاجة ما نعرفش نتحكم فيها أو نضمنها، وأوقات تانية بنحس بمسؤولية ناحية حاجات إحنا بالفعل مش مسؤولين عنها،
والأكتر بقى إننا نحس بالمسؤولية ناحية ناس بطريقة مش مظبوطة. ده لأننا ببساطة مسؤولين تجاههم مش مسؤولين عنهم ولا عن تصرفاتهم وأفكارهم ومبادئهم. خلينا شاركك بمثال بسيط عن الفرق بين الحدود والسدود اللي هي القسوة. يعني القسوة بتقول أنا مش فضيلك خلصني، أو أنت تعبتني كفاية بقى اعمل اللي أنا عايزه من غير نقاش. لكن الحدود بتقول أنا بحبك بس مش هقدر أساعدك دلوقتي، أو محتاجة أريح شوية عشان أقدر أرجع أعمل كده تاني. القسوة تقطع وتصد، الحدود تنظم وتدبر، القسوة تهين، الحدود تحمي، القسوة تبعد، الحدود تقرب بطريقة صحيحة ومتزنة ومنطقية. تعالوا شارككم بنموذج في الكتاب المقدس عن شخص عرف يحط حدود متزنة، وهو بولس الرسول. في رسالة كورنثوس الأولى كان واضح جداً أنه بيحب الكنيسة هناك، ومع ذلك قال لهم بمنتهى الوضوح لا أستطيع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. واجههم، وضح الأمور، حط حدود للغلط اللي كان حاصل، مش عشان يضايقهم أو يكسر عينيهم مثلاً، بالعكس عشان ينقذهم من اللي بيعملوه والأذية اللي بيأذوها لنفسهم لما ما يكونوش منضبطين وقد المسؤولية. طيب تعالى نفكر مع بعض إزاي نطبق الكلام ده على أرض الواقع. يمكن أنت أو أنتي أحياناً كتير بترد على مكالمة وإنت تعبان، أو بتسمعي شكاوي الناس وإنتي محتاجة حد يسمعك، أو بتوافق على حاجات وإنت من جواك رافضها، أو بتعمل حاجات وواجبات فوق طاقتك وبترهقك جداً نفسياً قبل جسدياً، أو بتقول وتقولي معلش عشان خاطرهم، عشان ما زعلهمش، عشان ما يقولوش عليا كذا وكذا، أو عشان ربنا يرضى عني. بس خليني أقولك بكل بساطة إن ربنا عمره ما بيطلب مننا إننا نتوه أو نضيع أو ننهج جداً عشان الناس ترتاح، ولا طبيعي إننا نكون متاحين طول الوقت لكل الناس نعمل أي حاجة. لكن الخبر الحلو بقى إنك حتى لو لسه بعيد عن موضوع الحدود ده فلسه في أمل وتقدر تبدأ من النهاردة. إزاي بقى نعمل كده بطريقة عملية؟ أول حاجة محتاجين حدودنا تكون واضحة، يعني مش تلميح، مش تشبيه، مش كلام عام غير واضح، أو أسيب فرصة للتخمينات الكتير. لأ، محتاجة أقول حدودي بطريقة واضحة. تاني حاجة تبقى بهدوء بدون أي نوع من أنواع الانفعال أو العنف. إحنا طول الوقت محتاجين نعلن عن حدودنا ونشرح موقفنا بهدوء وحزم في نفس الوقت. تالت حاجة محتاجة تكون حدودنا ثابتة، مش حسب المزاج وبتتغير كل شوية حسب مشاعري وحسب اللي أنا حاسة بيه دلوقت. وأخيراً محتاجة تكون حدود محترمة، محترمة للشخص اللي قدامي، ما فيهاش أي جرح أو إساءة للطرف التاني.

خليني أسيب معاكم تمرين عملي بسيط يساعدنا نحط حدود في حياتنا. اختار حاجة واحدة بس مهمة الأسبوع ده اتعودت تعملها طول الوقت بغض النظر عن انت عاوز تعمل كده ولا لأ، وجرب تقول لأ بطريقة واضحة مهذبة بسيطة بدون اعتذار زايد أو تبرير ملوش لزوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: الماضي.
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل
2: شيء. آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
10: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: نعزم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وب

0: بر الإبل وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
1: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
0: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
1: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا، يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو؟ يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي؟ وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو؟ بما لشنو؟ للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
0: كان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: معي بالروح القدس فينا.
0: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو؟ نكمل كل بر. فالمسيح قال هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
0: بشكل حمامة.
2: بشكل حمامة يس.
0: كمان بيقول انفتحت السماء.
2: انفتحت السماء.
0: في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
0: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
1: أصحاح الأول.
2: أصحاح الأول 29 صح؟
1: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا هنا هنا المقطع أكثر من متى متى؟ لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بي بي بيوري اليهود إنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشاء، يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات؟ يعني تحقق النبوة
1: ده هيكون في المقطع الفات،
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات. فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32، وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده
0: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو.
2: أيوة
0: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
1: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
0: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
1: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقول في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
0: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
1: الصوت السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ هذا هو ابن حلال. سرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا وقد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط.
1: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
1: تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر، يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
1: القدس اللي هو الآب الصوت من السماء، والروح القدس جنازل في شكل حمامة، واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
0: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول، يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
1: شخصية قوية صح؟ جاك الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دول كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده وبعدين يعني كان كلام يعني. وحتى الوصف بتاع الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع
0: فعل الثلاثة. انت دار تقولها شكلك.
1: لا لا ما عندي الثلاثة.
0: فعل الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
1: ظهر أشعياء.
0: أشعياء.
1: اللي هي النبوة صح؟
0: بالظبط.
1: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح؟ قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه ما يعني ما تقول لنا إبراهيم أبدا
0: أبدا بالضبط.
1: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع. يسوع كان لسه معروف إنه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء إن كان إنسان يعني.
1: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الإنسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي بآية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو
0: الرجل رجل. بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
1: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
1: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
0: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
0: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس اللي لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين، بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جد حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة
1: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني، هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر السالوس تاني زي ما قال أخوي صابر، إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة، صح؟ والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع، صح؟ الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
1: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو،
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني، كان كلام يوحنا دي يعني.
1: بالضبط. أوكي، بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان، كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي، أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان، ويوحنا ذاته كان شنو، حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله، يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر، فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان، كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح، قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته، لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا، خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبع الكبرياء والحاجة دي لو فينا، الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بإنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا، يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية، الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه، كان الناس بيمشوا له في البرية، صح؟ أو في الغابة والصحراء وحاجة. غير كده جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين،
2: بس الدين ذات
0: مناقضين،
1: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا، يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية، لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة، زون معتمد على الجراد وعصر النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنو لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة، يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا. دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
1: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
0: يفتخر.
1: في جاء المسيح وعاين المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
0: يفتش
1: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته معروف يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
0: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
1: وضحت
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
1: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيتها تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله. جهز لنا منو ترنيمه
0: الليله؟ ندي فرصه لصابر.
1: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساس.
2: تعصرت عليه شديد، ما مشكلة.
3: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد،
0: ابطاط يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنك
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في القاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سمت.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك، فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية.

0: يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أن تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 40.

0: ثم قال الله لموسى: تقيم الخيمة، خيمة الاجتماع، في اليوم الأول من الشهر الأول، فتضع فيها صندوق العهد وتحجبه بالستارة، وتدخل المائدة وترتب عليها أدواتها، وتدخل المنارة وتضع عليها مصابيحها، وتضع المنصة التي من ذهب أمام صندوق العهد، وتضع الستارة على مدخل الخيمة، ثم تضع منصة القربان أمام باب خيمة الاجتماع، وتضع الحوض بين خيمة الاجتماع والمنصة، وتضع فيه ماء، وتقيم الساحة حولها، وتضع الستارة على مدخل الساحة، وتأخذ زيت المسحة وتمسح الخيمة وكل ما فيها، وتطهرها وكل أدواتها فتكون طاهرة، ثم تمسح منصة القربان وكل أدواتها، وتطهر المنصة فتكون طاهرة جدا، وتمسح الحوض وقاعدته وتطهرهما، وتحضر هارون وبنيه إلى مدخل خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، ثم تلبس هارون الثياب الطاهرة وتمسحه وتطهره ليكون حبرا لي، وتحضر بنيه وتلبسهم قمصانا وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكونوا أحبارا لي، فتكون هذه المسحة لخدمة تستمر جيلا بعد جيل. فعمل موسى كل شيء تماما كما أمره الله، وأقيمت الخيمة في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الثانية. فأقام موسى الخيمة ووضع قواعدها في أماكنها، وركب ألواحها وعوارضها، وأقام أعمدتها، وبسط الغطاء فوق الخيمة ثم الغطاء الآخر فوقه كما أمره الله، وأخذ كلمات العهد ووضعها في الصندوق، وأدخل العصوين في مكانهما، ووضع الغطاء فوق الصندوق، ثم أدخل الصندوق إلى الخيمة وعلق الستارة وحجب بها صندوق العهد كما أمره الله، ثم وضع موسى المائدة في خيمة الاجتماع في الجانب الشمالي من الخيمة خارج الستارة، ورتب عليها الخبز أمام الله كما أمره، ووضع المنارة في خيمة الاجتماع في الجانب الجنوبي من الخيمة مقابل المائدة، ووضع عليها مصابيحها أمام الله كما أمره، ووضع موسى المنصة التي من ذهب في خيمة الاجتماع أمام الستارة، وأحرق عليها بخورا عطرا كما أمره الله، ووضع الستارة على مدخل الخيمة، ووضع منصة القربان عند باب خيمة الاجتماع، وقدم عليها قرابين محروقة وقرابين دقيق كما أمره الله، ووضع الحوض بين خيمة الاجتماع والمنصة، ووضع فيه ماء للاغتسال ليغسل منه موسى وهارون وبنوه أيديهم وأرجلهم حين يدخلون إلى خيمة الاجتماع وعند اقترابهم إلى المنصة كما أمر الله موسى، وأقام موسى الساحة حول الخيمة ووضع الستارة على مدخل الساحة، وبهذا أتم موسى العمل. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ جلال الله الخيمة، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وجلال الله ملأ الخيمة. ففي كل أسفار بني إسرائيل كانت إذا ارتفعت السحابة عن الخيمة يتابعون سفرهم، وإن لم ترتفع يلزمون مكانهم إلى يوم ارتفاعها. فكانت سحابة الله على الخيمة في النهار، وكان في السحابة نار في الليل، ورأى كل بني إسرائيل هذا في كل أسفارهم.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام ورحمة وكل المحبة لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم. أعزائي، حياة النقاوة، حياة الطهارة والقداسة والبر. ما هي حياة الطهارة والنقاوة؟ ما معناها الحقيقي الصحيح؟ خلق الله الإنسان نقيا طاهرا. لما خلق الله آدم وحواء على صورته هو ومثاله كانا نقيين وطاهرين. آدم وحواء كانت نقاوتهم لا أبعد الحدود بالنسبة لهم، كانت لهم درجة نحن حاليا لا نصل إليها بصفة كاملة. كانا لا يعرفان الشر، كانا لا يعرفان إلا الخير. ما بش في ذهنهم ولا قلوبهم ولا شعورهم ولا ذاكرتهم ولا حتى خيالهم إلا الخير فقط لا غير. لذلك كانت لهم الحياة البسيطة. طيب، فما معنى الحياة البسيطة؟ بمعنى أيش الحياة البسيطة؟ مثل ما يقولوا الكيميائيين مثلا، البسيط هو العنصر لوحده، لكن لو اختلط أو اتحد مع عنصر آخر بيقولوا عليه مركب أو معقد. فكان الإنسان بسيط لأنه ما كانش إلا الخير فقط، لكن لما دخل الشر بقى الإنسان مركب من الخير والشر. إذن أول مشكلة صادفت الإنسان وعكرت نقاوته هي معرفة الشر نفسه. الحية قالت لهم تصيران مثل الله، عارفين الخير والشر. إذن الحية أو إبليس أراد للإنسان معرفة الشر. ربنا كان يريد للإنسان يظل بعيد عن الشر، وبنفس الوقت أعطاه الحرية الكاملة ولم يفرض إرادته على الإنسان، لم يجبره، ترك هو حر الإرادة. آدم وحواء خلقوا زي بعض نقيين، وقعوا في الخطية مع بعض. إذن اتفقنا أن الشر هو ضد النقاوة، ضد الطهارة. طيب، هل الأيدي الغير مغسولة هي التي تنجس الإنسان؟ هل لو أكلت لحمة من مسيحي أو يهودي أو ملحد اللحمة تيعة تنجسك؟ هل ما يدخل الفم ينجس الإنسان أو ما يخرج من الفم هو الذي ينجس؟ وهل المرأة هي التي تحمل النجاسات بينما الرجل ما يحملش أي نجاسة؟ موضوع اليوم الذي اشتطرح عليكم هو موضوع أنا كامرأة عانيت منه كثير كثير جدا، إحباط تكسير قوي، ما كنتش مدركة حجم المعاناة إلا لو ما عرفت النور، لأني كنت مغيبة عن الحقيقة وكنت متخيلة أن النسوان أو الناس مثلي كلهم. كم هي نعمة من الله أن تدرك حقيقتك وحقيقة خلقك وخالقك، تعيش صح وتقدر تاخذ خطوات لقدام بوثوق. مش أطولش عليكم وأكلمكم عن معاناتي، وتعالوا مع بعض لسؤال اليوم الذي طرحته المجتمع اليمني، والسؤال كالتالي: متى تكون أو الحالات التي تكون فيها المرأة في حالة نجاسة أو عدم طهارة تمكنها من الدخول في الصلاة أو أي علاقة مع الخالق؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات.
1: الحالات التي تكون فيها المرأة غير طاهرة هي أيام الحيض وأيام النفاس. ففي أيام الحيض وأيام النفاس الله سبحانه وتعالى رفع قلم الصلاة والصوم والجماع على المرأة ما فيها من تعب ومشقة على المرأة من مشقة نفسية وجسدية.
2: المرأة تكون مش طاهرة في أيام الدورة الشهرية والنفاس.
3: تكون المرأة مش طاهرة في أيام النفاس والدورة الشهرية.
4: المرأة مش طاهرة بحالتين اللي هي النفاس مع الدورة الشهرية، يعني حتى أنه تكون معفية من الصلاة والصيام رأفة ورحمة بها.
5: المرأة مش طاهرة في النفاس والدورة الشهرية.
6: في الحيض والنفاس، في الحيض والنفاس تكون في حالة نجاسة المرأة.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض، وأغلب المجاوبات نساء وبتقول ما تكونش طاهرة يعني تكون نجسة، وبه إجابة بتقول إن الله رفع قلم الصلاة والصيام. ويا هل علمي متى كانت العلاقة مع الله قلم أو ألم أو مشقة ترفع؟ يا أسفاه يا أختي، يا أسفاه يا أهل بلادي، في شيء غلط، فتشوا دوروا، ابحثوا عن النور، فتشوا عن الحقيقة. بنات بلادي يشهد الله وأنا بين حضر الحلقة وسمعت الإجابات أبكتني. يا عزيزتي لا تصدقيش النش، مش طاهرة أو نجسة، أو ممكن تكوني أنت في حالة نجاسة بسبب دم أو غيره. النجاسة عندنا مفهومها غلط، جعلوها في الملموسات، في الحسيات، في ماديات، وصبوها كلها على المرأة، وكأن المرأة هي مكب النفايات في بلادي. عمر الدم الطالع منش أو اللحم أو الولادة ولا غيرها عتنجسش. النجاسة هي الشر الذي بيطلع من الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. الذي ينجس هو الطالع من القلب، من كراهية، من عنصرية، من كذب، من حقد وكل شر. هذه هي النجاسة، هذه الذي سواء رجال أو امرأة ما يقدرش يصير يصلي، ما يقدرش، لأنه تنجس بفعل الشر. ففعل الشر الطالع منك بإرادتك الحرة هي الذي بتعرقل صلتك بخالقك أو بالرب سواء كنت امرأة أو رجل. ليش؟ للما؟ لأن الله كلي القداسة بمعنى الطهارة، فما تقربش له وانت قلبك فيه شر. هذا هي النجاسة. أنا عرفتها هكذا من الإنجيل بدون تزييف للحقائق، بدون تراهات. قال لك الدم واللحمة والولادة هي اللي عتنجس، هذا تميع وتزييف للحقيقة. قال لك لو مش تدخل في علاقة مع الله سير غسل أطرافك بشوية ماء وخلاص تبقى طاهر جاهز. حياتنا غلط، في غلط، وكل شيء حوالينا مشوش محطم. ليش حياتنا محطمة؟ حياتنا مش صحيحة، لأن أعظم حقيقة في الوجود عندنا مزيفة، عندنا النسخة المزيفة، صورة الله مشوهة عندنا. جو معي يا أحبائي نطل طلة بسيطة على الإنجيل وحادثة مذكورة في الإنجيل تسمى أو متعارف عليها بالشفاء نازفة الدم، ابحثوا أنتوا عنها. طبعا الكل متفق ومؤمن بحقيقة شفاء السيد المسيح بلمسة، كان يشفي بلمسة واحدة منه، وكان به واحدة بتعاني طول حياتها من نزيف، وزاحمت بين الناس ووصلت ونالت الشفاء من السيد المسيح. ذكر هذا الإنجيل، ذكر المرأة النازفة، لم يذكرها لما ذكرها الإنجيل، لم يذكرها ليضع عليها أحكام النجاسة أو يقيدها أو يستعبدها، بل ذكرها ليقول لها يا ابنة إيمانك قد شفاك. هذه الكلمات قالها السيد المسيح لنازفة الدم وهو في طريقه السيد المسيح لإقامة بنت رئيس للمجمع من الموت، يقف في وسط الجموع المزدحمة ويقول لامرأة يا ابنة إيمانك قد شفاك. امرأة نازفة، نازفة للدم. السيد المسيح قال للمرأة يا ابنة وليس للرجل. السيد المسيح عزى لها الشفاء لقوة إيمانها للمرأة وما قالهاش للرجل، لم يوبخها أو يضايقها أو يرمي على كاهلها أكثر مما تعاني، بل رفعها، جبرها، جبر كسرها، وداوى جرحها، مسح كل آلامها، وأزاح كل أثقالها. يا ابنة إيمانك قد شفاك. في الأخير أشتي أقول لكم سبب اختياري لهذا الموضوع هي معاناة أنا عانيتها شخصيا، بسبب أننا صدقت أننا نجسة. هي طبعا أيام مضت وولت، لكني أتذكر منها بعض المعاناة وأذكرها لكم. عندما كنت أنجب الطفل وبحسب المعتقد أو الزعم أو ما شابه 40 يوم أنا نجسة، كنت أعاني صراع مرير خليط من الحزن والألم والوحدة. إذا اجتمعت مع بعض ما أعرف إيش اسمها، بس كنت بهنا أحسها بما أننا نجسة ومنبوذة، تجلس أيام طويلة أعاني من هذا الألم. معتقدات خاطئة، مشكلة، أكبر مشكلة اللي ما تقدرش تخرج منها لو ما كنت هذا المعتقد مترسخ عندي إنه باسم الله خالقي. عندما كنت أعتقد أني نجسة عشان أنا أنجبت طفل، مثل ما بيسموها في الإجابات النفاس، وهي الأقوى كما يعرف الجميع. وإذا جينا للصدق والحقيقة، النجاسة هي الدماء الذي نحن غارقين فيها إلى اللحظة هذه، الدماء الذي سكبت أو سفكت بسبب الحقد، بسبب العنصرية، بسبب أنا صح وأنت غلط، دماء الأبرياء، دماء البشر في هذه النجاسة اللي احنا عايشين فيها. أما أنت يا عزيزتي، مش دماء تطلع منش بتنجسش. أنت يا عزيزتي سواء نازفة للدم أو مش نازفة، أنت ابنة ولك إيمان يفوق قوة الجبال. قالها لي ولك سيدي وحبيبي وطبيب نفسي السيد المسيح. ولكم مني كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قادم بإذن الله.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: خير لك يا بنا خير، عاد الرجال راقد، يلا خليه يرقد له براحته مو عليه. ها ها ها ها، عادك ما كملتش التصبيح ولا الخبيز؟ ما لعاده بدري، ها بسرعه نشتي غداء، منت من رجال كسل. ها ايش فيك؟
1: حاضر حاضر، انا
0: سكت جوالك، سكت جوالك. شوف والله لو ما تسكت جوالك
1: انا اسكت
0: بيت اهلك كذلك يقول لك.
1: اسكتوا بلا، انا سرح عمري.
0: شو وديك بيت اهلك كذلك يقول لك؟
1: اسكتوا يا عيال اسكتوا، انا سكت. يا عمر اسكت بلا، يا عمر اسكت. ايه قالوا انا مو معك، مو انت اسكت، مو تشتي
2: اشي بدله.
1: ايوه
2: انا جالس عن ابني ببدل عقب.
1: تمام، مو هو اللي انا قاعد انشر
2: له. اشتي بوتيك
1: بوتي.
2: ايه
1: حاضر حاضر ابني. انا
2: اشتي شميل.
1: مرحبا مرحبا. طيب لا نحبز
0: ما غيرت يا بنت الحفاظات، مع الابن يقول لك.
1: فضع
0: نوع من ابني
2: كيفا
1: ملعبضة. اي كيفا، مرحبا، انا شدي حفاظة، انا شدي حفاظة ابني. مرحبا، خلينا ملي اخبز فلات لقصة تنور. امركم الى الله، خلوا لي حالي.
2: اختي قاوة عدي لي حق رضاعة.
1: ها
2: اختي قاوة عدي لي حق
1: رضاعة. طيب يعني علي ما بوش حليب ملي، ما بوش حليب، قا زلق حليب. من انا ادي حليب لحين؟
0: زلق الحليب ما رح تشدي حليب.
1: ملي معمل انا قطع نفسي، انا اشتغل خارج واشتغل داخل، وهذا معمل انا مسؤول.
0: يا اخي اذا انت ما انتش قدر المسؤوليه، انا قلت لك من اولته استخدم وسائل تنظيم الاسره، ما عجبك اشتحي نستاهل، اتحمل مسؤوليتك، هذه عصيدك وانت ما تنه.
1: هذا
0: انا اقول لك.
1: امر بي الله. خلاص ملي يا عيال سكت. يا عمر يا عمر اسكت.
0: اقول لك سكتهم عشان
1: اسكتوا. خلي امكم تهدى، امكم مريض اسكتوا. مريض الله يجعل لكم مصيبة، خليه بتهدى.
0: أقول لك رح بيت لك.
1: أنا في ذلك سامحيني هذه المرة، بس سامحيني هذه المرة، هذا المخطر. الله يستر عليك. اسكتوا يا عيال، اسكتوا اسكتوا بس، ما أنا معمل أمر الله. خلاص
3: لا لا لا، إيش الحال؟ هذا جنان، هذا جنان. يا رب يا رب يكون رؤيانا، يا رب يكون رؤيانا. الله الله.
0: حامد مالك؟ الفكر راقد مالك والله. حامد
1: ايوه كملت خبز، كملت خبز والله، قصبنت قصبنت والله قصبنت.
0: مالك ايش في بك؟ مو صبنت مالك ايش في بك؟
3: اعوذ بالله من الشيطان.
0: كنت ترائي ولا شيء؟
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كنت ترائي؟
3: كنت ترائي، كنت ترائي، اعوذ بالله.
0: مو ترائي خير، مو بو مو ترائي. مالك ايش في
3: بك؟ اترائي اترائي.
1: الحمد لله لو طلع رؤيان عدو له كان صحيح، أعوذ بالله.
0: شو مالك إيش ضحكك؟
1: أقول لك الحل فعلا، الحل من هذه المشكلة كله والرؤيان حقي هذا كله هو استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
4: وسائل تنظيم الأسرة يساعد على منع استنزاف طاقة الأم نتيجة الولادات المتقاربة.
5: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير النبي والملك داود في القديم هذه الكلمات المفرحة: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب، على عزف العود، لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. في هذا المنح أيضا هتف المرنم زياد شحادة من الأردن بهذه الكلمات المعزية حين يتذكر عمل الله في حياته خلال السنين، ويشكر الله على أمانته معه ورعايته له في كل الظروف. فتعال صديقي نستمتع بهذه الترنيمة المعبرة.

ملايين من البشر ينادون الله في صلواتهم قائلين يا أبانا، لكن هل الحقيقة أن الله هو أب لهم؟ كتبت سامية مخول هذه الكلمات الجميلة في موضوع الصلاة قائلة: اجعلني ربي صلاة لك فتكون في ليل نهار، اجعلني ترنيمة تتجدد فيك مع كل بزوغ نهار، هللويا هللويا هللويا ليسوع، اجعلني إناء تملأه بمياهك فأفيض أنهار، مياه عذبة ونقية تتلاقى كي تصبح بحار، مرني حبيبي أن أفعل، مرني فإيماني يطلب أكثر، مرني يسوع أن أفعل، مرني فإيماني يطلب أكثر. هل تشترك صديقي مع المرنمين في فريق الحياة الفياضة في لبنان لتعبر لله عن حاجة قلبك الماسة له ولعمله في حياتك؟

تقع جبال الأورال في روسيا وتشتهر بالجواهر والأحجار شبه النفيسة، ومن بينها الزمرد والجمشت. في عام 1831 قلعت عاصفة قوية شجرة ضخمة جداً في جبال الأورال، وفي صباح اليوم التالي وجدوا تحت جذورها أحجاراً خضراء رائعة، وكان ذلك منجماً من الزمرد الأخضر. ربما يسمح الرب لك يا صديقي بعاصفة في الحياة، ولكن طالما نحن بين يديه لابد أن الريح العاصفة تخرج من التجربة الأحجار الكريمة. ألم يقل عبد الرب أيوب مرة: ذلك الذي يسحقني بالعاصفة؟ أجل، لقد مر أيوب بصعوبات كثيرة، لكن في النهاية باركه الرب ورد له كل ما خسره. فهل تؤمن يا صديقي بالرب يسوع المسيح الذي وحده يمكن أن يعينك ويقويك ويشددك إذا وضعت ثقتك فيه؟ حتى ولو أتى إليك في الهزيع الرابع، أي عند قمة المحنة أو التجربة، لابد له أن يأتي. تعال معي نستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان وهي تنشد في الهزيع الرابع.

الرب يبارك فيك. شكرا العزيز يسأل حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00-357-9-8-6-5-9-6-5. الرقم مرة ثانية 00-357-9-8-6-5-9-6-5 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير. الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 66.

اهتفي لله بفرح يا كل الأرض، غنوا بجلال اسمه، قدموا له السبح والجلال، قولوا لله ما أروع أعمالك. يرتعد أعداؤك منك لأن قوتك عظيمة، كل الأرض تسجد لك وتسبحك، إنها تسبح اسمك. تعالوا انظروا أعمال الله، ما أروع صنيعه مع بني آدم. حول البحر إلى أرض ناشفة، عبر الشعب النهر بأرجلهم، هناك فرحنا به. يحكم بقوته إلى الأبد، عيناه تراقبان الأمم، فلا يتشامخ عليه المتمردون. باركوا إلهنا أيها الشعوب، سبحوه بصوت مسموع، هو الذي يبقينا أحياء ويحفظ أرجلنا من الزلل. لأنك اختبرتنا يا الله، ونقيتنا كالفتاة،

تألم بها فمي في وقت ضيقي. أقدم لك ضحايا سمينة قربانا أرفعه لك من كباش وثيران وتيوس. تعالوا اسمعوا يا من تتقون الله جميعا فأخبركم بما صنع لي. صرخت إليه بفمي وسبحته بلساني. إن دبرت الشر في قلبي لا يستمع الله لي، لكن الله أصغى وسمع دعائي. تبارك الله الذي لم يرفض دعائي ولم يمنع رحمته عني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها.